0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك وقدم الهدية التي أمر بها موسى.

0: كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
2: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
0: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
2: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
0: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
0: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
3: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
4: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
0: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
0: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
6: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
0: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
7: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
8: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
8: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستحيل
1: مستحيل. طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: لا دي ظابطة،
3: خطيرين،
2: دي ظابطة،
3: دي هتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
3: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
3: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال.
0: يا
4: منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لنا احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك أنت, يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول stop لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، أنت لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس وكنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عارف ليك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي, أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني, أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله, لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحالي. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت, يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده, أنا دنيتي باظت يعني أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة فنفترض إيه مهم, فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالأسف الشديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في نهاية بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو بروسس ورحلة لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي, بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزا حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني,
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس اللي كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني اجازه كده
0: غيرت, جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه, بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معناه هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام صح
5: عندنا لعبة يعني ما
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: اصلا انا صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير الدباره تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة
5: دي أنا عارفة لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: نفاخر نسمع
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عمق يعني. بصراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمتها
4: انت فهمتيها
5: لكن من دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة
4: والقومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع عن المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صايت يعني ما عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
5: نوم الزيف نوم الزيف
4: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنها بتقع في الخريف. هذا بتقع قلها هواء.
4: أوكي. في أربع حاجات تخاف منها
5: ذلك. النسيب الخفيف.
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بالكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدي يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لغة صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا نحبهم. ما نحبهم وبس، لكن شنو؟ نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو؟ أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أنحنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل. لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن احنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجع علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في طابة بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: عزيزي المستمع صباح الخير عليك، تحية طيبة لك وأسعد الله أوقاتك بصحة والعافية. مرحب بك في صباح بلدنا، تحية لكم من الفريق العامل، وتحية لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد بعد آخر لقاء جمعنا امبارح كان مع إناس ورشيدة، وبعد أمسية كان فيها ساعة سمر وبرنامجنا بلغة الفور أورتية. نعود في هذا الصباح ونحمد الله كثيرا على هذه الصحة وعلى القوة وعلى النشاط وعلى الحيوية في يوم جديد. أتمنى عزيزي المستمع أنك أنت بخير، أتمنى أنك أنت بعافية في مشوار جديد، ويا رب تكون ويكون يومك مرتب، يومك يكون معد إعداد جيد، وتكون كمان قدرت أنك يوم أمس تحقق ولو حتى واحدة من الحاجات المهمة اللي أنت خططت لها في يوم امبارح. طمنونا أصبحتوا كيف، طمنونا على أخباركم، طمنونا على أحوالكم، إنكم أنتوا بخير، إنكم أنتوا بعافية، إنكم أنتوا بصحة جيدة، ودائما دي أجمل حاجة، ودي أجمل حاجة إنكم أنتوا دائما معانا لحظة بلحظة. وبنحيي كل زول بيسمعنا، ونحيي كل زول بيتابعنا وبيشاركنا هذا الصباح الجميل. نحن بخير ولا متعودين على الوجع؟ رأيكم شنو عزيزي المستمع؟ وده سؤال مهم جدا. كثير مرات احنا بنسأل، كثير مرات احنا بنكون في النقاط دي، وبنكون دايما في أسئلة كثيرة جدا جدا. هل نحن فعلا بخير عزيزي المستمع، ولا بقينا متعودين على الوجع لدرجة اننا ما بقينا نحس به، وما بقينا احنا عارفين انه دي حاجة طبيعية، ولا يمكن يكون ما يها، ودي واحدة من الحاجات المهمة. عشان كده بنقول لكم تعالوا انضموا لنا، تعالوا شاركونا، تعالوا اكتبوا لنا، تعالوا كونوا معانا دايما في كل صباح وفي كل يوم جديد. إذن في زمن بقت فيه الأخبار التقيلة أكتر من الأخبار المفرحة، ودي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا إنه عزيزي المستمع، إنه صديقي المستمع، إنه إحنا بقينا في وضعية صعبة، بقينا في حالة صعبة جدا جدا في رحلتنا في هذه الحياة، ومشوارنا بقى صعب جدا جدا، لأنه بيواجه تحديات كثيرة جدا جدا، بيواجه مشاكل كثيرة جدا جدا في كل يوم وفي كل صباح. لكن مرات الجملة دي دائما بتكون حمد وشكر حقيقي، ومرات بتكون ستار بنغطي به تعب كبير حولنا. بقينا نصحى بدري ونجري، نشتغل ونجري، ونفكر ونجري زي آخر حلقة نحن بنعيش ولا بنجري. في زمن بقت فيه الأخبار التقيلة أكتر من الأخبار المفرحة، في أخبار تقيلة، في أخبار مؤلمة، في أخبار مزعجة، في أخبار تتعب الإنسان جدا جدا وأكتر من الراحة. بقينا إحنا تعبانين جدا، بقينا نسمع جملة واحدة من أغلب الناس: الحمد لله. بقينا نقول الحمد لله، لكن مرات الجملة دي ما بتكون حمد ولا شكر. انتوا رأيكم شو؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله دايما الحمد لله ده شكر حقيقي ويكون فيه امتنان حقيقي، ولا مرات بتكون ستار بنغطي به تعب كبير جدا جوانا؟ ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا، فيها الكثير جدا جدا. عشان كده في الحلقة دي نحن بخير ولا متعودين على الوجع، نحن بخير ولا متعودين على الوجع زي ما احنا عارفين وزي ما انت عارف هسي من الصباح قدر شنو الجري بتاعك، قدر شنو التحدي اللي بينتظرك يعني في هذا الصباح الجميل. خلونا كده مع الصباح الجميل نطلع لرحلة كده صغيرة، نطلعكم في نقاط صغيرة كده صباحية، وبعد كده نجي راجعين المستمعين الكرام لحلقتنا ونرجع لموضوعنا اللي احنا نفسنا كده نتحاور فيه ونتشارك فيه، نحن بخير ولا متعودين على الوجع؟ اكتبوا لنا في هذا الصباح، شاركونا في هذا الصباح، ومساحة كويسة جدا جدا انه احنا نجي يعني ندردش مع بعض، نحكي مع بعض كده الحاصل شنو. خليني أخذكم كده من الصباح في رحلة صباحية ونبتدي بها من بلدنا السودان. اجماع دولي على قيادة مدنية في السودان وتحذير للمعرقلين، ويعني في تفاصيل كثيرة جدا جدا ومهمة جدا جدا نشوف جزء منها. جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وجامعة الدول العربية دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني بيقوده المدنيون، مؤكدة إن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمران عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة. ده عنوان ويمكن يلفت نظر الكثيرين جدا على إنه دول بيحاول على إنه فعلا تحل مشكلة الحرب، ويعني في لجنة قائمة بهذا الأمر وكثيرين جدا جدا بيتابعوا هذا الإقرار. يعني السودان يمكن في دراسة جديدة حول الوضع، حول مسار الاستقرار، حول الوضع في السودان، لأنه صراحة موقع السودان فيه الكثير جدا جدا. وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وإيجاد وجامعة الدول العربية مع القوى السياسية السودانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2025 متابعة للمؤتمر السوداني الذي استضافته برلين في أبريل الماضية. دي واحدة من الحتات المهمة، الأخبار الصباحية. وأيضا بعد هدنة يمكن يكون بعد مفاوضات بتتم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، يعني نشوف نقطة حصلت في الأيامات الماضية وفي ضربة حصلت إسقاط طائرة أباتشي، ده أحد من الحاجات المهمة. لكن الحصر شنو يعني التفاصيل أكيد أنتم متابعينا في يعني الأخبار المتنوعة في كل يوم. ولكن إنقاذ طاقم الأباتشي 5 حقائق عن الذوارق البحرية المسيرة، وده أحد من الحاجات المهمة. نتابع تفاصيل أنقذ ذوارق مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية، 2 من طاقم طائرة هيليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي، مما سلط الضوء على قوة المهام 59 وهي أول وحدة متخصصة في الأنظمة غير المؤهلة وتتابع قيادة القوات البحرية المركزية التي تشرف على العمليات البحرية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يمكن يكون بعد هدنة كده يعود الوضع لمسار تاني، ما معروف حيقود إلى وين. وبيقول كده ضربات ما بعد الأباتشي، إلى أين تتجه واشنطن وطهران؟ ده سؤال يطرح، لأنه يعني عودة الحرب مرة تانية أو الضربات على إيران دي حاجة صعبة جدا جدا. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز في تطوير يهدد بتقويض مسار التهدئة الذي تشكل خلال الأسابيع الماضية. وأيضا في مشوار هذا الصباح الجميل نقف على محطتين ممكن تكون برضو محطات مهمة. حديث الساعة وترند ممكن يكون مهم جدا جدا. استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من كأس العالم, دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فيها تساؤلات كثيرة. لماذا يعني دي واحدة من الحاجات. تعالوا نشوف كده شنو التفاصيل, نشوف يعني جزء بسيط من الكلام ده. دافع البيت الأبيض عن قرار منح حكم صومالي ورفض منح تأشيرات لعدد من الإداريين في المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم 2026, مؤكد أن الخطوتين استندتا على أسباب وجيهة. وقال رئيس فرقة البيت الأبيض المكلف بتنظيم البطولة أندرو جولياني أن جميع اللاعبين والمدربين تمكن من دخول الولايات المتحدة, بينما منع بعض المسؤولين الإداريين لأسباب تتعلق بالأمن والتدقيق. واحدة من الحاجات المهمة خلال ندوة في واشنطن أن الحكم الصومالي لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية, مشيرا إلى أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل القرار لكنه أكد أنه اتخذ لسبب وجيه جدا. يعني لدرجة أنه حكم مهم جدا جدا لكن الأمر فوق يعني المعتاد على أنه ما في أي تفاصيل, لكن أظن في نقاط مهمة جدا جدا في منع الكثيرين. وأيضا معكم كده في الصباح, كيف فرقت كرة القدم بين الأشقاء في كأس العالم, ودي أحد من الحاجات المهمة جدا جدا لأنه يعني كأس العالم يعني كل مرة بيعمل لنا مفاجأة جميلة ويعني مهمة, بالذات في منتخب كوتيفوار في اثنين, في واحد يعني من الأشقاء يلعب في كوتيفوار والآخر يلعب في منتخب فرنسا. أيضا نفس الحاجة ويليامز وإينيكي وويليامز شقيقه بيلعب في المنتخب الإسباني الناس بتعرفه, وأيضا شقيقه الأكبر بيلعب في منتخب غانا. ودي حاجة من الحاجات المهمة إنه فرقتهم يعني هما يعني الأشقاء الاثنين في نفس كأس العالم لكن كل واحد بيلعب في منتخب آخر. دي واحدة من الحاجات الجميلة ممكن الناس هتشاهدها يعني في كأس العالم بالذات الأفارقة. وناخد أيضا محطة أخرى, الذكاء الاصطناعي في كرموز سرية ظلت غامضة لقرون, يعني لدرجة أن الذكاء الاصطناعي خش في حتات حساسة جدا جدا ومتطورة وحديثة جدا جدا على أنه قادر على أنه يفك شفرات ممكن تكون سرية لزمن طويل جدا جدا ما كانت يعني مفكوكة أو معروفة أو ما يعني ما في زول قادر يوصلها. لكن نشوف شنو, نجح الذكاء الاصطناعي في فك شفرات تاريخية معقدة استعصت على الباحثين لقرون من مخطوطات الفاتيكان إلى رسائل الملوك والأباطرة في أوروبا, كاشفا أسرار سياسية وتاريخية ظلت مدفونة في الإرشيفات. دي واحدة من الحاجات المهمة إنه نعرف يا أخوانا الذكاء الاصطناعي ده خش في حتات حساسة جدا جدا. أيضا في هذا الصباح ناخد العنوان ده, الكوليرا تضرب شمال نيجيريا, شمال شرق نيجيريا 74 وفاة وآلاف الإصابات. سكان بولاية كادوانا يعانون من تفشي الكوليرا والتايفويد. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وسريعا أيضا واحدة من الحاجات المهمة, يعني في دائما منتخب بيكون يعني متفرد في بعض الحاجات المهمة جدا جدا, وبنشوف الروخ أو ما يعرف بمنتخب الإسباني. إسبانيا ترغب أو ترعب المنتخبات في كأس العالم بنتيجة 30-0. هي شنو 30-0؟ تعالوا نشوف كده تفاصيل صغيرة. يدخل منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بكامل جهازيته بعدما وصل إلى 30 مباراة دون هزيمة. منتخب يلعب 30 مباراة من غير أي هزيمة, وعقب فوزه الأخير على بيرو ودية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، استعدادا للنهايات التي ستنطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة وكندا. يعني تخيل منتخب إسبانيا ما اتغلب في 30 مباراة، وبخطوا هذا المنتخب لأنه يعني قدر على أنه يوصل لهذه وهذا الرقم الكبير. فيفا يحسم هوية حكام افتتاح كأس العالم، خلاص وصلت الأعداد أو العدد الكامل لحكام كأس العالم، وأكيد نشوف سيتولى الحكم البرازيلي ويتلون سامبايو إدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا، إذ سيقود طاقمه برازيلي من 3 حكام في المباراة التي ستقام في مكسيكو سيتي. يعني هم خلاص كده الترتيبات النهائية لانطلاقة كأس العالم بقت جاهزة وكل شيء بقى جاهز. إذن صباح الخير عليكم المستمعين الكرام، دي جولة صباحية سريعة كده نشيطة، وفيها أنتوا ونحن دائما بنتابع الأخبار وبنتابع الأحداث المهمة في رحلتنا الصباحية. إذن نحن بخير ولا متعودين على الوجع، ده العنوان بتاعنا في هذا الصباح. كم مرة سألوك كيف وقلت الحمد لله، كم مرة سألوك هذه الصباح ده سألوك في زول سألك قال لك يا أخي صباح الخير أخبارك وصحتك، الحمد لله. يعني إحنا بنقول على طول ومعروفين يعني كثيرين، حتى الناس يشتغلون في كثير من المنصات أو كثير يعني من المجتمعات الثقافات الأخرى بتقول على إنه بس تلقى في لسان الشعب السوداني أو الزول السوداني كما تعود كما يحبونه الكثيرين على إنه الكلمة دي بقت تتقال بصورة مستمرة، يا زول يعني كلمة بتتقال لكن يعني كأنه يعني بقت تتفهم على إنه يعني الابن آدم ده زول يعني اسمه زول ولا. المهم بنسأل بيسألوك الحمد لله أنا كويس بخير، لكن جواك في كلام كثير، جواك في وجع، جواك في معاناة، جواك في حزن، جواك في اكتئاب، جواك في حاجات كثيرة. هل نحن فعلا بخير؟ هل فعلا أنت بخير؟ يعني من غير ما، لكن هل فعلا أنا يعني ولا بس بغطي الألم بتاعي، بغطي الوجع بتاعي بكلمة الحمد لله، رغم أنه ما غلط، رغم أنه كويس، لكن ليه ما دايما إحنا نقول الحقيقة، أو ليه ما دايما، ولا ما في زمن، ولا ما في مساحة، ولا بس أحيانا يعني مرور الكرام. يعني حتى الزول داك بيسألك يعني مجرد سؤال، يعني هو داري يطمئن عليك، يا أخي أنت كيف أخبارك، بيختلف من فترة ماضية إنه كنا بنقيف مع بعض، بنتونس مع بعض، بنحكي مع بعض، بندردش مع بعض، وبنعرف أخبار بعض، وبناخد حوار كده طويل مع بعض في إنه نعرف أخبار بعض. لكن الأيام دي اختلفت، اتغيرت على إنه السؤال بس بقى مجرد سؤال، والله هما خلاص يعني انتهى على كده ونكمل المشوار، ولا بقينا متعودين على الوجع لدرجة إننا ما بقينا نحس به، ما بقينا حاسين بالوجع، ما بقينا يعني خلاص يعني هو بيقى وجع ولا ما بيقى وجع، المهم الموضوع بيقى عادي جدا جدا. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده نرجع نقول هل فعلا أنا بخير، هل فعلا أنت بخير، هل أنت بخير فعلا ولا الحمد لله بس كده. تعالوا نخربش دواخلنا، تعالوا كده نهبش دواخلنا، نفكر من الصباح لو سألونا هل بنقدر نقول تفاصيل دقيقة، نقدر نشارك وجع حقيقي، نقدر نجيف ونتونس بصدق، نكون شفافين ويعني يسمعونا، نقدر نطلع جوانا، ولا ما في زول، ولا بس بيسألوك يعني مجرد سؤال، ولا بس يعني حاجة عابرة كده، انت كيف اخبارك، صحتك ان شاء الله كويس، انت ذاتك ما بتكون منتبه مع زول، الحمد لله انت مقبل كده هم مقبل كده، يعني سؤال يعني ما مقصود، مرات ممكن يجي كده يعني فجائي أو يجي زي ما جاء. هل أنا فعلا بخير ولا أنا بس متعود على التعب؟ ودي الحقيقة يعني أقول لك خلاص يعني بقت كلمة عادية، متعود على إن القلق يعني القلق بقى حاجة طبيعية في حياتي، وما في زول شغل بي، ما في زول مهتم بأمري، ما في زول مهتم بتفاصيلي ولا أي حاجة. متعولة أجيل أحلامي وليش الحمد لله يعني نجحت ما نجحت، الحاجة دي تحققت ولا ما تحققت، بقيت كويس ولا ما بقيت كويس، متعود على إنه أشيل همي براي والحمد لله، يعني شايل وجعي، شايل حزني، شايل معاناتي، ما مهم الموضوع، ما بقى فارق معي لحد ما ينسى شكل الراحة الحقيقية. وده هل فعلا ده واقعنا هذه الأيام؟ دي الحقيقة اللي إنه إحنا فعلا الراحة ما بقينا عارفينها، وما بقينا ذات إحنا مرتاحين ولا إحنا عارفين مالنا ولا الحاصل شنو. دي واحدة من الحاجات المؤلمة. عشان كده الليلة وإحنا بنفتش جوا نفوسنا ونشوف هل نحن عايشين حياة صحية متوازنة ولا لا، هل في توازن في حياتك؟ الأمور عندك موزونة؟ هل كل شيء في مكانه؟ هل كل حاجة مديها الفترة بتاعتها الكافية، زمنها الكافي؟ ولا أنت كمان قادر يعني تنظم حياتك؟ دنيتك مرتبة؟ دنيتك ماشية بخير؟ هل كويسة ولا بس كمان الحمد لله ما نغطيها؟ لكن نشوف تفاصيل، شنو نشوف جوانا في شنو ملخبط مكركب، يعني كل حاجة في اتجاه ولا لا، ولا بقينا نحمل أكتر من طاقتنا نقول للناس نحن بخير. صراحة عزيزي المستمع ممكن تكون متألم، ممكن تكون متألمة جدا، بس الحمد لله. هل لأنه ما في زول قادر يسمعنا؟ هل لأنه ما بقينا نسمع بعض؟ ولا خلاص يعني زي ما قلنا في البداية إنه بقت عادة، ما بقت يعني ما فارق كثير جدا جدا لو في زول عرف، لو زول حسبي، لو زول فهمني صح ولا لا. الموضوع ما بقى فارق بالنسبة لنا أنه خلاص بقت عادة عندنا، بقت عادية جدا جدا. خلوني كده أخذكم مع بعض كده في رسائل الصباح الجميلة، ونشوف المستمعين، نشوف الناس اللي شاركتنا من الصباح، ونشوف الناس الغالية اللي بدت معانا المشوار، كتبوا لنا شنو، شاركونا بشنو، وقالوا شنو من الصباح في رسائلنا الصباحية الجميلة. وتعالوا نبدأ بموسى السيد أبو وعد. صباح الخير عليك يا موسى، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. وكمان أنور عثمان تيراب أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وتعالى بركاته. مرحب بك يا صديقنا أنور عثمان. سمير شريف صباح الخير عليك، تحية طيبة. أنور كوري مرحب بك يا أنور، تحية طيبة لك، ومبسوط جدا ليلة منك رغم يعني فارق الزمن، يعني هسي في الولايات المتحدة، بنشكرك جدا. بيقول أخي هيثم فريق أمريكا جاهز وقادم بقوة، أمريكا فوق فوق. يا أنور نتمنى فعلا يعني المنتخب الأمريكي يقدم نموذج، لأنه هو بيستضيف هذه البطولة مع الدول الجارة الشقيقة كندا والمكسيك. لكن يعني بالنسبة لكم الأمر مهم جدا جدا في التنظيم، يعني وإنكم أنتوا ك يعني شعب موجود هناك إنه تتابعوا وتشجعوا المنتخب الأمريكي وتكونوا يعني جنب، لأنه الموضوع بيحتاج إلى تشجيع وقفة حقيقية. شكرا لك يا أنور، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. رأيك شو نتشاركنا في سؤال الحلقة؟ إحنا بخير ولا متعودين على الوجع؟ هل إحنا كويسين ولا متعودين على الوجع بعد الحالة، بعد الوضع تحت الحرب والظروف والمعاناة الحاصلة لنا؟ الأمين موسى مرحب بك، تحية طيبة، شكرا للقلوب وللكلام الجميل. شكرا لك من ولاية تكساس. لدينا 7 قيم من نار، شاركنا بها يا أنور وقول لنا القيم دي بتقول شنو. وإحنا مبسوطين جدا يا أنور، ونتمنى مشاركتك في الموضوع لأنه بيساعد كثير جدا. ودي الحاجة اللي أنا قلتها ومرة كل مرة بقوله وبكررها، بقول لكم إنكم أنتوا جزء من دعم هذا المجتمع السوداني، أنتوا جزء أساسي من إنكم أنتوا تلعبوا دور كبير في التوعية، بنوعي بعض وبنصحح بعض وبنوصل رسالة مهمة جدا جدا مع بعضنا. صديقنا جنبير صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية. وبيقول يكون الصباح جميل بإشراقة الشمس الرائعة تماما، كما يستيقظ الكون على أشعة الشمس الجميلة في يوم مشرق. شكرا وحمدا لله من أجل هذه الشمس، من أجل الحياة الجديدة في هذا الصباح. سارة إبراهيم تحية طيبة لك، بتقول صباح الخير راديو سمر، أحسن الواحد يشتكي لربنا. أكيد يا سارة، لكن برضو هل أخوك، جارك، صديقك، أبوك، أمك، مهم أنه نشتكي لهم، مهم أنه نحكي لهم، مهم أنه نسمعهم، مهم يسمعونا أولادنا، حيشتكوا لمنه، معاناتهم حيحكوها لمنه، ظروفهم حيشاركوا بها كيف. ولو إحنا سيبناهم كده، ربنا طبعا هو اللي بيسمع الكل في الكل، لكن منو اللي حيقدر يساعد الزول المتألم؟ بدل ما تكون عادة عنده، بدل ما يكون يعني ما لاقي الراحة وتبقى حاجة عادية بالنسبة لهم، حتكون مؤلمة، حتكون كارثية بالنسبة له في المستقبل، يعني حتى في يومه اللي هو بيمشي به والشغل عشان يقدر يحقق إنجاز كبير، وحتى يقدر يتفوق، حتى يقدر ينجح، يحتاج لمن يسمع، يحتاج لمن يحكي معه. تحية طيبة لك يا سارة، شكرا لك، وإحنا مبسوطين جدا. محمد بخيت بيقول صباح الخير والسعادة، مرحب بك يا ود بخيت، أسعد الله صباحك بكل خير. ملاكة يوسف بتقول نحن بخير طول ما إحنا عايشين في نعمة ربنا وحمايته. سلم للرب طرقك وهو يجري، هو الآب والصديق والقريب، القرين والابن، بيحبك يا رب. شكرا لك وتحية طيبة، ومبسوطين جدا لوجودك ومشاركتك. محمد بخيت بيرجع بيقول نتمناكم بخير راديو سمر الوطن الجميل. شكرا لك يا محمد بخيت حبيب موسى، صباح الخير عليك، تحية طيبة، ومبسوطين جدا لمتابعتك. المكتبة محمد الأمين صديقنا، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا، بيقول صباح الورد. وأجاك أياك بيقول صباح الخير من أثيوبيا، مرحب بك يا صديقنا أجاك، إحنا مبسوطين جدا بوجودك ومتابعتك. ولكل الناس المعاك في أثيوبيا إحنا بنحييهم وبنقول لكم صباح الخير وتحية طيبة لكم، وشكرا لوجودكم معانا في هذا الصباح الجميل. في أيضا رسائل ممكن نقراها مع بعض ونشارك. ميساء علي وكمان عصام بخيت بيشاركونا في الصباح، وبسيوني والتينجا بيشاركنا كمان برسالة، بيقول صباح الخير أستاذ هيثم، الإرهاق الصباح يخليك تفقد الذهن، حتى ما بتشعر بنفسك أنت بتعمل في شنو. ربنا يبارككم راديو سمر. حقيقة الإرهاق حاجة صعبة جدا جدا، التعب موضوع خطير جدا جدا، لما تكون مرهق ما بتقدر تفهم أنت حاصل معك شنو، لما تكون تعبان من ضغوطات الحياة وضغوطات الشغل والمتطلبات الكثيرة والظروف الحياتية الصعبة اللي بنمر بها الأيام دي، ما بتفهم، ما بتكون ذاته حاسس بنفسك، ومرات ممكن يعني ما تشعر بطعم الحياة ولا بالراحة ولا شيء. معك حق يا صديقي العزيز، وده كلام جميل جدا جدا. نشوف ميساء، تحية لك يا ميساء. ميساء بتقول يسعد صباحكم هيثم، وصباح كل المستمعين راديو سمر، وصباح السعادة والسلام والوئام كل الشعب السوداني في الشتات، وصباحي أنا والأسرة يا رب دايما، تامين لامين بإذن الله، وصحة وسعادة، محبة الوجع راقد، بس نحن تعودنا عليه، حتى لو كنت منتبه على العلاقات، على العلامات دي، تعب الجسم، الإرهاق، شحوب الوجه، ننتظر لوجهك، أو تنظر لوجهك في المراية وتقول لا أنا بخير، ده تعب خفيف بكرة بيعدي. يمكن التعب وصل مرحلة شوية كده بعيد، ممكن مناعتك بقت ضعيفة وعرضة لبعض الأمراض بس مستمرين ما قاعدين نجيف. السر في إنه عدم الاعتراف بالتعب ذات مشكلة، دي مشكلة حقيقية. يعني المشكلة ذاتها في إنه عدم الاعتراف بأنه تعبان حاجة صعبة جدا جدا. نحن ما بخير بس متعودين على العيب، عشان كده لما تقع قومتك صعبة، ودي النقطة اللي إحنا دارين نوصل لها. ربنا يحفظ الجميع، بقول لكم حافظوا على صحتكم ونفسك ما تخسر نفسك، ساي أديها حقها، ربنا بيسألك منها حقيقة حقيقة يا صديقة يا صديقتنا العزيزة جدا جدا ميساء، كلامك عين العقل. ودي رسالة مهمة جدا جدا بنقولها، ومش ليكم بس لكن لي أنا ذاتي، إنه يا أخوانا التعب الفوق اللزوم أو أزيد من كده بيخليك تفقد صحتك، وممكن ياخدك لمسار صعب جدا جدا، وعشان تقوم عشان تقومي تاني حالة، يعني حاجة ما سهلة ما بسيطة. ودي من الحاجات الكارثية جدا جدا، بعد التعب بعد المعاناة اللي أنت فيها تفقد صحتك وتفقد حاجات كثيرة جدا جدا. فانتبه بأنه ما تفقد صحتك، انتبه لأنه الأمر ما سهل. شكرا لك يا ميساء، تحية طيبة لك. أبو شادي الحارث بيقول بصراحة متعودين على الوجع، أسعد الله صباحكم بالخير يا الحارث. لكن كده كويس إن إحنا بس نكون متعودين على الوجع وخلاص الموضوع ينتهي على كده. لكن شنو اللي بيخلينا إنه إحنا نتعود على هذا الوجع ونقتنع به ونعيش به ونقعد به؟ شنو اللي بيمنع إنه إحنا نساعد في إنه يعني ما نكون مستمرين بهذا الوجع؟ دي حاجة مهمة. شنو اللي بيخلينا أو شنو اللي بيساعدنا على إنه نخفف معاناتنا، نخفف من الوجع، نخفف من الألم، وما يكون يعني حاجة طبيعية في أجسامنا، ما يكون حاجة طبيعية في حياتنا، ونكون يعني يكون شكلنا زي ما وصفته قبل شوية ميساء، وشك بيكون شاحب. يعني حتى في حاجات كثيرة جدا جميلة مفترض تكون ظاهرة، يعني النشاط والرشاقة والحيوية والوجه الناظر، وفي حاجات كثيرة جدا جدا بسبب الضغط، بسبب الكتمان، بسبب إنه إحنا ما قاعدين نتكلم، قاعدة تأثر على صحتنا، قاعدة تأثر على جمال الإنسان الحلو المفترض يكون مرتاح وبيضحك ومبتسم وكل حاجة. بيقول في صديقنا بيعقب على رسالة مهمة جدا، بيقول الله لا يجيب لكم الوجع، كفاية اللي فينا، كونوا بالصحة والعافية. يا رب يا رب عليك يا MBFYWI، يعني اختصار أكيد لمعنى كبير جدا، لكن حقيقة نقول يا رب أمين حقيقة يا صديقنا العزيز. الله ما يجيب لكم الوجع، كفاية الوجع اللي احنا فيه، وكفاية المعاناة اللي احنا فيها، والظروف الضغطانة اللي احنا مارين بها. بيرجع بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير MBF، شكرا لك. مجدي إسماعيل، صباح الخير عليك يا مجدي، تحية طيبة. تعالوا نسمع مجدي قال شنو. السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور عليك عزيزي، تحية صباحية طيبة لك والمتابعين راديو سمر، شكرا جزيلا. أنور رجع لنا برسالته وبيقول صباح الخير ومساء الخير لبعض الناس، إن شاء الله أنتوا بخير وصحة وعافية، فرحان شديد للغاية عشان أشوف ناس أمثالكم دائما، وإحنا بناخد جرعات تشجعنا في كل صباح بالرقم برغم التحديات الكثيرة في الخارج. ربنا يحفظكم ويحفظ كل المغتربين، يحفظ كل الناس اللي هاجرت وسابت السودان وبعيدة من السودان ولها سنين طويلة في دول مختلفة، يعني احنا في شتات غير عادي في دول كثيرة جدا جدا. أنور عثمان تيرب، شكرا لك. موسى السيد أبو وعد، تحية طيبة. أنور عثمان تيرب، مرحب بك ولكل زول بيسمعنا، شكرا للقلوب الجميلة، شكرا للرسائل الجميلة اللي احنا قريناها قبل شوية، ولكل زول متابعنا داخل السودان وخارج السودان. عندنا رسالة من صديقنا، تعالوا نسمع الرسالة دي، من يونس ياسر. بيقول نحن بخير ولا متعودين على الوجع، مرات ما بنكون بخير بنكون محترفين في التمثيل. أسمع الرسالة دي. مهمة جدا. التعود على الوجع أخطر من الوجع ذاته. التمثيل يعني إنك أنت بخير، إنك أنت كويسة، لأنه بتفتكر إنه ده الطبيعي وتنسى طعم الراحة. ياتوا علامات بتقول إنه الزول ده مرهق لكن ما منتبه. الجسم بيتكلم لما اللسان يسكت. ركز مع العلامات دي، بتقول الجسدية: صداع مستمر، أرق أو نوم كثير، ألم في الظهر والرقبة من غير سبب، نفسك قصير، قولونك تعبان، نصران بقى في مشكلة كبيرة جدا جدا. حاجة تانية نفسية: بتضحك بس عيونك ما بتضحك، دي لغة. بتزهج من أتفه سبب: ضغط، معاناة، ظروف، حالة صعبة جدا. بتضحك يعني مرات بتزهج من أتفه حاجة ما عندها معنى، لكن أنت بتزهج، بتكون زهجانة. وده التصرف اللي احنا بنشوفه كتير مرات، يعني بينتج من الآباء والأمهات، الناس الكبار. المهم تلقاه بيضرب ولد، وتلقاه بيتلفظ، تلقاه بيقول كلام، تلقاه بيتنرفز، بيقول حاجات صعبة جدا جدا. فقدت الشغف بحاجات كثيرة بتحبها. فعلا في ناس فقدت الشغف في حاجات كثيرة هي بتحبها. بنأجل كل حاجة. السلوكية بترد بتمام: أنا تمام. على أي سؤال بتتهرب من الناس. بتسهر للفجر في الموبايل، دي مشكلة. بتاكل كثير أو ما بتاكل نهائيا. الكلام: نبرة صوتك واطي، بتقول ما فارق. كثير بتنسى كثير، بتغلط في أبسط الحاجات. المرهق ما بينوم، بينطفي بالبطء، وهو بيقول أنا كويس، ودي مشكلة. ليه بنخبي تعبنا؟ الخوف من الحكم، حكم الناس. حيقولوا درامي، حيقولوا ضعيف. المجتمع علمنا إنه الشكوى عيب. ما عايزين نقلق زول بتبلع وجعك عشان ما توجع لحولك. شايل هم الناس أكتر من نفسك. اتعودنا نكون السند. طول عمرك أنت اللي بتسمع، أنت اللي بتحل، فبقيت تتكسف تقول أنا تعبان. ودي أصعب نقطة أنا بقول لكم الأصدقاء المستمعين، انتبه للحاجة دي، انتبه، لأنه دي حاجة خطيرة جدا جدا لصحتك، خطيرة جدا جدا ليك أنت. يلشال كل حمل، يل بتسمعينا وال بتسمعنا في هذا الصباح، لو كل الحمل عليك وانت يعني الكل في الكل، معليش يعني أقول الحاجة دي ومهمة جدا، لو انت تعودت أو يعني تعودنا نكون السند للبيت، للأسرة، طول عمرك انت اللي بتسمع، انت اللي بتحل، فبقيت انت مكسوف انك تقول انا ما بقدر، مكسوف تقول انا تعبان، مكسوف تقول انا ما عندي، حتى لو تعمل مستحيل، لانه ما داير اولادك او ما داير زوجتك او ما داير يقول عليك انت ما بتعرف. فبتحاول تجيب من حيث لا تدري، بتتصرف تصرف يعني ما مطالب اصلا يعني، فبتخش في حتات خطيرة جدا جدا، ديون وقرارات وحاجات ما مسؤولة، لأنك ما درستها كويس، لأنك خايف من أولادك أو خايف من زوجتك أو خايف يعني يرفضوك أو يقول لك يا أخي أنت ما قدر المسؤولية. ودي حاجة صعبة جدا جدا كرجل أو المهم كزول السند، يعني ما بتعرف، فبتحاول بقدر الإمكان تحل القصة، المعادلة دي تعالجها بأي طريقة بأي أسلوب، ودي خطر. ما لقينا اللي بيفهمنا، ما لقينا اللي بيفهمنا، اللي بيحس بينا، اللي بيعرف الوجع. أنا إنسان زيك، أنا فيني لحم ودم، فيني مشاعر، فيني أحاسيس، فيني وجع، أنا دار أحكي ودار أتونس، دار زول يسمعني، ودي مشكلة. ما لقينا اللي بيفهمنا. حكيت مرة وما تفهمت. كتير مرات أنت بتحكي ما في زول بيفهمك، ما في زول بتفهمك، ما في زول حاسب اللي أنت فيه، ما في زول قادر يقدر في اللي انت قاعد تعمله. فمرات بتتكلم كأنه يعني بتتكلم ما مع بشر، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فقررت تسكت للأبد بالوجع ده، تتحمل بس خلاص. حامل شنو؟ وده الكلمة اللي احنا قاعدين نقولها، حامل شنو تاني؟ ما بزول حاسي بي، ما بزول سامعني، ما بزول بفهمني ولا أولادي ولا، بس هم دارين يأكلوا، دارين يجيبوا لهم، دارين، وأنا خلاص يعني ما في كده. حتى المشاكل الأسرية، حتى المشاكل الداخلية، الكبرياء تقول أنا قوي بقدر براي، يا دوب يعني موضوعك زاد، يا دوب الموضوع جات، كبرياءك ما بسمح لك إنك تقول ما بعرف ما بقدر، لا دي مشكلة. والقوة الحقيقية إنك تعترف لما تتعب، إخوانا أنا تعبان، إخوانا أنا ما قادر. هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ شجاعة، وشجاعة نادرة كمان. الضعف إنك تلبس قناع 24 ساعة لحد ما تتحطم من جوا. إخوانا إحنا قاعدين نلبس كم أقنعة في اليوم؟ عندك كم يعني كم وش أنت قاعد تركبه للناس؟ وهل الناس تعودت على إنه تشوفك بالوش المركب الما حقيقي ده الما صحيح؟ هل ده أنت ولا مركب وش تاني؟ وده الوش اللي أنت يوم من الأيام حتوري للناس ولا الموضوع كيف؟ فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. في ناس عايشة يعني بوشوش كثيرة جدا، في البيت وش، في الشارع وش، في الشغل وش تاني، في الكنيسة

نفسك، كون على حقيقتك، كون زي ما انت، لانه حتيجي لحظات، حيجي وقت حيكون صعب جدا جدا على انك تكون الزول الجد جد الزول الداك. دي مشكله. الشجاع انك تقول انا موجوع، ودي حاجه في دنيا بتكافي اللي يمثل القوه الكاذبه. اخونا الكلام ده مهم، الرساله دي مهمه جدا جدا. شكرا لك يا صديقنا يونس ياسر. يونس ياسر لخصت لنا الموضوع ده بالأسئلة اللي احنا طرحناها في الحلقة بتاعتنا في أسئلة الحلقة، جاوب على 3 الأسئلة. بنشكرك جدا جدا وبنحييك على الكلام الجميل اللي انت نظمته ورتبته، ويعني ما عارف اقول لك شو، لكن اخوان انتبهوا للكلام المهم ده. حنرجع تاني للنقاط دي، لكن اشوف الشفيع العائدي بيقول صباح الخير عليكم، اجمل صباح من المملكة. مرحب بك بكل الناس في المملكة العربية السعودية، تحية لكل السودانيين الموجودين هناك. سارة إبراهيم بتقول أكيد نقدر نسمع وحلول مشاكل الآخرين، نقدر نسمع حلول مشاكل الآخرين ونجيب حلول في مشاكل الناس التانية. كوكو بيقول صباح الخير، صباح بلدنا، وتحية صباحية لكل مستمعي راديو سمر. أستاذ هيثم صباح الخير عليك عزيزي كوكو، أسعد الله صباحك بكل خير. جنبير بيقول واجعل الوطن الجريح ذلك الألم، ذاك الألم العميق الذي يعتصر القلوب ويختزل مآسي التشتت الحروب وضياع الأحلام، إنه شعور يجسد حنينا موجوعا لأرض مزقتها الصراعات، وصوتا للمكلومين الباحثين عن الأمل وسط رماد الخيبات. شكرا لك يا عزيزي جنبير. زنوبة صباح الخير عليك وحمد الله على السلامة، يعني انت غايبه زمن طويل، فتره طويله جدا جدا، اتمنى انك انت بخير وكل الاهل بخير يا زينب، احنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بتقول صباح الخير والسرور، صباح السعاده عليك وعلى جميع التيم العامل براديو سمر، جميع النفوس مرهقه متعبه على طول، بس نرجع نتفائل بانه جاي احلى عشان نقدر نخفف على نفوسنا، نتامل، نثابر، نفضفض لبعض وتفضفض لبعض لبعض، نسامح الظروف الصعبة المرينا بها، لأن القلب المتفائل ما فيه فراغ للهموم. الله عليك، شكرا جزيلا شكرا جزيلا. عزيزنا ياسر بيرجع تاني بيكتب لنا ملخص جميل، بيرجع تاني بيقول الخلاصة، خلينا نرجع للخلاصة دي، أنا كده حنرجع لها لأنه مهمة يا صديقي العزيز ياسر. أمل بلال دنجل بيقول صباح الخير عليكم كلكم جميعا، يعني حتى اللي بيسمع والبتابع والبيقدم. أنا أخصائي نفسي جاني دكتور، مداخلتي ليكم بتتمثل في أنه لازم يكون في وسيلة بتفرغ فيها الضغط النفسي. معانا أخصائي النفساني بيقول لكم يا أخواننا، وبيقول لنا كلنا لابد تكون في وسيلة بتاع التفريغ فيها الضغط، بتفرغ فيها الضغط النفسي. مثلا الفضفضة، محتاجين نفضفض، يعني لابد تعرف أن أولادك أنت محتاجين تفضفضوا وتطلعوا الحاجة جواك. الرياضة بأنواع، مثلا السباحة، وكمان ما ننسى المداومة على الأوراد اليومية، دي حاجة مهمة جدا جدا. وإذا حسيت بتعمل كل الحاجات دي لكن لسه تعبان، لابد من اللجوء وطلب للمساعدة من الخبراء في المجال. يا أخواننا خلينا نكون عندنا الثقافة دي، وخلينا نكون عندنا الحاجة دي. ما غلط نمشي لدكتور نفساني، أنت ما مجنون، أنت ما مجنونة، الدكتور النفساني ده يا أخواننا ما له ذل المجنون. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ ليه إحنا ما عايزين ناخد خطوة في إنه يا أخوانا نمشي لدكتور نفساني، نقعد معاه ونحكي له ويسمعنا وكلام زي كده؟ ما أنت مجنون، لكن في ضغط، يعني في حاجة كده هو دارسة بيقدر يساعدك، في نقاط مهمة جدا بيقدر يديك ليها، هو بيسمعك وبيلخص بعض الحاجات المهمة جدا حاصلة معك وبيديك وبيساعدك عشان إنك أنت تقدر تعمل 1، 2، 3. فما تخافي يا أخي، ما تخافي بكل صراحة، ما تخافي إنك أنت ما حيطلعوك، ولا أنت خايف الناس يقول لك يا أخي زود مشى لطبيب نفسي، مشى لدكتور نفساني،

0: لا الموضوع غير كده اخوانا. الحاجة دي مهمة جدا جدا على انه احنا محتاجين نفضفض, محتاجين نطلع الجوار, محتاجين نسمع. وكثير من الناس يوم من الحرب لغاية هسي هم تعبانين, صدمات يعني, حاجات لسه في نفسياتهم كسرام يعني, متألمين, نساء متألمات, فتيات متألمات يعني مكسورات من جوا. حتى في رجال يعني, احنا بنقول الراجل ما يتكسر, الراجل السوداني يتكسر, الراجل السوداني من جوا تعبان لأنه هو إنسان يعني, ما رجل آلي يعني عشان ما يتكسر ولا يعني يكون بيتألم وبيتوجع. لا, كلنا بشر وكلنا جوانا معاناة وتعب. نكمل ونرجع للنقطة بتاعت أمل بلال, بتقول لسه بتقول وإذا حسيت إنك بتعمل كل الحاجات دي لكن لسه تعبان لابد من اللجوء وطلب للمساعدة من الخبراء في المجال. كمان في حاجة مهمة إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك, فحاول أنت ترتاح عشان تقدر تريح غيرك. حاول أنك ترتاح عشان تقدر تساعد تانين يرتاحوا ويكونوا مرتاحين. أي شخص ما يتعود يقول لا للاستنزاف حتكون دائما كده. دي دكتورة, وخلينا ناخد الكلام ده نفكر فيه صح. أي زول ما بيقدر يقول لا للاستنزاف, اللي بيستنزفك شنو؟ شنو قاعد يستنزفك؟ لابد تقول له لا, لابد تقيف. انت هتقع في النص, واتمنى انك ما تقع, اتمنى انك ما يحصل لك. لكن تأكد حاجة مهمة جدا جدا, انت مرونتك محدودة, انت انسان بطاقة بكل شيء يعني, انت بتستنزف حاجات كثيرة جدا فوق لطاقتك, فدي حتكلفك أكتر من كده. حتكون دائما كده, لو أنت ما قلت لا للاستنزاف حتستمر في أنه تستنزف كده. حاول أخلق موازنة بين أمور حياتك وعيش قدر إمكانياتك وقدرتك عشان تقدر تعيش حياة نفسية سليمة. ها رأيكم شنو؟ ده ما هيسم قال الكلام ده, دي أمل الدكتورة بتاعتنا اللي بتتابعين مشاركتنا بالنقطة دي. حاول أخلق موازنة بين أمور حياتك, أوزن الأمور, أوزني الأمور بتاعتك, بيتك, أولادك, زوجتك. بعد كده تيجي لحتة مهمة جدا, أسرتك الكبيرة, أبوك وأمك. بعد كده تيجي لنسائبك, تيجي لقسم الدنيا, شغلك, دراستك, ما تعرف أصحابك. نظم دنيتك, اجتماعياتك, أفراحك, أحزان, نظم الدنيا بتاعتك حتى ماديا, رتب الأمور. يعني الطيبة الزيادة مشكلة, يعني تكون طيب زيادة ده مشكلة كبيرة جدا جدا. سوري, دي حاجة مهمة. شكرا لك يا دكتورة جدا على الكلام الجميل اللي انت قلتيه, وضيف لنا الزيادة يا ريت. يعني أنا طمعان إنه تضيف زيادة وتكتب زيادة وتشاركينا, لأنه الحلقة دي مهمة جدا جدا في الصباح يا دكتورة أمل. ودي تتعالج كيف, ودي حاجة مهمة جدا يا دكتورة, إنه يعني الناس مثلا اللي بتاخد مسكنات وبتاخد أدوية مهدية وبتاخد حاجات كثيرة دي, الأمر بيمشي كيف؟ يعني هل ده بيعالج الموضوع ولا بيكون كمان في موضوع تاني ممكن يكون ما في محله؟ خلينا ناخد رسالة. وموسى صباح الخير عليك, مرحبا بك أستاذ جاكسون, وانت بتتابعنا وبتشاركنا الحلقة, وأتمنى أن العنوان بتاع الحلقة وصلك. نحن بخير ولمتعودين على الوجع, ودي حاجة مهمة جدا إذا انت تابعت الملخص والنقطة. ملاكة بتقول, ملاكة يوسف بترجع بتقول أحسن علاج كبسولات قرب من ربنا, هو قريب وفاتح إيده هترتاح. أمين يا رب. شكرا لكي, وأنا مبسوط جدا لمشاركتك. مأمون صديق, يا مأمون صديق بقول التحية لك ولصباح بلدنا من زول محتاج أفضفض. يا مأمون مرحب بك, مرحب بالفضفضة, مرحب. ودي مساحة كويسة يا مأمون إنه نتشارك يعني, نتابع بعض ونحكي ونتونس في هذا الصباح. الجميل. سانتينا جوزيف بتقول صباح النعمة، مرحب بك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. نجيب عن نقطة مهمة ونطلع فاصل قصير كده ونرجع، لكن في رسالة جاتنا من الأستاذ العزيز والغالي دائما ميلاد منزول، تحية طيبة يا ميلاد، شكرا لك، بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع الأستاذ هيثم. شكرا لك يا ميلاد. أول اسمح لي أتقدم بحر تعزيات للأخت إيناس برحيل ماما نجوى شقة ومجتمعتي، فقدت اثنين من شخصيات مهمين لنا، حامد بحر الغزال والأخت لننبي. لابد ندرك طاقة الإنسان محدودة، وأن اختبرت الأمر بطريقة بسيطة جدا فقط، لا تتردد في تقليل الضغط على نفسك عند الحاجة والتفريق بين ما يمكنك التحكم فيه وما لا يمكنك تغييره. ربنا يعزي في البدء صديقي العزيز الأستاذ ميلاد الأسرة الكبيرة، وكمان إيناس والأسرة في فقد الجلل. تحية طيبة لك وشكرا لك يا ميلاد، دائما بتذكرنا، دائما يعني بتشاركنا التفاصيل المهمة. لكن ميلاد بيقول حاجة مهمة جدا، لابد أنه ندرك طاقة الإنسان محدودة، قدر ما هتقدر تدي، قدر ما هتقدر تتعب في نقطة مفصلية أنت هتوصل لها. وقال هو اختبر الأمر ده بطريقة بسيطة جدا فقط، ما تتردد في تقليل الضغط على نفسك عند الحاجة والتفريق بين ما يمكنك التحكم فيه وما لا يمكنك تغييره. شكرا جدا جدا. بيرجع جنبير بيقول لنا مشاركة، بيقول أشد أنواع الوجع بين الناس ألم الغربة الروحية أو الخيبة من أقرب الناس إليك، حيث تجد نفسك بين الجمع تضحك وتتحدث لكنك تشعر بانعدام الانتماء أو الإطمئنان. إنه الشعور بالاستنزاف الذي يتطلب الصبر والمواساة، والذي تمت مناقشته في منصات عدة، الوجع العام والإنهاك الذي يواجه الكثير في ظروف الحياة المختلفة. مؤلمة حقيقة صديقي جنبير، الموضوع ما سهل، بإنك تحس أنت غريب في المحل اللي أنت موجود فيه وأنت بتضحك، يعني كأنك ما جزء من هؤلاء البشر، ودي حاجة صعبة جدا، يعني فعلا بيستنزف كل الصبر والحاجة اللي أنت بتفكر فيها. حقيقة على هذا الكلام الجميل، وحقيقة على المشاركة الجميلة يا صديقنا العزيز جنبير، الكلام الجميل في هذا الصباح. صديقنا العزيز عرب، صباح الخير عليك من جنوب السودان، من جوبا عرب، احنا مبسوطين جدا انك انت بتتابعنا في الصباح. بص يسعد صباحك استاذ هيثم، تحياتي من جوبا، تحية لكل زول بيسمعنا في جوبا، تحية لكل زول بيسمعنا معك. ويعني عرب نتمنى كمان انك تشاركنا سؤال الحلقة اللي بيقول نحن بخير ولا متعودين على الوجع. خلاص يعني الموضوع بقى عادي يا عرب، ما فارق يعني لو قلت لزول ولا ما قلت لزول، لكن كمان مهم جدا على انه نساعد بعض في الفكرة ونساهم ببعض الحلول. كوتي عمر مقدم كودي بيقول صباح الخير والسعادة، ربنا يبارككم. شكرا يا كوتي لمشاركتك، وصباحك بخير، صباحك بصحة وعافية. إذن تحية لكم، وإحنا مبسوطين جدا بوجودكم ومتابعتكم معانا في هذا الصباح الجميل. لكن 200 يتحول وجع إلى عادة، الوجع بيتحول إلى عادة، 200 يتحول، نشوف السؤال ده حنجاوب كيف. 200 يتحول الوجع عزيزي المستمع إلى عادة، 200 بيتحول إلى عادة، وده سؤال مهم جدا جدا على إنه إحنا محتاجين إنه نفكر مع بعض إنه هل الوجع ده بيتحول إلى عادة و200. خلنا نشارك السؤال ده مع بعض ونجاوب عليه، لأنه في أجوبة برضو جات في الحتة دي. يعني قبل شوية ميلاد قال نقطة مهمة جدا جدا، وخلينا ناخد كم نقطة فيها كمان. الإنسان عنده قدرة عجيب على ان هو يعني يكون في تأقلم مع البيئة اللي حوله والناس اللي قاعدين. مرات بنتعايش مع ظروف ما مفروضة ما مفروض نتعايش معها، لكن زي ما قلت عنده القدرة دي. الضغوط المستمرة بتخلينا نعتبرها جزء من الحياة. الضغوط المستمرة كل يوم بتخلينا يعني نعتبرها جزء من الحياة بتاعتنا. الخطر إنك تتعود على الحاجة الغلط. المصيبة والخطورة على إنك تكون اتعودت على الحاجة الغلط. شنو الممكن يكون غلط وإنت اتعودت عليه بقى عادة ويعني خلاص يعني هو وجع، وممكن يكون حاجة سيئة جدا جدا خلاص يعني أنت بقيت مستسلم له وبقى طبيعي جدا في حياتك. هل الإنسان ممكن يتعود على الوجع النفسي يا دكتورة أمل؟ هل ممكن الإنسان يتعود على الوجع النفسي؟ وشنو العلامات اللي بتقول على إن الزول ده مرهق لكنه ما منتبه؟ ممكن تكون مرهق وإنت ما منتبه. ولو رجعنا قبل للرسالة اللي ذكرها لينا صديقنا ياسر حنلقى الإجابة دي. هل الصبر غير التعود على المعاناة ولا لا؟ شنو الحاجة التعبتك زمان والليلة يعني بقيت تعتبر عادة؟ هل في وجع اتعودت عليه؟ هل في وجع انت اتعودت عليه صديقي المستمع ولا لا؟ إذا أسئلة كثيرة جدا بتدور في ذهننا يعني في كل يوم، وإحنا ما لاقين إجابات، وإحنا ما لاقين ناس يسمعونا، ما لاقين مكان نفضفض فيه، ما لاقين زول يعني يقدر يكلمنا في الحاجة دي. ومرات بنكون حذرين جدا جدا من المجتمع، مرات بنكون حذرين جدا جدا من بعضنا وخايفين من بعضنا وما قادرين إنه نوصل لإنه نكون سند لبعض من خلال ضغوطات كثيرة في حياتنا اليومية. الأمر بقى عادة، بقى يعني طبيعي، ما بقى فارق معانا جدا. لكن عايز أقول لك هو خطر خطر خطر كبير جدا على صحتك، خطر كبير جدا على إنك أنت تقدر يعني تواصل مشوار أو تكمل المشوار بهذه الطريقة. الممكن تكون خطيرة جدا جدا لمستقبل، خطيرة جدا جدا لشغلك. على فكرة ده بيأثر في الشغل، على فكرة ده بيأثر في الحياة بتاعتك ورحلتك في الحياة. هتكون مشكلة كبيرة جدا، ما هتقدر تشتغل، ما هتقدر يعني تتوفق في شغلك لأنه بيحتاج منك الكثير المجهود. اسمحوا لي طلعكم فاصل ونرجع نكمل.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
0: أهلا بكم الأصدقاء، مرحب بكم، رجعنا بعد الفاصل، ومرحب بكل زول بيتابعنا وشاركنا دائما على راديو سمر. أسمح لي أذكركم برقم التواصل عبر الواتساب 0-35-79-56-35-35-39-9. مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك عبر الواتساب، وبأي سؤال وبأي فكرة وبأي مقترح إحنا مستعدين وإحنا جاهزين تواصل معاك عبر الواتساب. إذا كل الحب لكل الناس اللي بتحب دائما صباح بلدنا وبتطل علينا وبتشاركنا بكل محبة، وبتشاركنا دائما بكل صدق وبكل ما في قلوبها لأجل بعضنا البعض. إذا راديو سمر راديو لكل السودانيين، ومرحب بك في هذا الصباح الجميل في حلقة من الحلقات الحقيقية. دائما حلقاتنا حقيقية، لكن دي حلقة من الحلقات اللي دائما متميزة في حتة، لأنه بتخربش دواخلنا أو بتخلينا نتكلم وبتخلينا نكون صادقين صريحين. إذا يعني إحنا عندنا الجراءة دي إنه نقول أنا مالي، نقول في شنو، هل بنقدر نكون صادقين على إنه نقول فعلا إحنا ما بخير. تتكلم عن جواك، تتكلم عن حاجة جواك والحاجة اللي بتألمك، الحاجة اللي أنت نفسك فيها إنه الناس يسمعوك والناس يساعدوك أو تطلب المساعدة أو حتى يعني تقيف معزول محتاج مساعدة حقيقية. مرحبا بك صديقنا جمال ويلسون، اتأخرت جدا ولكن برضو كويس إنك أنت جيت في الوقت المناسب، وإحنا مبسوطين بوجودك ومبسوطين لمشاركتك الجميلة. ودكتورة أمل تاني بترجع، إحنا حنقرأ رسالتها، لكن خلونا نشوف ويلسون جمال قال شنو. قال: ومن المهم أن ندرك أن كثير من الأشخاص الذين يعانون من أوجاع أو اضطرابات نفسية لا تبدو عليهم أي علامات واضحة، إذ يلبسون أقنعة. إخوانا شنو قصة الأقنعة دي؟ الموضوع يتكرر مرة تانية إنه في أقنعة إحنا قاعدين نلبسها، وأتمنى إنه تقر بالنقطة دي وأنا أقر بها، إنه دائما ما قاعد أكون صادق في السؤال اللي بيطرح لي والسؤال اللي بيسألوني اليوم. أنت كويس؟ عايز حاجة؟ محتاج؟ متألم؟ وهل إحنا ذاتنا المفروض نكون مستعدين نسمع؟ يعني نخلي الناس ليه إحنا ساهمنا في إنه نلبس أقنعة؟ ما بقينا إحنا بنقف مع بعض، ما بقينا نحس ببعض، ما بقينا نفتقد لبعض، ما بقينا نهتم بظروف بعض، ولا ما بقينا نرحم بعضنا. بقينا نتونس بمشاكل بعضنا، بقينا نحرج بعضنا، وما بقينا مستعدين عشان نسمع الزول المحتاج ولا نحس بهم. جمال بيقول: إذ يلبسون أقنعة اجتماعية ويظهرون بمظهر الشخص السعيد أو القوي أو الناجح. ودي من الأقنعة الحقيقية، إنه مرات أنا بتظاهر وبدعي بأنه أنا زول مبسوط، أنا زول سعيدة، ببتسم ابتسامة مزيفة، ومرات يعني في ضعف لكن بحسس الناس أنه أنا قوي، بتحمل الحاجة دي، بقدر بكمل عفوا. أو أنا زول ناجح، أنا زول ناجح، شغلي ناجح، وبيتي كويس، وأولادي كويسين ناجحين، ولا عندنا مشاكل ولا عندنا أي شيء. لكن دي ما الحقيقة، دي ما الحقيقة أبدا. بينما يخفون في دواخلهم معاناة نفسية وألما شديد. لذلك لا ينبغي التصرف في الحكم على الآخرين بناء على مظهرهم الخارجي، بل علينا أن نتحلى بالتعاطف والرحمة، وأن نوفر بيئة آمنة نشجع الناس على طلب المساعدة والدعم دون خوف من الوصمة أو الانتقاد. حقيقة بننتقد بعض، ودي حاجة صعبة جدا جدا، ما بنرحم لدرجة إنه يعني نوصف الزول ده جنة، الزول دي جنة، ياخذ الزول ده خلاص خلوه بيقى مجنون، الزول ده ما بيقى نصيح، يعني ما بيقى نرحم بعض. تعالوا نشوف الدكتورة، شكرا لك يا جمال ويلسون، لكن برضو مكملين معك. دكتورة أمل بتقول: كمان في حاجة مهمة إحنا مفروض ننتبه لها، قيمة الوقت. كل ما أنت قدرت تقسم مهام يومك وتربطها بزمن معين عشان تأديها فيها، حتشعر بالإنجازات، بالإنجاز، وده بيخليك تشعر للامتنان لنفسك، وكمان عندك رغبة تقوم بمهام أخرى، وحيكون عندك رغبة تقوم بمهام أخرى. وبيقول كمان: الشعور بالإحباط عند الإخفاق بتحقيق بعض الأهداف ده أمر طبيعي، لكن المهم إنك تفكر في الحل وما تفكر في المشكلة. أهم حاجة عاوز أقولها إنه نبعد من الإفراط في التفكير، لأن التفكير الزائد بيقودك إلى طريق صعب الرجوع منه بسهولة، فخليك أكتر إنجاز بدل من أكتر تفكير عشان تقدر تساعد، عشان تقدر تعمل حاجة. شكرا يا دكتورة للكلام الجميل، الكلام الرائع. يعني أهم حاجة هي بتقول إنه نبعد من الإفراط في التفكير، لأنه التفكير الزائد بيقودك إلى طريق صعب إنك ترجع منه بسهولة، فخليك أكتر إنجاز بدل منه تكون أكتر في موضوع التفكير. أرب يا الودة الجميلة الودة الوسيمة. احنا بنقول لك صباح الخير عليك يا عرب، مبسوط جدا لوجودك. عرب بيقول افتكر احنا ثقافيا اتشكلنا على كده. شفت الكلام جاب كلام. احيانا نخفي اوجعنا عشان نظهر انه احنا اقوياء، دي حقيقة يا زول. تلبس قناع، يعني دي برضو نقطة مهمة في انه احنا قاعدين نلبس قناع. احنا غاشين روحنا، احنا قاعدين نكذب على روحنا، احنا قاعدين نخفي حقيقة صعبة جدا جدا. نمشي البيت هناك نبكي بوكا في الحياة ما حصل، نمشي نفرغ ده في أولادنا، نمشي نفرغ ده في أقرب أعز زول بسبب انه أنا ما قاعد أكون زول حقيقي بالوجع اللي أنا فيه. طبعا الحاجة قديما كانت التحديات والصعوبات والمسؤولية ما بالحجم اللي عليه اليوم. فقديما كتمان الوجع كان إيجابي نوع ما، ولكن الآن الوضع اتغير تماما. بتقدر تشارك أوجاعك مع شريكتك أو صديقك، أمك أبوك أخوك، ممكن تشاركها مع يعني مع أب روحي أو كأب روحي وهلم جرة. أتمنى ذلك يا عرب، أتمنى إنه فعلا يا عرب إنه نقدر نوصل للنقطة دي، النقطة الحساسة، النقطة الجميلة دي، إنه نشارك أوجاعنا، إنك تشارك المعاناة اللي أنت فيها، تشارك الظروف اللي أنت فيها لأقرب زول، زول صادق، زول يعني أنت بتستأمنه بسرك بالحالة اللي أنت فيها. شكرا يا رب على الكلام الجميل. أمل بتقول التعود على الألم ممكن يكون من روتين حياة الشخص لأنه يتعرض للإهمال والخذلان ويتعود على على هو دائما يلعب دور الضحية، فبيكون ده يعني دائرة حول حلقة مفرغة، بيكون دائرة حول حلقة مفرغة. وحقيقة دي نقطة مهمة مفروض ننتبه لها، لأن الشخص البعتاد على الألم ممكن يتحول لاكتئاب بكل درجاته. ما أنا الضحية في البيت ده، هما أنا يعني، ودي كلمة بنقولها دايما عشان أولادي، وتشتغل دور الضحية بس، ما في زول تاني غيرك. انتبه زي ما بتقول الدكتور، الكلام ده لو يتحول لعادة هيكون اكتئاب بكل درجاته. ما حتقدر تعمل أي شيء، ما حتقدر تعمل أي شيء، حتكون في ظروف صعبة جدا جدا مع نفسك ومع نفسك. شكرا أرب، شكرا دكتورة أمل للكلام الجميل والكلام الرائع. في حاجة مهمة، ليه بنخبي التعب بتاعنا؟ وكل الناس جاوبت على الحاجة دي، الخوف من نظرة الناس. بنخاف من الناس جدا، ناس حيقولوا عني شنو، ناس حيقولوا عن أولادي شنو، ناس حيقولوا الناس الناس الناس الناس. احنا قصة الناس، احنا تعبنا بعض، احنا وصلنا لدرجة انه بنرعب بعض، بنخوف بعض، بقينا حاجة صعبة جدا جدا. اليوم بنوض يعني في مكان اهتمام الناس، الناس هيقولوا شنو، الناس الناس الناس الناس الناس. فكرة انه الانسان اللي بيشكي انسان ضعيف يا اخواني، لدرجة انه الرجل السوداني، معلش أقول الكلام ده يعني، خلينا أقوله بكون صريحين، الحتة اللي قالها قبل شوية عرب، ثقافة لعبت دور كبير جدا جدا في أنه تأخذ من حق الرجل السوداني أو الإنسان السوداني، يعني ما يقول لا، ما يقول ما بقدر، ما يقول أنا ما بعرف أتصرف، ما يقول أنا ما بعرف، لا، ما أنت راجل، تحل علينا أنت راجل. والكلمة دي مرات بتخليك تشيلك الهاشمية. شفت اليوم التشيلك الهاشمية وتتعود على النقطة دي، انت حتكون بتدفع كلفة باهظة جدا جدا، تدفع ثمن صعب جدا جدا. ما تشيل الهاشمية بأنك يعني تخليك انك ما تحس وما تشعر وتلعب دور الضحية اللي قالت فيه الدكتورة قبل شوية، وتفتكر انك انت خلاص يعني لو ما عملت على الدنيا السلام. ودي حاجة صعبة جدا جدا على فكرة. حتة مهمة وخطرة، الرغبة في الظهور بصورة قوية دايما، ما دار يخفي ضعفه، ما دار يخفي إنه هو مفلس، ما دار يخفي إنه هو ما بيعرف يجيب. لا، عشان أولادي وعشان مرتي وعشان الناس وعشان نسائبي وعشان يا أخي أنت ابن آدم، يا أخي أنت زول، أنت طاقتك دي محدودة، ما أنت ما حتقدر تعمل كل شيء عشان ترضي الناس، أنت ما حتعمل كل شيء، ما خلاص هم يحسوا بك، يعني هم لو فقدوك حيعملوا شنو؟ ما هو السؤال المهم، أولادك وزوجتك والأنت شايل لهم الهم وبتفكر لو هم ما حسوا بك، لو ما أدوك إحساس إنك أنت إنسان أقعد ارتاح. أفتخر إنه في ناس كثيرة، في أولاد كثيرين جدا قالوا لأبوهم أمهم خلاص ارتاح يا أمي، إحنا نشيل المسؤولية، إحنا حاسين بتعبك. اللي بتجي تقول لأمها يا ماما أنا حقدر أشتغل، أنا داير أخفف عنك وعن معاناتك، الودة اللي بيقدر يتحمل مسؤولية يقول لأبوه لا خلاص أنت يا أبا أنت تعبتها، أنت شلت أنا ما في الكفاية. من اللي بيقدر يحس بأبوه بيحس بأمه في الظروف دي يقول يا أمي خلاص أنت يا أخي أمك ولا مكانة بتاعت استنزاف، أبوك ده ما خلاص إنسان. ليه يعني بنوصل للمرحلة دي؟ هل زي ما قال قبل شوية صديقنا أرب إنه ثقافتنا كده كسودانيين الأبو يفضل أبو كده لحد ما ليه ليه ليه ليه إحنا وصلنا الحتة دي؟ ودي حتة حساسة جدا جدا وخطرة جدا جدا. المجتمع مرات ما بدي مساحة للإنسان يتكلم. شفت حتة المجتمع دي؟ مجتمعنا قاسي، معلش أقول الكلام ده، إحنا قاسيين على بعض، إحنا ما بنرحم بعض، ما قاعدين نرحم بعض، يعني لدرجة إنه نوصل لإنه ندمر بعضنا بالكلام. نسايب يلعبوا دور وما تعرف الأبو وما تعرف منه، يعني يوصلوك لنقطة الصفر. يعني إحنا مرات الطيبة بتاعتنا في حق أولادنا بنخش فيه. في ناس بعد مرات الخصوصيات أول حاجة ممكن تكون خاصة للأولاد، خاصة بالبيت وبتاع، عشان الناس، عشان الضيوف، عشان الناس جاتنا بدون ميعاد، عشان الناس جاتنا بدون اتصال، بدون أي شيء. ما أنا ما حقدر، أنا ما حقدر بصراحة. إحنا ليه ما نحترم المواعيد؟ إحنا ليه ما نحترم أوضاع الناس؟ ليه ما نقدر ظروف الناس في الأيام دي؟ ليه ما نفهم الحياة بقت صعبة؟ ليه ما عندنا الإحساس ده؟ هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ الكلام ده مهم جدا جدا، لكن خلوني أقرأ رسالتين ونرجع. هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ أنتوا رأيكم شنو؟ هل التعبير عن الألم صديقي المستمع ضعف ولا شجاعة؟ أنتوا رأيكم شنو؟ كده خلونا نسأل نفسنا السؤال ده، هل التعبير عن الألم ضعف ولا شجاعة؟ انتوا رأيكم شنو؟ ونسمع رسالة ونرجع نكمل معاكم 10 دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. وأتمنى انكم انتوا متفائلين بالحلقة والموضوع يعني أضاف لنا حاجة مهمة جدا جدا في الرحلة بتاعتنا في الصباح. أستاذ جاكسون صباح الخير عليك، وأنا مبسوط جدا يعني انك تكون معانا وتشاركنا الحلقة في موضوع الجميل. بيقول نهارك سعيد أخي هيثم، هذه حلقة مهمة وفي رأيي تحتاج لسلسلة أو يجب إضافة برنامج صحي أسبوعي في راديو سمر. والسؤال نحن بخير ولا متعودين على الوجع كسودانيين؟ أضاف لينا كسودانيين، يعني هناك كانت شوية فيها نوع من المرونة، لكن دي خاصة بينا جدا جدا. نفكر نسعى لتجاهل الوجع نتيجة للتعود على الوضع الاقتصادي وتردي الوضع الصحي في السودان الذي يتحمل كثيرين الألم والوجع إلا في حالة السقوط والإغماء. المشكلة إن بعض الناس يتعاملوا مع الألم كأنه أمر طبيعي يجب تحمله، بينما الألم في كثير من الأحيان هو رسالة إنذار من الجسم، حد ما يغمى عليك، حد ما يجيك أنيميا، شفتها حد ما تجيك أنيميا. يا رب إحنا يعني ربنا يرحمنا بجد، وإنت تعبان وإنت مصدع، يعني الصداع المزمن داك، ماشي تركب المواصلات، ماشي الشغل، ماشي تعوس الكسرة عشان تمشي تبعية، الألم والوجع بتاع الجسم بيقى عادي عندنا، لما نشيلوك وانت تعبان يرقدوك مستشفى فاقد، زول فاقد ما عنده، يركبوا له دريبات ما عنده اي حاجه، جسم فاضي ما فيه اي حاجه. ليه؟ عشان اولاده ياكلوا، عشان يمشي يشتغل، عشان يجيب قروش، عشان حيقول عنه شنو. تفقد صحتك، جسمك يكون فاقد واقع، ما عندك اي حاجه في جسمك، ناشف. زول يقع كده ليه؟ لانه يتعود على انه يشتغل هو تعبان، يتعود انه ما يمشي لدكتور صداع، نمشي الحال، جسمي تعبان، مفاصل في الم، وين ما تعرف، لا لا خلاص يعني انا بمشي بشتغل بشتغل. ومرات يقول لك اخي انت ما راجل يا اخي، الصداع ده بتاع صداع شنو؟ تخيل يعني احنا بيجينا قدر شنو، يقول لك الصداع ده ما بتاع ناس رجال يا اخي، منو قال لك؟ المهم موضوع يعني محتاج تفكير. داليا عمر، صباح الخير عليك، شكرا استاذ جاكسون اول حاجه على الكلام الجميل المهم، وانا معك في النقطه اللي انت قلتها، انه ليه ما تكون سلسله نتكلم فيها ويكونوا فيها مستشارين، او يكون فيها ناس اطباء يتكلموا معنا في النقطه دي، زي دكتور امل تشاركنا، ودي مساحه مفتوحه انه تتكلم معنا كدكتوره نفسيه في اتصال في اي حاجه، لو انت بتسمح بذلك يا دكتوره امل. شكرا يا استاذ جاكسون، واتمنى من الفريق على انه ينتبه للنقطه دي. دالي عمر بتقول صباح الخير عليكم، موضوع جميل، ربنا يبارككم. شكرا لك كثير وتحيه لك. سلوى سعيد بتقول صباح الخير هيثم، موضوع مهم جدا، ربنا يباركك. شكرا. السؤال اللي احنا طرحناه، هل التعبير عن الالم ضعف ولا شجاعه؟ امل بتقول موضوع اللجوء للعقاقير الطبيه، ده السؤال اللي انا سالته قبل، ما بالسهولة إنه يصل الشخص لمرحلة تناول الأدوية المهدئة، لأنه كيمياء الدماغ دائما بتقدم لك المساعدة في إنه تتخطى كل عسراتك. فإذا حصل خلل في كيمياء الدماغ بيجي دور الأدوية عشان تساعدك في إنه ترتب نفسك. لكن هل العقار لازم يوصي العقار ده أو الدواء أنت بتاخده لازم يوصي به الطبيب؟ لازم يصبه الطبيب عشان تقدر تاخده بطريقة طبية بالمناسبة، الموضوع ما سهل. شكرا لك يا دكتورة. بترجع بتقول التعبير عن الألم أمر طبيعي جدا، لكن المهم اختار الشخص الصح والزمن الصح للتعبير عن الألم. الله يخليك دائما يا دكتورة. موسى إسماعيل، شكرا لك يا موسى، بيقول صباح الأمل، صباح الأمل عليكم ورد الأشواق عليكم كثير أستاذ هيثم وكل متابعي راديو سمر، جميعا الموضوع جميل خالص. شكرا لك، وأنا مبسوط جدا أنك أنت بتشارك يا صديقنا موسى إسماعيل، موسى أحمد. منال أحمد، صباح الخير عليك يا منال، تحية طيبة، بتقول صباح الخير أستاذ هيثم والتيم العامل، أولا نحمد الله على نعمة العافية الجسدية والوجع النفسي، لا نفكر بعمق وتمرس. شكرا لك يا منال، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير، ولكل زول معانا ولكل زول شاركنا. في صديق محمد ديسكفر، صباح الخير عليك يا ديسكفر، أنا مبسوط جدا لأنك بتتابعنا، بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، بس سؤال يا أستاذ هيثم، الرب في الكتاب المقدس قال أحبوا أعداءكم، بس هل حب العدو ده تكون حب حقيقي وتكون بحدود، ولا نكون النقطة دي أنا ما فهمتها، وشكرا ربنا يبارك حياتك. عشان نقدر نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نوضح عشان نقدر نجاوب صح في الكلمة اللي احنا فاقدين نعرفها يا ديوس كفر. شكرا لك. تعالوا ناخد رسالة من أمل، بترجع أمل دكتورة بتقول آخر حاجة عاوز أقولها إنه أنا لازم أنوم كويس، أكل كويس، نوم كويس، اهتم بنفسي أحبها وأهتم بمصهري. حبوا نفوسكم يا جماعة، حبوا نفسكم، دي يعني رسالة جميلة جدا، إنك أنت تحب نفسك، إنك أنت تحب نفسك. أكل كويس، نوم كويس، اهتم بنفسك، حب نفسك، دلع نفسك، ما غلط أدلع نفسي، ولا في زول ذاته بيمنعني أنه ما أدلع نفسي من حقي، لكن كل شيء عنده وقت. عشان كده عزيزي المستمع نرجع لنقطة مهمة، سؤال آخر مرة قلت لزول أنا محتاج مساعدة كانت 200، دي ما محتاجة يعني ترجع الذاكرة أو ترجع تعمل فرمطة لمخك. لكن آخر مرة قلت لزول أنا محتاج مساعدة متين، ما أنا مش المساعدة المادية، لكن زول اسمعني، زول يفكر معي. عشان كده غلاطيا بيقول أحملوا بعضكم أثقال بعض. تعالوا نشيل نحمل أثقال بعض، نتحنن على بعض، نخفف على بعض. القوة الحقيقية شنو؟ القوة ما معناه إنك ما تتعب، خلينا نفرق من النقطة دي. القوة الحقيقية ما إنك ما تتعب، القوة إنك تواجه الواقع. القوة الحقيقية إنك تواجه الواقع، والقوة إنك تطلب المساندة وقت الحاجة. ودي القوة الحقيقية، ما القوة في العضلات وده حاجة كويسة، ما القوة في إنك لا، إنك تكون عندك القدرة، عندك الشجاعة إنك تقول يا أخوانا أنا محتاج سند، أنا محتاج لأن الناس تسندني وقت الحوجة، وقت الحاجة اللي فيها أنت محتاج لسند. القوة إنك تستمر بدون ما تفقد إنسانيتك، ما تفقد إنسانيتك. كيف حتفقد إنسانيتك عزيزي المستمع وإنت بتفكر في القوة بتاعتك، وإنت بتفكري في القوة بتاعتك؟ عشان كده إحنا محتاجين نفرق بين القوة والتظاهر بالقوة. في جزء بتاعت قوة حقيقية وإنك بتتظاهر إنك إنت قوي، وأظن هي باينة جدا جدا. فلما إحنا نجي نعرف إنه إحنا قويين بنقدر نعمل الحاجة دي، نقدر نعالج الحاجة دي بحكمتنا وبشجاعتنا بمواجهتنا للواقع أحسن بالقوة اللي إنت قاعد تتظاهر بها إنك إنت قوي، وحتظهر إنك إنت ما قوي في حاجات كثيرة. هل الاعتراف بالضعف جزء من القوة ولا لا؟ منو الشخص اللي بتلقى عنده راحتك وقت الضيق؟ منو الزول اللي بتلقى يعني راحتك عنده وقت الضيق؟ هل عندك صديق، هل عندك زول وقت ما انت بتحس بالضيق بترتاح لما تمشي تتكلم معهم، بتفضفض، بترتاح نفسيا، بتهدأ، بتظبط الأمور، بيساعدك في ترتيب الحاجات، ولا ما في زول؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله كل القدرة يفهمني، بيعرفني لأنه خلقني، عارف وجعي، عارف حزني، عارف تعبي، عارف معاناتي، عارف كل شيء. لكن خلق لنا زول جنبنا، أدانا زول قريب مننا، بيحس بينا، بيعرفنا، وبنلقى نعمة في عيونه لما إحنا نجي نقول له إحنا محتاجين. ده منه؟ منه هو هذا الإنسان؟ منه الإنسان ده اللي بتشتكي له؟ والشكوى ما عشان نقول لغير الله مزلة، لكن من حقك إنك تشكي، من حقك إنك تقول أخوانا أنا تعبان، من حقك إنك تقول أخوانا أنا ما بقدر، من حقك تقول إنه ما عندي، من حقك تقول أنا محتاج. أنت كائن، أنت إنسان، من حقك إنك تعمل وتقول كل حاجة. إحنا محتاجين نرجع، محتاجين نرجع نتنفس من جديد. أنا وإنت محتاجين نرجع نتنفس من الأول. عشان كده الراحة النفسية مهمة، الكلام مع الشخص الموثوق به مهم، إنك تصلي وتتأمل وتكون قريب من ربنا أمر مهم جدا جدا. ربنا بيسمعك، ربنا الوحيد العارف التفاصيل الدقيقة المفزول بيعرفها. ما في زول بيعرف خبايا القلب، خفايا القلب، الحاجات الداسية قلبك الداسية جوا، ما في زول بيعرفها إلا الله. ده الوحيد اللي بيقدر يفك الوجع ده، يقدر يساعدك لو انت رجعت له بصدق، لو انت رجعت له بتواضع، لو انت رجعت له بأمانة. هو يقدر، ما في شيء صعب وغير مستطاع عند الله. الغير مستطاع عند الناس، ما بيقدروا يشوفون، ما بيقدروا يعرفوا، ما بيقدروا يحلوا الناس، الله بيقدر يحلوا لك. ترتيب الأولويات عزيزي المستمع، أنا وإنت محتاجين نرتب الأولويات بتاعتنا. لو ما في ترتيب للأولويات أمورنا هتكون جايطة، كل شيء هيكون جايط، كل شيء هيكون في مهب الريح، كل شيء هيكون ماشي وفي طريق صعب جدا جدا. الامتنان للنعم الموجودة دي حاجة مهمة جدا. ربنا في الأول كلنا ممتنين لهذا الإله العظيم. في ناس افترض نشكرهم، افترض نقول لهم كتر خيركم، انتوا عملتوا عملتوا عملتوا. عشان كده شنو الحاجة اللي بتديك طاقة تكمل رغم التعب؟ شنو اللي بديك الطاقة إنك تكمل رغم التعب؟ إخوانا يعني دي حاجة عظيمة جدا جدا. في حاجة بتخلينا نكمل وتدينا الطاقة إنه أنا أستمر رغم إنه أنا تعبان ما قادر أعمل أي حاجة. في الختام عزيزي المستمع، يمكن تكون سمعت رسالة مهمة جدا، ولكن كمان في زول بيسمع وبيسمعنا هو شايل هم كبير، وفي زول تعبان من غير ما يقول، وفي زول بيضحك قدام الناس لكن جواه مليان أسئلة ووجع. ما عيب إنك تتعب، ما عيب إنك تحتاج سند، أصله ما عيب، وما عيب إنك تقول أنا ما قادر. العيب الحقيقي إنك تحمل أو تشيل كل حاجة براك وتفتكر إنك لازم تواجه الدنيا براك. ده أكبر عيب. أكبر عيب إنك دار تشيل كل حاجة براك وتفتكر لازم تواجه الدنيا براك. ما حتقدر. الحياة ما معمولة عشان نمشي فيها برانا، وإلا الله ما كان، لا مستحيل ربنا ما يكون فاهم. خلقك كائن اجتماعي، وخلقك وكمان يعني فيك مواصفات كتير يعني جدا جدا مهمة، إنك أنت جزء أساسي من هذه الحياة، وبتكمل أخوك وبتكمل أختك. وربنا ما خلقنا عشان نشيل فوق طاقتنا، ربنا ما أمر بالهلاك أصله. لو الحاجة دي اكتشفت الليلة إنك أنت ما بخير، دي ما هزيمة. لو إنك عرفت إنك أنت ما بخير جد من خلال الموضوع ده، أصله ما تفتكر إن دي هزيمة، دي بداية الطريق للشفاء، وده اللي بنتمناه حقيقي. لو سألت نفسك الليلة بكل صدق، أنت كيفك؟ شنو الإجابة الحقيقية اللي بتطلع من قلبك؟ لو في سؤال صادق وحقيقي طرح لك أو سألوك، أنت كيفك؟ هل في إجابة حقيقية أنت صادق فيها حتقول ولا لا؟ في الختام، كل الحب لكم، أشكركم جدا جدا لأنه بيكم الحلقة كانت جميلة، الحلقة كانت رائعة جدا، الحلقة يعني بيكم كانت فيها طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا، وأشكركم وحييكم جدا يا أصدقاء راديو سمر. الناس في الأسرة الواحدة، منال بتقول الأشياء اللي بنحبها والحياة قصيرة، نقبل على الأشخاص اللي بيدخلوا البهجة في حياتنا، ونحاول نحل أوجاعنا ونمشي حالنا، لأنه دخلنا في الوجع لا ينتهي والحياة قصيرة. جنبير بيرجع بيقول الاستنزاف العاطفي أو الاحتراق النفسي يحدث ذلك عندما تكون العلاقات عبئا مستمرا يستهلك طاقتك بالكامل دون أن يعوضك بالاهتمام أو التقدير، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الداخلي والتبلد.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعارة يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما

تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا انه اختار مانجا، اختار النوع اللي انا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو انت اشتريتي فاكهة طبيعية اكيد احسن، لانه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كثير عن انها ضارة، ولو ان احنا يعني بعيدنا منها ده افضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة أن إحنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه أني أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب أنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا مواد كيمائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت نطبخه في البيت ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير.
البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها، المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية، لان دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية، فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما إن إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة،
المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما نأخذها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخذتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخذت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخذته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منه. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
0: الرسالة الثانية من بولس إلى المؤمنين في كورنثوس، كورنثوس الثانية، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واثقا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين. فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربون. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائية على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم. لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يظهر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارغ، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون. لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضروا يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين. وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا، ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح. الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد. الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون.

الحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مقتول؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مقتول؟ فلا يحاول أن يختن. فلا يهم إن كنا مقتولين أو غير مقتولين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ. لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي، إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا. إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا. غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم، لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم، فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: صباح الخير، صباح المحبة، صباح الرضا، صباح مليان تفاؤل، مليان ابتسامة، مليان بالقوة. القوة اللي احنا بناخدها طبيعي زي ما بنقول في كل حلقة. أبدأ يومك بقدرة الله، وعشان نبدأ الليلة يومنا بقدرة الله لازم كل واحد فينا يكون مستعد، يكون جاهز، ويعرف أنه تسليمه لله ده من أول خطوة في, في, في النجاح. وقبل ما نحن نبدأ حلقتنا، أنت عندكم حاجة عندنا أنه نحتذر لكم عن التأخير، بس لكن الحلقة والضيف المعاي حتشفع علينا في أنه نحن تأخرنا. ما عاوز أقول السبب لا نهائي، ما تتفهم كذا، لكن أنا معجبة جدا بالحلقة، بالضيفة، بالكلام اللي نحن حنسمعه منها. أنا شخصيا متشوقة جدا جدا جدا للحلقة دي ومتفائلة، رغم أن أنا طبيعي أن أنا بكون قاعدة في الكرسي الثاني يعني كلامة، لكن المرة دي حاسة أن أنا حاوز أقعد في الناحية دي عشان حاستفيد منها. فقبل ما نخش في الكلام الكثير، خلوني أديها المايك وأصب عليك يا دكتورة كاميليا. صباح الخير عليك، وصبح على الناس اللي بتتابعة والناس اللي بتحضر عشان نراجيكي كثير.
2: صباح النور عليكي، وصباح النور على كل المستمعين واللي بيشاهدونا عبر فيسبوك. صباح للراديو، أنا طولت، أنا ما بقيت أنا اللي بتكلم الكلامة. وأنا مبسوطة إنه أنا يعني رجعت تاني بعد فترة طويلة.
1: لا أنا مبسوطة إنه أنا يعني زي ما بقول أخذت كده من وش القفص من البداية. ممكن يعني نخش طوالي في في في في حلقتنا، لأنه أنا مجهزة لك يعني كمية من خلاصة بتاعت كم حلقة كده احنا أخذناهم مع بعض. ممكن في الفترة نحنا يا كاميليا في الحلقات الفاتت ركزنا شوية على الأسرة، أو ممكن يكون الحلقات اللي أنا بقدمها أنا أخذتها جانب أسر شوية، لأنه حسينا إنه الفترة دي حقيقة نحنا محتاجين نرمي نظرنا جوا الأسرة، نطلع من الظروف الحوالينا. لكن لقينا نحن ركزنا شديد على الظروف الحريب والظروف الاقتصادية وأهملنا جوا الأسرة، فلقينا إنه حصلت شوية مواضيع بتدي جرس إنذار. فقمنا أخذنا، أنا برجع بك لورا عشان أحدفك لقدام بعد، شو عارفة زي البجرة كده
2: والنبلة
1: البجرة كده وبرمالة قدام. فتكلمنا عن العلاقات الهشة كان مع أستاذ ياكسون ومفهوم الحرية. تكلمت مع الزميلة الرائعة ناس عن أولادنا واختلاف الأم والأب، وبالذات في الغربة والتطور، الحاجات اللي بتحصل برا وليه بقت أدت نتيجة سلبية، اتملت الجيوب قروش لكن القلوب بقت فاضية وقست. فده خلانا أنه انتبهنا للأسرة. لكن أنا قمت فكرت كده شوية، لقيت أنه في أنا لو عندي مشكلة مفروض أرجع لبدايتها أشوف هي تكونت كيف. فقعدت أفتش أفتش أفتش، فما لقيت غيرك، كنت أجيبك كده أول حاجة دكتورة. لا أنا جايبك إلا ثلاثة أسباب، خليني أقوله لك وأقوله للناس بتتابعنا. أول سبب أنه أنت متخصصة في ده مجالك، طب نفسي. حاجة تانية، بيت شابة، عندك أفكار بتاعت الشباب. حاجة ثالثة، إنه أنا عارفة إنه أنت الكلمة حتطلعيها حتكون ميزان بين رغبات الشباب وأفكارهم وبين الجانب النفسي وبين الجانب الكتابي، فحيكون يعني أكتر شيء زي ما بقول أدي كله العجين لمنه لخبازه، فأنت الخبازة اللي لفتعنا وده العجين، استنى نديك العجين. رأي شنو في الورطة؟
2: أتمنى أكون خبازة الشاطر زي ما بقوله.
1: عارفة يا كاميليا، الحلقة ما هي كلام سؤال وجيم ونجاوب ونسأل، لا نحن خدتين أولادنا كده وعايزين نرجع من البداية. عندنا في الأسرة السودانية حصل خلل، إن كان جوا السودان، إن كان مفهوم لسه في راسنا، إن كان وصل حيز التنفيذ، في حاجات كده سحبت دخلت في النص. لكن الحاجات دي عندها بدايات، فأنا رجعت من الخطوة الأولى إنه أنا أنت كبنوتة كده ومؤهلة، بدأت أفكر أول حاجة لما أنا أجي أتزوج هل أنا حتزوج ليه، أو أنا حرتبط ليه، أو أنا حكون أسرة ليه. طيب أول حاجة أصلاً هو حاجة تدرج، أنا تميت 15-16 سنة لازم أتزوج، والفكرة بتجيني لما يكون في مشاعر، لما يكون في خلاص بدأ القلب زي ما بقوله بدأ يدق، أي ولا وصلت بديت أسمع الكلام الحلو وبديت أطلع الشارع ألقى المغازلات. ونفس الحكاية للولد، يعني نفس حاليا الوضع بقى ما بيفرق بين البيت والولد يعني. لا فهل في فرق؟ عايزين نقول حقيقة نوضح النقطة دي. أنا هخديك السؤال وما هتكلم نهاية، أنا الليلة سكوت. دكتورة، هل الشباب قادرين يعرفوا الحب، معنى كلمة الحب والإعجاب والإنجذاب؟ ديل الثلاثة أنا لما كنت في سن الشباب ممكن أكون ما بعرف
2: الفرق بيناتهم،
1: ما بعرف الفرق بينهم.
2: طبعا هو في خلط كبير دايما بيكون، بالذات أنا هتكلم من ناحية بتاعت البنات أكتر.
1: أيوة.
2: وبالذات العمر لما البنت أول ما تطلع يعني من طور الطفولة ده بتخش طور المراهقة زي ما احنا بنقول لها، لأنه في تغيرات وفي هرمونات بتحصل وفي هي عاطفيا برضو بيبدأ في تغيير، فبيكون هي بدت تشوف نفسها كبيرة في نفس الوقت. الناس بيشوفوها هي خلاص طلعت بقت زي ما بقول وردة مفتحة ببرعة وما كده. أيوة. والشباب حوالينا هم برضو طالعين في نفس المرحلة وبيقولوا كلام، فبتتلخبط المشاعر، بتتلخبط المشاعر كتير. ودايما بيقول لك ما تعتمد على المشاعر في العمر ده بالذات التين ايجر كله. ليه؟ لأنه هرمونيا انت او يعني او عاطفيا وهرمونيا وجسميا انت غير مكتمل، يعني انت غير ناضج، عشان كده اي قرارات عاطفيه بتكون في الوقت ذاك ممكن تتاثر جدا بتغييرات بتحصل. يعني السنه دي انت اخذت قرار، السنه الجايه انت عايز تغير القرار، فلو حصل اي ارتباط رسمي في المرحله دي انت كده بالعكس بتاذي نفسك وبتاذي اسره كامله اللي قدام لو ما كان القرار صح. في الفتره دي احنا ما بنكون عارفين اصلا الفرق بين يعني شنو حب ويعني شنو اعجاب ويعني شنو تعلق ويعني شنو مثلا الزول لو قال لي كلمه حلوه معناته هو بيحب، فبيبقى كله عندنا تحت مسمى الحب.
1: أيوة.
2: فهمتي؟ ونسبة تانية إنه إحنا أساساً ما عندنا ثقافة بتاعت إنه نتكلم عن الحب مع عيالنا في البيت أو مع أخواتنا في الصغار في البيت أو في المجتمع بتاعنا السودانيين خالص يعني. وأنت تقولي لأمك أنا بحب مثلا في العمر ده، يعني في العمر بالذات الصغير شوية.
1: العمر الصغير من كم لكم يعني؟
2: هو طبعا انا هقول التينيجرز، خلينا نقول التينيجرز كلها. تمام. لما تيجي تقول مثلا انت بتحبي اول حاجه عامل لك شنو؟ هيدقوكي صراحه، يعني خلينا نكون واضحين، هتتضربي لو بقت ام واعيه شويه هتقول لك يا بنت شنو كلام الفرق انت بتقوليه. ليه؟ لانه هم عارفين، هم فاهمين، يعني هم فاهمين انه ده ما سن السن المفروض انت هتحبي فيه، لكن ما قادرين يعني يوصلوا الحاجه دي لينا او يوصلوا حاجه دي للعيال. فبشنو في بيكون حاصل الكونفليكت ده، المشكله دي بين الاهالي عايزه تحمي بناتها او اولادها من تبعيات او زي ما بقول شنو من التعقيدات بتاعت المرحله دي، وفي نفس الوقت ما عندها ثقافه الكافيه ان هي تشرح ليها يعني الوقت اللي انت فيه ده ما بيسمى حب، وحب ده ما اسمه حب، ده ممكن يكون اعجاب او ممكن يكون مثلا تقبل يعني او انجذاب زي ما احنا بنتكلم انجذاب. فبس الام ما او الاب بيكون ما عنده الوعي الكافي ان هو يوصي حاجه دي للشاب أو الشابة، بتحصل المشكلة دي. وبعد كده بنجي بنشوف إنه بعد كده البنات بيحبوا من وراء أهاليهم أو الأولاد بيعيشوا علاقات من وراء أهاليهم وبتحصل مشاكل، وبعد كده نجي نكتشف بنت أنا بتحب لها ودي جيران المشاكل. لكن الفرق خلينا نكون واضحين، الفرق بين الإعجاب والحب، الإعجاب هو واحد من مراحل الحب. يعني أنا عشان أحب اللي أقول أنا وصلت مرحلة أنا بحب الزول بكون مريت بإعجاب، مريت بالإنجذاب، ومريت حتى كمان بالتعلق. تمام. بعد كده بقدر أصل أقول إنه أنا شنو بحب الشخص ده أو لا. الإعجاب في حد شنو؟ إعجاب هو تقدير صفات، إنه أنا لما أجي أقول أنا معجبة مثلا برشيدة، أستاذة رشيدة أنا معجبة مثلا من هي بشخصيتك، معجبة أو مثلا معجبة بطريقة تسريحة شعرك، معجبة بطريقة لبسك، معجبة أو ممكن أعجب بأي شيء تاني، ما يكون شخص، ممكن يكون أي شيء، معجبة مثلا بالكتاب، معجبة بالكاتب، معجبة بفكرة. ليه؟ لأنه أنا بقدر الحاجة دي، الحاجة دي أشبعت فيني حاجة خلتني إنه تلفت انتباهي، فبتخليني أنا أعجب بها. والإعجاب، الإعجاب عامة وبالذات حتى لو من أشخاص، ما معناها إنه أنا لازم يكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي. يعني أنا ممكن عادي وأعجب بالشخص، تمام، وحقيقة أكون بعجب بالشخص ده، بس أنا ما بحبه، ما حيكون في بيني وبينه ارتباط عاطفي، تمام. تاني حاجة، الإعجاب بيكون في سبب، في سبب وراء الإعجاب، يعني عكس الحب. الحب بدون أسباب، أنت ممكن تحب الشخص من غير سبب، لكن الإعجاب لازم يكون في سبب. وللأسف الإعجاب بيزول مع زوال السبب.
1: آخ،
2: فهمتي؟
1: أيوة على فكرة تمام. دي علقت معي. أيوة،
2: الإعجاب دائما بيزول مع زوال السبب. وهو الإعجاب عكس، يعني هو التعريف المرادف له هو الانبهار. فأنا بنبهر بالحاجة، لكن من أقرب منها أو كاد بلقاها ما هي، فشنو، فبيروح الانبهار. هو نفس الإعجاب.
1: أيوة،
2: أنا أعجب بالشخصية، لكن من أقرب من الشخصية ألقاها شنو، ما نفس الحاجات اللي أنا خدتها في راسي، فبيشنو، بيروح الإعجاب. فده الإعجاب، اللي هو الإعجاب اللي هو تقدير صفات معينة وعنده أسباب معينة ومؤقت، مهما طال الإعجاب مؤقت. أيوة، أيوة مع أيوة السبب. أيوة. تمام. تاني حاجة الانجذاب. الانجذاب إنه هو الشعور بيشدك، بشدك نحو حاجة معينة. يعني أنت ممكن تكون منجذب لأكل، منجذب لأي حاجة، وممكن تكون منجذب للشخص.
1: أيوة.
2: في الانجذاب أنا ممكن أنجذب لطريقة كلامك، أنجذب زي ما قلت برضو لطريقة لبسك، وممكن أنجذاب لطريقة مشية، لطريقة أسلوب حياة. فهمت؟ ده الانجذاب بخليني أنه أنا الشدة دي بتخليني أنه أنا مهتمة بالشخص ده، عايز أعرف هو بيعمل شنو، عايز أعرف بيأكل شنو، فبيلقاني شنو. أنا طول الوقت تفكيري وتركيزي مع الشخص ده أو مع الحاجة دي،
1: ودول الاثنين ما حب.
2: الاثنين ما حب.
1: طب الحب شنو يا دكتورة؟ على فكرة احنا بيننا حياتنا على الكلمات.
2: لا، الاثنين ما حب، لأنه دي الحاجتين يعني للأسف هم بيصهروا فجأة. الحب والانجذاب، سوري، الإعجاب والانجذاب بيصهروا فجأة وبيكونوا سريعين شديد واخدين كل تركيزك.
1: أيوة
2: أيوة أيوة صح، بيكونوا واخدين كل تركيزك وانت بتديهم وقت كافي واهتمام كافي، بتفتكر انه ده الحب. لكن ليه؟ لانه ما الحب، ليه؟ لانه هو انت لسه في القشرة الخارجية للشخص.
1: اوه، شفتوا، جبت دكتورة كاميليا ليه معايا الحق صح؟ على فكرة حقيقي. انا انبهرت. انا انت بتتكلمي وانا ريحت بعمري. اقول كم، يعني كم 20 سنة كده اللي ورا. فلقيت انه الامور كانت ملخبطة عندي في الوقت داك. يعني الوقت داك مستحيل انا اكون بعرف اميز بين انه شخص انا معجبة به او منجذبة به، لمجرد ان انا شفت شكله عجبني، تصرفاته عجبتني، قلبي دقة، بركز. أيوة. اني كل يوم عيني معاه وتفاصيل الكده دي، خلاص انا بالنسبة لي ده حب.
2: يا ايوه، ما
1: انت كونه تيجي تقولي ده ما حب كده، خلينا رايك شنو صبح على الناس. انا وانت كده مصبح على الناس مع بعض عشان نشوف الحب ده ذاته شنو. انا قلت دي جديده،
2: نشوف وجهه نظره
1: دي جديده علي.
2: اوكي.
1: معنا لينا بتقول لك دكتورتنا الجميله. لا، انا يا لينا حقيقي دكتورتنا جميله، وانا اوعدكم ان انا ما حاسيبها، يعني ما حخليها تختفي الاختفاء اللي اختفته مننا. لا يعني نثبتك، يعني لازم. لا لازم لازم، نحن محتاجين. يعني خليني اديكي حقك، نحن منتو نموذج مشرف جدا لشباب عدى بمراحل بتاعت حرب ومراحل تهد. يعني فانا تخلينا لو كنا في سنكم ده وعدينا بالظروف دي، لا كان لخبطه كده فظيعه. فأنا قاعدة أتظاهر بك يا دكتورة كاميليا، وبإنجي وبترنيم وبساعديس، وفي النموذجات وفي دلال وفي
2: يا كتير من أيوة الشباب.
1: بنات كتير حلوين جدا جدا بدوا نموذج، وبشوفهم وعندهم مواهب. فلا، الشباب محتاج لكم. فوعد كده قدام الناس دي تنفيذ على الهواء يسيبها انك ما تختفي مننا تاني.
2: نتمنى نكون بنقدم حياة كويسة.
1: في مبارك إبراهيم بيقول ربنا يحفظك. شفتي يا دكتورة؟ أمين. الناس معاكي من الصباح. لينا بتقول صباح البركات يا دكتورتنا واستاذتنا الغالية. يا صباح الخير عليك يا لينا. لينا كده قولي لي رأيك شنو في اللي قالته الدكتورة بالفرق بين الإعجاب والانجذاب، ولسه ما دخلت لينا في الحب. أنا ذات اللي قدامك دي عرفت انك تروحي انه انا في حياتك دي الحب ذاته يعني زي ما بقولوا كده خليه بس بس سكات حلو. في ابعد بيقول صباح الفل. في احمد عباس بيقول صباح الخير. في رساله من حامد اسماعيل انا الرساله بتاعته هخليها تخش معانا في المحاور. في ادم بشير بيقول صباح النور والسعاده لكم التحيه اهلنا الطيبين ولبرنامجكم الجامع بين ابناء الوطن. رايك شنو الجامع بين ابناء الوطن
2: دي؟ دي حاجه صراحه دي حاجه جميله شديد, وانه هي انا انا انا اعتقد انه الراديو عايز يعكس الحاجه دي للناس. أيوة. انه هو يجمع بين ناس ابناء الوطن بمختلف طوائفهم ومعتقداتهم وكل حاجه, وكوني انه هم يعني واحدين ناس من المستمعين او المشاهدين وصلوا للمرحله يكتبوا الحاجه دي, فانا اي ثينك انه نجحتوا توصلوا
1: لا يعني شكرا لل لا صدقيني اي حاجه بتتعمل في راديو سمر. انا السلسله بتاعت الحلقات اللي كنا ماشيين فيها مع ايناس واستاذنا جاكسون, ليه صباح الخير عليك يا استاذ جاكسون من راديو سمر, بنصبي عليك بنقول لك اسهر معانا الدكتوره كاميليا. فعارفه الفكره ازيات من متابعين يعني ما فريق المحتوى يعني نحن طبيعي من فريق المحتوى هو اللي بيجهزه هو بخط مع ارتباط مع احتياجات المتابعين, لكن ده كان طلب من المتابعين, فالمتابعين بدوا هم اللي يقولوا لا نحن محتاجين تتكلموا لنا في كده وبيشاركوا في الحلقة. فبجد أنا بشكر كل المتابعين راديو سمر لأنه حقيقي يعني ما بقى إنه نحن بنقعد نتكلم أو بنقدم برامج, لكن لا بقى إنه هم اللي بيقولوا
2: علاقة
1: أيوة ده البيت الكبير. فرأيكم شنو قا أنا ما أقطعك كده أشرف أشرف لك جغماية كده ودخلينا في الحب.
2: طيب
1: عارف الحب يا اخواني انا قاعده قدام كنت دار اعرف الحب يا دكتوره كاميليا
2: كلنا تعرفنا عليه واحنا كبار.
1: انا انت بقى انا غلطت حمشه عدت دفعت الكد وتعريفات انا لقيت حدود الاعجاب والانجذاب
2: وضاع عمرنا في هذا
1: بس كذا ورينا.
2: طيب الحب يعني تعريفه صراحة يعني هو التعريف ده بي بي بي بي لو عملت عليه ريسيرش هتلقي علم النفس ويعني مختلف الكتب حتى الدينية اللي علاقة كتب الدينية بتتفق في هذا التعريف إنه هو أكثر من مجرد شعور بسيط. يعني هو ما الحب ما مشاعر تمام, لكن هو أكثر من إن هو مجرد مشاعر تمام, وحتى لو كانت يعني مشاعر بس هي مشاعر عميقة شديد عميقة جدا ومشاعر متأصلة تمام. والحب أكثر استقرارا ليه؟ لأنه الإعجاب والانجذاب وحتى التعلق بيكون فيه عدم استقرار بالذات الإعجاب. الإعجاب اللي أنت بتحسي نفسك معجبة بالحاجة دي بكرة لا أنت ما خلاص ما عجبتك, زي ما إحنا قلنا راح السبب بطل الإعجاب.
1: في مسألة كده بس ما حد
2: فلكن الحب أكثر استقرار. تاني حاجة الحب بيمثل شنو في فيه يعني أنا دائما من وأنا الغريبة من وأنا تينيجر برضو كنت بقول عشان أنا أقول بحب لازم مثلا يعاد الاحترام والثقة والتقدير تمام والاهتمام بعد كده الحب. لو
1: عيدهم
2: تاني احترام ثقة وتقدير أوكي واهتمام وبعد كده الحب.
1: يعني الاهتمام ما جاي أول واحد,
2: هما ما فرقوا. أنا بالنسبة لي ما فرقوا, هي أنا كنت دايما بمثلها بكف اليد أيوة بكف اليد بالأصابع كنت باخدها كده عشان أصل للحب. فبقول دايما احترام أوكي والثقة
1: ثقة
2: وتقدير واهتمام والحب.
1: الله على التدرج
2: تمام.
1: لا احنا انا صراحه
2: ليه لانه انا استحاله احب زول ما قادر يحترمني تمام, وما بقدر يعني احب زول انا ما قادر اقدره او هو يقدرني او يهتم بي او اهتم بي او اثق فيه او يثق فيني تمام. وفي خلط كبير حاصل في الموضوع ده ليه؟ لانه للاسف بنشوف تصرفات حسي بتاعت الشباب انه الواحد شكاك وهي لا مبسوطه بالحاجه دي فكره دي حب أو الغيرة الزايدة من اللزوم فكرة وده حب تمام. مثلا ما محترم يعني واحدة بتتكلم إنه بيضربها لكن لا بيقول هي بتحب النوع ده من الحب, ده ما نوع من حب ده عدم احترام.
1: دقيقة يعني شو يعني
2: ما في
1: دكتورة كاميليا
2: ما بقول لك
1: لا استني.
2: لا دقيقة
1: استني
2: بقول لك في خلط حصل للشباب أو للناس عامة في موضوع الحب أوكي، والتعلق والانجذاب والحاجات الثانية. ومن نجي نتكلم في حنجي نكتشف إنه التعلق ده هو أسبابه، إنه أنا بقبل الإهانة ليه؟ عشان أنا متعلقة بالشخص مش عشان أنا بحبه.
1: طيب دي ما بتدخلني، يعني بنشوف ان احنا بيدخلوها لك في التضحيه والاستحمال. انا بحبه مستحملاه، انا بحبه بضحي.
2: هي التضحيه اي نعم ممكن تكون جزء، التضحيه دي يعني اصل المحبه، ان انا اضحي عشان انا بحب الشخص. لكن انا بضحي من يات نوع، يعني شنو هو نوع التضحيه اللي انا بضحيها؟ تمام. وهل معليش يعني انا حقول يعني احنا هل الشخص قدامي بيستاهل هذه التضحيه، ولا انا بضحي وانا باذي روحي وباذي اولادي مثلا في المستقبل، وباذي نفسي وبكون ام غير صالحه في العلاقه دي لو انا ماشي اتزوج مثلا الشخص ده. ف يعني عشان كده بقول لك في خلط وعدم مفهوميه في موضوع الحب وفي موضوع التضحيه وفي موضوع الانجذاب والتعلق. ومن البداية أنا بختار كيف، يعني أنت أنا بالنسبة لي واحد من البداية هو قبل ما يتجوزك بيضربك أو بيتكلم معك بأسلوب ما كويس أو ما بيحترمك أو ما بيقدرك، ما بيثق فيكي،
1: ما بيهتم بتفاصيلك،
2: ما تفتكري أنه ده حب. ما تقولي خلاص أوكي حيتعدل قدام، ما تقولي خلاص أوكي أنا حقبل كده لأنه مثلا لا لا ده ما حب. تاني حاجة، ودي حاليا بقت ما في ليه، لأنه الناس بقت شغالة في عصر السرعة، الحب ياخد وقت عشان يتبني. تمام،
1: شيلتيني الهم.
2: أنا شايلة الهم.
1: الحب ياخد وقت دي؟
2: الحب ياخد وقت.
1: كيف يا دكتورة؟
2: بياخد وقت كيف؟ لأنه الحب ما بيظهر فجأة، يعني بيظهر فجأة الانجذاب والإعجاب. اوكي، والاعجاب ده لو انا يعني مشيت فيه كتير من غير ما اعرف زي ما قلت لك الشخص من جوا، ده بكون بضيع في وقت. لكن الحب بالعكس، انا بشيل الطبقات كل شويه. ليه؟ لانه الحب بيتبني مع المواقف، مع الظروف اللي احنا بنعيشها سوا، مع القرارات اللي انت بتاخدها، مع ده هو الحب. تمام، فاحنا بنحتك ببعض في قشرة، في كل مرة كل ما بنمشي قدام في قشرة بتتشال. لكن شنو؟ أنا بتقبل الحاجة دي. تمام، دي هنا التضحية، إنه أنا بتقبل الحاجة دي وأنا راضية. فهمتي؟
1: أيوة
2: أنا راضية وأنا راضية. قادرة أتعامل،
1: ما تخطاني نفسيا.
2: أيوة
1: ما
2: أيوة.
1: مرهقة يعني.
2: ما مرهقة. فدي فكرة الحب بطريقة بسيطة بصراحة،
1: ما بتطفي شخصيتي.
2: أيوة هي
1: أي بالضبط كده معك؟
2: بالضبط كده.
1: أيوة.
2: إنه إنه إنه أنا لما أجي أقول إحنا أنا بحب الشخص، لازم أكون عد عليه وقت، عد عليه مواقف كثيرة معه، عد عليه ظروف كثيرة خلتني أقول لا. في كل المرات وفي كل الأوقات أنا برجع بختار نفس الشخص، غير قابل إنه هو شنو يتبدل. الشخص ده بالنسبة لي غير قابل إنه هو يتبدل. شايفك بتهز راسك.
1: ما لما كلامك ده على فكرة حسيت إنه ساعة ونص دي ما هتكفي. فرأيك شنو نشيل كذا المتابعين ندخلهم معانا كلهم مع بعض؟ يعني معانا آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة لكم، التحية أهلنا الطيبين وبالبرنامجكم الجام آدي قلناها. في البينو مارتين بيقول صباح النور أختي رشيدة ودكتورة كاميليا، بجد أنا متشوق للحلقات زي دي. يا الله عليك يا البينو، هو شفتها نحن جبناها وخطينا، شفتي يا دكتورة. في كريستينا فاروق بيقول يا صباح الورد كيمو ورشيدة، الشوق بحر النور. وأنا يا داب بحضر بس شكلها حلقة ظابطة يا زولة، ظابطة شديد. شفتي جايباها لك الليلة،
2: مدها كمان.
1: أيوة. في توام منو توفي بيقول صباح الخير والسعادة يا رب. أيوة
2: صباح النور يا توفي.
1: في يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة راديو سمر، أسعد الله صباحك بكل خير. دي الرسالة دي طويلة، دي الرسالة طويلة دي طبعا نحن بنخدها في يعني بنتكلم جوا عن المودة وعن الاحترام. الاحترام قبل العشق على فكرة. زول دخل معاكي قال تقدر تختلف من غير إهانة. تنتقد السلوك مش الشخص. ما ترفع صوتك، ما تقلل. ما تذكر عيوبه قدام الناس. البيت اللي بيموت فيه الاحترام الحب يختنق فيه. رأيك شنو في الكلام ده؟
2: صح، هو لأنه صراحة الاحترام هو عمود من أعمدة الحب. أيوة. صح.
1: لا لا لا لا لا لا, لا. يعني دخلتينا كده في في في في سكه انا كنت مجهزه لك، غايت كلام كتير لكن غايت طار من راسي يا دكتوره كاميليا. طيب قلت التضحية إنه أنا ممكن أضحي وأشيل القشرة عشان قشرة الإعجاب وقشرة الانبهار والكلام الفوق ده اللي تبند على وسر كثيرة وبعد شوية السبب اختفى فجات المشاكل. لكن دي الطبقة الأولى الثانية الأول سلم البوصلني للحب. الحب بيجي مع الوقت. طيب يا دكتورة كاميليا, بما أنكم أنتوا شباب يعني ونحن قاعد نربع لكم أنتوا عصر السرعة, الحب اللي بيجي عبر هذا الجهاز ده داير له وقت؟
2: السوشيال ميديا.
1: أيوة. أنا عندي أولاد وفي سنك وبسمع منهم إنه في ناس اتقابلت وحبوا بعض وخلاص وصلوا في مرحلة إنه يكونوا أسرة وهم كانوا لسه ما شافوا بعض وكثيرة جدا. فهل في نسبة نجاح العلاقات الزي دي؟ هل محتاجة حاجة؟ نحن أنا شخصيا في جيلي ما في الكلام ده عشان كده ما مشبعة بيها. فإنتوا شباب, هل هو العلاقات تغيرت بقت كده ولا في حاجات تغيرت فيها ولا فيها نسبة نجاح وفشل ولا دي مغامرة ولا
2: هو بصراحة يعني مع عصر السرعة كل حاجة تغير. يعني أنا ما حقدر أقول دي حاجة غلط أو حاجة صح أو حاجة فاشلة, لأنه إحنا ما يعني زي ما أنت قلت إحنا ما عشنا نفس الجيل بتاعكم أو حتى العقلية تغيرت. ونتكلم عن علاقات السوشيال ميديا. علاقات السوشيال ميديا بالنسبة لي هي علاقة دائما بتكون ريسكي, يعني في خطر. ليه؟ لأنه أنا بتعامل مع شخص عن طريق أول حاجة مسافة بيني وبينه بعيدة, عن طريق أنا بقوله له بس, هو بيعرفني بس من الحاجة اللي أنا بقولها له, وهو وأنا بعرف الحاجة اللي هو بيقولها لي. يعني أنا عشان أقدر أقول الشخص أنا بشوفه شنو, مثلا بشوفه كيف بيتعامل مع مشاكله في الحياة اليومية, بشوف أصحابه, بشوف أسرته, بشوف تعامله في الشغل كده, فهمتي؟ فلكن عن طريق السوشيال ميديا هو بيقدم لي بس اللي هو عايز يقدمه, وأنا بقدم له في المقابل الحاجة اللي أنا عايز أصير عليه, تمام؟ فلما نصل بس علاقتنا تبقى بس عن طريق السوشيال ميديا وما نتنقل لأرض الواقع ونعيش مع بعض, يعني أنا ما بقول نعيش مع بعض في بيت واحد, لا, نكون محتكين مع بعض ونعرف بعض كويس, وأعرف مثلا لما يكون غضبان هو بيتصرف كيف, ولما يكون زعلان أنا أبقى المكان اللي بينفس فيه غضبه ولا لا, أو لما أنا أكون متضايقة حامل. لو ما نقلنا العلاقة دي لأرض الواقع, أنا بالنسبة لي العلاقة دي بتكون فاشلة للأسف. اللي بيحصل حاليا ولحد أول مبارح, الاثنين يتعرف على الفيسبوك, يجي تقابلوا أسبوع أو شهر بالكثير برا الفيسبوك عشان عايزين يعرسوا في الشهر ده, خلاص هم هيعرسوا. أيوة. فعشان كده بنبني أسر بعد العرس, هو يكتشف إن هي ما كانت زي ما هو قايل, وهي نفس حكاية تكتشف حاجات ما كانت زي ما هو قال, وتبدأ المشاكل هنا. ممكن بعد كده ممكن ما يحصل طلاق فجأة, لكن شنو, بتبدأ المسافة تبعد, لأنه هو حيرجع مكان وهي هترجع, لكن لما يرجع كل واحد حيرجع بمفهوم تاني عن الآخر. فهمتي؟ وفي علاقات كمان في من ناحية تانية, في علاقات نجحت, يعني في علاقات في ناس أخذت وقت فيها طويل لحد ما قدرت تنجح. فهو الموضوع ريسكي وفي نفس الوقت ما بقدر أقول لك يعني ولا لا,
1: ما فيه نسبة
2: معينة يعني. لكن طيب, لو رجعنا كده حنلقى نسبة ماوية إنه عدد الطلاقات اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا.
1: أيوة. أنا طبعا من قبل بفتش على الشخصية دي اللي جيتها, ميساء من الشخصيات اللي بتشارك وعندها وجهة نظر, حتى لو الناس مختلفة معاها أو حتى لو هي جريئة جدا في وجهة نظرها. فأنا من قبل كنت منتظرها. قالت يسعد صباحكم أستاذة رشيدة وكاميليا, وصباح مستمعين راديو سمر, وصباحي أنا وصباح أمي ست الكل. شفتي صباحي أنا. أنا عشان كده
2: صباح.
1: أيوة. قال بناء الأسرة محتاج مننا من البداية الاختيار الصح, اختيار الشريك مهم. مركز في دي يا دكتورة كاميليا. قالت المرأة ما مجبورة تقدم أي تضحية لأي سبب من الأسباب. مهما كان محبة الشخص لك, الحب راه ما بيحي أسرة, الاحترام والتقدير. عرفت أنا كنت منتظرة عليك عندها وجهة نظر. أنا حتى لو ما كنت في الحلقة بنتظر تعليقها.
2: أهلا بك ميساء.
1: عندها أنا يا ميساء بجد أنا يعني عجباني شخصيتك, حتى لو في شوية اختلاف ممكن في وجهة نظرنا, بس بحس إنه تلاقي وجهة نظر ثابتة في كل حاجة, عارفة مكونة شخصيتك, عارفة الدرب بتاعك هوين, وجريئة في
2: طرحها
1: للمواضيع. رأيك شنو في إنه المرأة ما تقدم أي تضحية مهما كانت لأي سبب من الأسباب؟
2: هي نوع التضحية الماشي أنت تقدميها، بس خلينا فكرة المرأة دي ذاتها، أنت التضحية اللي حتقدميها قبل، أنا مع إنه المرأة ما تقدم تضحيات قبل بداية العلاقة والارتباط الرسمي، فهمتيني؟ لكن بعد مرات وانت خلاص ارتبطتوا وبيجا مثلا عندك بيت، في انواع من التضحيه اللي هي التضحيه الغير مؤذيه بالنسبه لك، انت ممكن تقدميها عادي، دي ما فيها مشكله. وقبل ما ترتبطي بالشخص ده ارتباط رسمي وتكون اسره، انت حتضحي بشنو عشان تعمل شنو عشان تصلي مثلا عشان تخش البيت؟ طيب انت في حاجات لو قبلتيها او تنازلت عنها، بالذات لو كانت حاجات جوهريه او حاجات لا علاقه بمبادئ اساسيه او القيمه
1: في جوهرية دي.
2: أيوة، يعني حاجات لا علاقة بالقيمة، بقيمتك أنت كامرأة مثلا، أو جوهرية أو عقائدية، أنت بدأت تتنازلي من قبل ما حتى تتزوجي عشان تتزوجي، بعد كده شنو اللي حتقدميه تاني؟ أنت ما حتقدمي حاجة لأنه أنت فقدتي نفسك قبل ما شنو، قبل ما تبني العلاقة أصلا. فالتضحية أوكي، لكن أنا ممكن أضحي مثلا بحفلة، يعني ما عايزة حفنان، ما عايزة أصالة، أوكي دي تضحية مقبولة، لكن التضحية قبل الارتباط ده دي ما لازم تضحي بقى.
1: في أبو ابتهال قال أنتوا بتناقشوا أهم حاجات نحن في حوجة ليه؟ رأيك أجري معاي؟ لو ظهرين عندك متابعين خش عشان نحن نخلص.
2: في أبو القزم،
1: أيوة،
2: قال صباح الخير، وكريستينا رجعت قال زهرين مسخنين من البداية. يا من البداية.
1: طيب في ميسارة قلت لك ما عارفة، لكن قناعتي أي علاقة فيها تنازل نسبة الفشل كبيرة جدا، حيدفعوا تمن في الآخر الأولاد إذا استمرت العلاقة توجد بالزواج. غايته أنا شخصية ما مستعدة أقدم أي شيء. لما شنو تتنازل حيجي يوم يتنازل لما تتنازل حيجي يوم يتنازلوا عنك. نقطة سطر.
2: زعلاني شديد ميساء.
1: محتاج تعرف الشخص تعامله مع الآخرين، الحاجات المشتركة بيننا شنو، هل هو بيتحمل مزاجي مثلا لما نكون ما تمام، هل مستعد يقدم لي أي شيء اتجاهي، علاقته الأسرية، النقطة الأهم التربية والتعليم. يعني هي خطة نقاط فعلا، هي
2: نقاط بتخصها. هو طبعا احنا ما بنتكلم هنا عن التضحية السلبية زي ما احنا قلنا، احنا بنتكلم عامة عن التضحية عامة، هي تضحية ذات انواع زي ما انا ذكرتها، يعني نسبة اللي كلامه تضحية انواع، في حاجات انا بقدر اتضحي فيها وما بتأثر في الموضوع، وفي حاجات لا انا ما بقدر اتنازل عنها.
1: طيب ماشي، في متابعين عندك ظهرين معاك؟
2: في ابو دريج النزير. أيوة، بوتو بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكل مستمعي راديو سلام. سمر، موضوع الحب وبناء الأسرة ده عشان يكون في الواقع، أولا يكون الاختيار بين الطرفين سليم، ثانيا الناس تحاول اختيار في الشريك يكون في أسرة لها ترابط وإرادة قوية وإدارة قوية، يعني الأسرة تكون، يعني لما يكون بينكم في شفافية في العلاقة، هنا بتقدر تكون أسرة. سلام لكم من كل جنوب السودان منطقة أبيا. أهلا بك أبو دريج، وأهلا بكل منطقة جنوب السودان.
1: طيب خليني أخذك كده لمحور تاني يا دكتورة، الحب بعد ما عرفت الحب ده، أنا ذاتي أول مرة أعرفه، يعني ما عارفة قايته بس الحمد لله. الحب ده قرار، ممكن أنا أقرر أن أحب بكلامك اللي أنت كنتيه، خلينا ممكن أقرر أن أنا أحب، صح؟
2: الحب قرار. وانا قبل قلت لك شنو هو، انك انت بتقرر تختار الشخص كل يوم، نفس الشخص كل يوم مهما نعمل لك. ليه؟ لانه انا بقول لك قرار، ليه؟ لانه هو ما مجرد شعور. الحب ما مجرد شعور، لكن هو مش بالعكس، لكن بيغذيه الانجذاب والاعجاب والمشاعر، بس هو في حد ذاته الحب ما شعور. ليه؟ لانه الحب فعل، تمام؟ هو يعني ده ما بقوله is action word، يعني هو فعل، أنا بعمله حاجة، أنا بعملها سكة أنا بمشي فيها، طريق أنا بمشيها، سلوك أنا بسلكه كل يوم، تمام؟ اختيار بتاع قرار بجدده في كل لحظة، فهو عبارة عن هو شعور. في ناس على فكرة، أنا اتناقشت قبل كده مع ناس، في ناس لا شايف الحب مجرد شعور، شعور قوي شديد بيجذب الزول وبتاع، لكن أنا بالنسبة لي أنا لو صحيت واختفى الشعور
3: هيضيع الشخص اللي معي.
1: أيوه
3: هيضيع. فعشان كده هو قرار إنه أنا بقرر كل مرة أنا أختار نفس الشخص.
1: أنت كده لغيت لي السؤال اللي تاني كنت عايز أسأله لك دكتورة. أنا كنت أسألك هل ممكن الإنسان يلقي انفصل من علاقة رغم إنه فيها إحساس؟ لكن أنت كده كنت ممكن يكون إحساس إعجاب أو ممكن يكون إحساس انبهار. لكن ممكن أنا أنفصل من علاقة أكون أنا حبيت لكن حبيت الشخصية الغلط ودبح دفني كده أوتوماتيك في العلاقات السامة أختلي وقتك فيها.

0: ممكن تكون في مشاعر نعم ومشاعر قوية شديد، لكن أنا أقدر أقرر أن أنا عايز أنفصل. ليه؟ لأنه ما هو الشخص اللي أنا حاسة مثلا معه بالأمان، وده جزء، ده جزء كبير جدا بيمثل الحب، أنه أنا أحس معك بالأمان، أو أحس أنه أنا ما حأستبدل في يوم من الأيام مثلا، أو مثلا أحس بعدم الاحترام. أي نعم أنت بتحبني لكن ما بتحترمني، ما بتقدرني، ما بتديني القيمة بتاعتي، تمام؟ شخصيتي مهزوزة، أنا طول ما أنا جنبك أنا ما أنا، تمام؟ أنا تغيرت خالص في العلاقة دي. أي نعم في مشاعر حلوة، وممكن ما أكرهك بعد ما أسيبك، لكن في نفس الوقت أنا لما أفضل معك أنا بتأذي، أنا تأذيت، أنت حتتأذي، والكل حيتأذي. فالعلاقة، فالانفصال هنا بيبقى أسلم حل، يبقى أسلم حل.
1: طب أنت رجحت لي للنقطة بتاعت التعلق، ما نوقف. طيب كلمة لي عن التعلق، لأنه التعلق ده ده المرجحة في النص، ولا أنا قادر أسيبه ولا أنا قادر أستمر معه، أنا متعلقة به.
0: أيوة التعلق يعني إحنا لو جينا نعرف التعلق من ناحية نفسية، هو حاجة حاجة نفسية جواي بتخليني إنه أنا أفتكر إنه الحاجة دي أو الشخص اللي قدامي ده، لو أنا الحاجة دي مشت أنا حياتي حتنتهي، دي التعلق، تمام؟ فأنا بتعلق بالشخص اللي قدامي ده، بيكون عندي أسبابي. واحد من الأسباب ممكن عشان أنا خايف إنه أنا أفقده، إنه أنا مثلاً فقدت شخص قبل كده، فتولد جوايا خوف من الفقد، فبتعلق بالشخص اللي أنا حقابله قبل بعد كده. أو يكون عندي مثلاً مشكلة مع مع مع نفسي، في إنه أنا ثقتي مهزوزة، ولقيت شخص قدر مثلاً يحبني أو قدر مثلاً يتقبلني، فبحس إنه هو اللي باني شنو اللي أنا ببني عليه شخصيتي، ببني عليه الفاليو بتاعي، ببني عليه إنه أنا قيمة في المجتمع وفي نظر الناس، لأنه هو قابلني، فبتعلق بهذا الشخص، فهمتي؟ تاني حاجة ممكن عشان الاهتمام، بس احنا بنتعلق لانه كلنا كائنات بنحب الاهتمام، ما نكذب على بعض يعني، ما أيوة. ما كائنات اللي هو حتى الرجل بيحب الاهتمام، تمام؟ اذا كانت انا مرأة او رجل، فبيبقى ده سبب انه انا بتعلق بالشخص شنو قدامي. لكن التعلق مشكلته انه هو اعتمادية زايدة على الاخر، يعني انا بعتمد على الاخر بطريقة مبالغ فيها، وده بيدخلنا في انه بعد كده في تعلق صحي وتعلق غير صحي، تمام؟ التعلق الصحي انه انا نعم انا الشخص ده موجود في حياتي، لكن ما بلغي شخصيتي، ما أنا ما بعتمد عليه اعتماد كل، عايشة حياتي طبيعية. لو هو ما في مثلا ما مشكلة، لو هو في أوكي، تمام؟
1: بمعنى
0: يعني لو يعني لو سافر ما مشكلة، لو ما ضرب لي تلفون ما مشكلة، أنا عايشة حياتي، عايشة يومي، ده تعلق صحي. أي نعم بستنى اتصل بها حتتصل، ما حخاف.
1: أيوة.
0: لا لما أنا جاية الغير صحي بقى شنو؟ إنه أنت تركيزك كله أو هو تركيزه كله على الشخصية دي، من ما يصحى من النوم لحد ما ينوم
1: أدور في فلكه.
0: أيوة، يعني أنا حياتي كلها تتمحور حول هذا الشخص،
1: ولد او بتعرف
0: ولد يعني. ايوه ممكن يكون
1: يعني
0: ولد،
1: يعني ممكن في رجال شخصيتهم بتتلغي مع المرأة
0: بالضبط كده. وشنو ويعني لو لو لو لو انت مثلا ما جاتك رسالة من الصباح من هذا الشخص، يومك كله خلاص اتقلب، ومعناته هو ما حيحبك تاني، ومعناته هو يعني ما في اكسكيوز، ما في عذر، ما في رسالة من الصباح معناته هو ما بحبني، معناته عايز يسيبني، فهمت التفكير كيف؟ عايز يسيبني. فانت بتبدي شنو؟ تخلق لنفسك حاجة، فكرة في راسك، وتعيش بها النكد باقي اليوم، تنكد على روحك وعلى الناس البيت وعلى صحباتك وعلى عليه هو ذاته لما نيجي بعدين راجع. فهمتي؟ فده التعلق الغير صحي، بيخليك دايما انت مستنية الشخص الآخر يديك الإحساس بالأمان، يديك الإحساس بوجودك، يديك إحساس بقيمتك.
1: طب يا دكتورة كاملية، انت بتتكلم من الكلام حدف معي في ناحية تانية، دي مش داخلة في النشأة والتربية او اللي انت الجو اللي انت تربيت فيه من زمان؟ ممكن اكون انا طول عمري في بيتنا ما حسب قيمتي، فما صدقت انه لقيت انسان اداني قيمة.
0: ايوه ما هي معظم المشاكل العاطفيه عند الانسان يعني بتكون جايه من التنشئه، مش معظمها كلها اصلا جايه من التنشئه، تمام؟ اذا اتنشأت او تربيت في بيئه تمام كويسه قدرت تطلع منك انسان سوي، واحنا سوي دي سوي على فكره، ما في انسان سوي،
1: وما في انسان سوي.
0: سوي دي شنو؟ سوي دي انه انا قادره اتعايش مع الحياه العاديه والناس بطريقه عاديه وكل حاجه، ده سوي. لكن 100% ما في

0: مشاكل نفسية لا ما في ما في، لكن شنو البيئة بتأثر والتربية بتأثر بتأثر يا
1: أيتو يعني الليلة جحجحتيني جحجحة كده أنت جينا ما كان فيه والكلام الكتير كان كان ماشي زي ما بقوله شنو
0: بالبركة
1: بالبركة
0: بس كانت بركة برضو
1: أيوة. طيب ال- ال- ال- أنا أنا لسه حابين إحنا نتكلم عن ال- العلاقات السامة نحن طبيعي رميين إنه العلاقات السامة خاصة بالبنات بس هل الأولاد ممكن الولد يخش في علاقة سامة خصوصا نحن في مجتمع ذكوري
0: هو طبعا بس نسبة اللي احنا في مجتمع ذكوري فكل المشاكل اللي بتصهر بتلوم المرأة او تلوم البيت تمام يعني ما في واحد بيت يعني لكن حاليا طلع حاليا بيجي الناس تتكلم تتكلم عن شخصية الرجل عن بتاع وفكرة النرجسية يعني الراجل النرجسية الراجل بتاع لدرجة انه بيجت يعني باخت ذات بيجت بوخت بيجت ما حلو بيجي ايش اي حاجة ما عجبك توكسيك او نرجسي تمام تمام لكن في علاقات سامة علاقات سامة يعني هي شنو علاقات سامة إنه أنا دخلت أنا ارتبطت بشخص وأنا زي ما قلت بتأذي أنا ما أنا ما ببني هو ما بيقدم لي شيء غير الأذية تمام وللأسف أنا بكون عايشة دور المضحية بقول لا هو حيتغير لا
1: بالبيت لكن أنا بقصد الأولاد
0: الأولاد أيوة إحنا في بنات مؤذين في بنات مؤذين جدا يا في بنات مؤذين أنا مش بيت بقول لك في بنات مؤذين في بنات مؤذين
1: تخش في نقطة الاستغلال المادي
0: الفكرة ما مادي ما طيب مادي
1: بمعنى شنو
0: like يعني احنا ممكن خليه يعني معليش انا اسفه للمشاهدين مشاهدات البنات لكن الفكرة في الاستغلال باستغلالنا للولد ما بس مادي هو طبعا بشكل المادي المعروف
1: أيوة
0: المعروف
1: يعني
0: بس كمان احنا بنستغل فكرة انه المشاعر بنستغل المشاعر بيكون انا مثلا في حاجة الاهتمام ف انا بحبه مثلا او الكراش بتاعي ما شغل باي بمشي بفتش منه هو بيحبني عشان هو حيهتم بي فهمتي يديني الاهتمام مشوره طول الوقت جيب لي احكي اعمل لي اسوي لي وديني ما بعرف ده كان زعلانه انا مبسوطه انا بتاع دي جات من هنا فكره الباك اب انه انت عندك واحد في الرف واحد في ده ليه لانه كل واحد عنده مهمه في حياتك صح فعلا أيوة في واحد بيديني اهتمام فانا بركز لما اكون متضايقه او زعلانه او انا حاسه انه انا وحيده بمشي له يديني الاهتمام اللي انا عايزاه في واحد مثلا بيديني هو بيسدد احتياجي المادي فانا بمشي له لكن لو انا متضايقه ما بمشي له لانه هو ما بيديني الاهتمام
1: طيب في نبيل بشار انا حابه اقرا لك تعليق وقال لك بصراحه الحب يمكن ينتهي بس التعويض صعب جدا انك تعوض حبك ده صعب
0: هو الحب ما بينتهي بتنتهي العلاقه
1: بتنتهي العلاقه صح؟
0: ايوه بتنتهي العلاقه
1: بمعنى
0: يعني اما الحب ده لو انا حبيت الزول مهما كان حتى لو وصلت لمرحله انه لا انا احسن اسيبه تمام لكن بتفضل المشاعر شنو تجاهه انا ما بكره بعد الحب ما استحاله زول بيكون حب زول حقيقي وكرهه بعديه تلقي اي نعم ممكن يبعد عنه ممكن يقطع علاقته به وممكن ما يتواصل معه لكن ما بيصل لمرحله بتاعت كره تمام بتفضل المشاعر الحلوه لكن العلاقات تنتهي اي نعم العلاقات بتنتهي
1: عارفه في كميه يعني في معانا ابو ابتهال خلينا ناخذ اجزاء من التعليق بتاعه قال الحب قبل الزواج هي فتره استكشاف وتقييم والتضحية فيها تلعب دور حاسما مع إصهار مدى الالتزام والصدق بين الطرفين ومع ذلك تتطلب هذه المرحلة توازنا دقيقا بين العطاء والحفاظ على الذات دي النقطة اللي انت كنت بتتكلمي فيها لأن المبالغة في تقديم التنازلات قبل وجود ارتباط رسمي ومسؤولية كاملة قد تؤدي إلى الندم أو الاستنزاف العاطفي إيام النقطة الاستنزاف العاطفي دي نقطة فبعد كده هو بدأ يشرح لنا علامات الحب الصحي زي ما انت كنتي قال تضحيات غير صحية قبل الزواج التخلي عن الهوية والقيم تغيير المبادئ الأساسية والمعتقدات ده هو موافق معاك جدا في الكلام اللي انت بتقوليه قال لك التضحية السليمة قبل الزواج تبنى على التقدير المتبادل يجب أن يشعر الطرف الذي يضحي بأن تنازله مقدر ومفهوم
0: مقدر يا
1: يمشي معاك في نفس النمط في جنبير بيقول بداية يوم مشرق وجميل لك يا غالين أتمنى أن يحمل هذا الصباح في طياته كل ما يزعد قلوبكم ويجعل يومكم مليئا بالنجاح والطاقة الإيجابية والخير الكثير.
0: أمين
1: أمين يا رب. يلا قول لنا الفرق بين طبعا ميساء مرسلة لك تعليقات ميساء عملت لك حوار. قلت لك الإنسان يمكن يحب
0: ما حب يأذيك
1: ما حب يأذيك. خلينا ندخل في قلب الموضوع لأنه نسبة النرجسية أكتر. التعلق أخطر من الحب نفسه لأنه ممكن يصير مشاعر الخوف الغضب الغيرة الرفض الانتقام. الشخص محتاج يأخذ مساحته مع نفسه.
0: كلام أصح. التعلق التعلق أيوة لا لا بعمل مشاكل بعدين بالذات لو حس بالخطر إنك أنت حتسيبه.
1: أيوة
0: عندنا برضو محمد
1: يعني أيوة
0: بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام لكل لكم جميعا يا أستاذ رشيد والضيف الكريم دكتورة كاميليا. صباح النور عليك. بس أنا بسأل هل الفرق شنو أو الفرق شنو بين الحب والتقدير وهل الحب هو كل شيء في بناء العلاقات بين البشر. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. أمين ويبارك حياتك كمان. نجاوب على سؤالك. احنا التقدير انه انا بقدر الزول انه انا بقيمه هي دي التقدير انه انا بقيمه. بيجي فيها الاحترام برضو انه انا بقيمه بحترمه بديه مكانته اذا كان وسط اهلي وسط اهله وسط المجتمع قدام اولادنا بعدين ده التقدير. والمجهود اللي هو بيعمله انا بكون شايفاه انه هو انا بديه احساس انه انا شايفاك شايفه مجهودك شايفه تعبك شايفه الحاجه البسيطه اللي انت بتقدمها لنا فبرافو ده التقدير. اوكي الحب بيشمل التقدير يعني التقدير جوا الحب مع الاحترام مع الثقة مع الكده ده كده كله باكج
1: مع بعض.
0: أيوة اسمه حب ده الفرق بيناتهم يعني ما هو ما في فرق لكن هم مكملين ببعض. أما السؤال الباقي اللي هو العلاقات تبنى بين البشر بالحب بس لا ما بس بالحب لكن الحب هو أساس هو الأساس.
1: خلينا بالله لك رجل عشان أنا ناوي أخفز بك غفزة كده بعيدة.
0: أوكي تفضلي.
1: عارف الناس بتحب وبتخش والقلب بيدق والكلام بتكتب زمان طبعا كان في جوابات
0: رسائل واتساب احنا
1: لا لا لا وقفه طناص يا دار بحكي لك على زماننا كنت جايه من المدرسه المهم ورقه كده تقعلك تشيليها يعني كده كان دي التواصل بتاع للحب كويس. وما بدينا الجيل حاليا بس بقول مفهومه نتغير المفاهيم وطريقة حتى المشاعر تغيرت. احنا كلنا ده انا ما بدين جينك دكتورة كاميليا انا ما بدين
0: هو كل جيل عنده مميزات
1: عنده مميزات
0: وعيوب
1: نحن كان في لخبطة بين التضحية والصبر.
0: ايوه
1: يعني انا النقطة دي يعني حلتها بعد فترة انه التضحية هي شنو والصبر هو شنو وانا اصبر ليه وهل الصبر بس لمجرد اني انا اصبر وخلاص وهل المرأة لازم تصبر
0: طول عمرها
1: اي انت والصبر الاثنين عملة واحدة يعني مرة وصبر عشان البيت يمشي. لكن حاليا للأسف الشديد ممكن يحصل حب بتجي نقطة الأهل وتجي نقطة العادات والتقاليد تجي نقطة تدخل الأسرة. وأنا ما قاعدة أتكسف أقول أنا مثلا أنا أضرب لك بنفسي أنا عندي حرة في مساحة في نفسي إنه أنا أتكلم عن نفسي لأنه أنا مسؤولة عن الكلام اللي أنا بقوله. أنا مثلا أولادي ما مرتبطين لأسباب كثيرة أو لظروف ما مرتبطين من داخل السودان فده جوا الأسرة واجه نسبة كبيرة من الاحتراط.
0: أكيد
1: ليه بنات السودان كملوا بنات الأسرة كملوا طب يا أخواننا ديل نشأوا في ظروف معينة مختلف. لأسباب معينة
0: ما نفس البيئة اللي هم
1: ما نفس البيئة
0: اللي احنا قمنا فيها
1: أي حتى لو بيعرفوا الأسرة الممتدة حتى لكن في عوامل كثيرة فيلا تدخلنا نحن في القرارات الزي دي. وحتى الأولاد للأسف الشديد بيحبوا بس يقول لك حب قلبك واختار بعقل التبوك ونفس البيت حبي بس بعدين اختار البستور لك البيت ده
0: البدفاع انت دكاشات
1: واصل اجيلكم انا
0: ما مشيت بعيد
1: يلا دي بتتحلى كيف ارمي لنا فيها
0: طبعا يعني الزواج يعني هو في دي فكرة الزواج, خلاص احنا دخلنا فكرة الزواج. الزواج بمفاهيمه كثيرة. فكرة الأسرة وتدخل الأسرة في الزواج, طبعا أكيد لازم الأسرة تتدخل في اختيارك للشخصية اللي انت حتجيبها, إذا كان بيت أو ولد انت حتجيبها من داخل الأسرة. بس التدخل بيكون في شنو, أو التدخل بيكون في حدود. ليه؟ لأنه لما أنا مثلا كشخصية أسمح بأنه الأسرة تتدخل من اختياري الأول, أوكي, وأنا أمشي بعد كده, لازم تسيب بعد كده المركبة دي للأسرة. ليه؟ لأنه لو أنت اختلفت مع هذا الشخص أو أنا اختلفت مع هذا الشخص, هرجع السبب لمنه, ما أنتوا اللي جبتوا عليه أو ما أنتوا اللي اخترتوا لي, فهمت؟ فإذا أنا حمشي على حسب الأسرة, أكمل كل حياتي بعد كده على حسب اختياره.
1: ما بتجي
0: ما خلاص, انت عايز كده. انا طبعا شنو الاسره بتتدخل ليه؟ لانه احنا عايزين نحافظ على العادات والتقاليد بتاعتنا, عايزين نحافظ على مجتمعنا, عايزين يعني عيالنا ما يطلعوا برا, زي ما قلتي, برا المجتمع وبرا العادات والتقاليد, برا الكسره والعصيده وكده. فبنبقى في هذا المجتمع, عايزين نقلك نفسنا في هذا المجتمع. يعني انا اقول لك حاجه, انا واحده من الناس, واحده, انا ما عارفه معي كتير او لا, بس انا في فكره الزواج انا عندي مشكلة الباوندريز, الحدودية, المحدودية. وبتذكر قبل كده بتكلم مع صاحبتي اتجوزت, فبقول لها من حسي عند عيال يعني كده, بقول لها شوفي من حسي, لو انت عايزة عيالك يتجوزوا الناس او الشخصيات او القبيلة المعينة اللي انت عايزاها, ربيهم وسطه. ليه؟ لانه ما تربي ليه, يعني مثلا تشيلي ليه ولد تربيه ليه في في في في مجتمع مختلط. تمام, الاختلاط هنا قصدي شو؟ مختلط ثقافيا, مختلط عقائديا, مختلط من ناحية التنشئة. فهو بتعايش مع ناس كثيرة وبيشوف ناس كثيرة ويتربى مع ناس كثيرة, ياخد مفاهيم كثيرة. تمام, يطلع لكي أي نعم هو بينتمي لهذه الأسرة, بس هو مخه ما زي شنو نفس هذه الأسرة, طالع مختلط بدا, وتجبريه
1: إنه
0: هو في هذا يرجع لهذه الأسرة, يتجوز من هذه الأسرة. طبعا إذا هو رجع براو طوعت وقال أنا لا عايز أختار بيت بلدي, بعد كده هو حيكيف نفسه إنه هو يعيش مع بيت بلده. لكن لو لا, ما عايز يعمل كده, ما تجبريه إنه هو لازم يرجع. ليه؟ لأنه هو أخذ, هو بقى شخصية
1: بثقافة
0: تانية, والبنت الجاية دي للأسف اللي هي مختارة, مش لا انتوا حتجيبوهم تعرفوهم على بعض اتفقتوا اوكي كملوا ولا لا, ضربنا تلفون وولدنا داير بيت والبنت انا دايرة ولد, انتهى الموضوع, لصقناه مع الرسنام بكرة مش يتفاجئوا, شنو يتفاجئوا مع بعض. فأنا بقول لها شنو, لو انت عايزة تعمل كده فأولادك من حسا يعني تجبريهم, ربيهم مع الناس اللي انت عايزهم يتجوزوا, ما تفكهم للعالم.
1: طيب مش نحن أسر بتهاجر
0: يا للأسف
1: أولادنا برا,
0: يا
1: ما في أسرة سودانية الليلة يا دكتورة كاميليا ما عندها زول مربي أولاده برا,
0: يا
1: وبتجي ثقافتي إنه أنت نحن أخوان, يا عندي أخوان رابين في دول عربية بخدين الثقافة العربية اللي ما بعيدة عن الثقافة السودانية, وعندي ناس عبرين المحيط,
0: يا
1: أولادهم ما شاف السودان, ما لقوا السودان, حتى الكلام العربي ده في
0: خطر,
1: وين وين وين عشان انت تفهمي لك كلمتين ثلاثة.
0: ما أنا
1: أنا لما نيجي نقطة, معلش أقول لك,
0: أيوة
1: لما نيجي نقطة الارتباط, بتصهر الأسرة هنا, وحتى الأم والأبو عايزين لا أرجع
0: للبلد,
1: أرجع للبلد.
0: ما أنا قلت لك إذا هو رجع طواعية براو من نفسه قال لا انا عايز بيت بلدي, تمام. والفكره هنا ما تجي ما خير, يعني انا ما ولدي عشان مغترب انا اختار له اي بيت, واي بيت مفروض توافق
1: البيت
0: ما يبيت بوافق عشان هو مغترب, بس مغترب. يعني ما نعمل شنو. لكن الفكره شنو, انه لازم يكون اختياره هو حتى وفي بلده, يعني انت حتى وانت برا. طيب خلاص عايزين انه يجيب بيت بلده, نقول له خلاص انت من يعني, وانا من حاول اغذي الفكره دي من بدري. يعني ما اجي اخلعه فجاه لما هو يجيب لي مثلا واحده مغربيه فجاه يخطها لي كده انا عايز اتجوز البيت دي, اقول له لا لو ما عرست بدا انا ما عافيه لك وانا ما راضيه لك القصص دي. انت يا حاجه نايمه وين من بدري, ما انت شنو من بدري اتواصلي معه.
1: على سؤال انا يا كميلي خلاص.
0: لا ما هي كده صح. انت عايزه انا الليله لو عايزه ولدي يطلع دكتور من بدري هحاول اغذي الحاجه دي جواه تمام, بحيث انه هو يهيئ نفسه انه في يوم من الايام هيبقى دكتور. نفس الحكايه انت عايزه ولدك يعرس من داخل الاسره, من داخل البلد بتاعك, غذيه من بدري, كلميه او اتكلمي معاه لما تحسيه وصل مرحله هو عايز يرتبط او كده, قول له يا ده احنا لاسباب كده كده كده كده, وديه اسباب مقنعه تخليه هو يقرر هو عايز يتجوز, وديه حريه ان هو يختار. بعد كده لو هو رفض دي حاجه تاني, لكن لازم هو يختار, هو اللي يختاره. ما
1: انت ما نمشي نختار له نحن.
0: ما حد يعيش معه وانتوا بعدين.
1: نخش كده على المتابعين معانا. بشوي طبعا من المتابعين المميزين جدا. انا تخيل بشوي مرسل كم رساله, لو انت لقيتك واحده قوليها لانه انا شفت له قبل. بشوي قال طبعا بشوي ده متابع من جمهوريه مصر وبيكتب لنا بالمصري, فبجهجهنا جهجه انه نحن نحولها لسوداني. قال العلاقات ما بتستمر بالكلام الحلو بس ولا بصوره حلوه قدام الناس. العلاقات بتعيش لما يكون فيها احترام وقت الخلاف وتقدير وقت التعب وسند وقت الضعف. ما في بيت كامل وما في شخص من غير عيوب, لكن في ناس بتختار كل يوم انها تكمل وتفهم وتسامح وتتمسك ببعض. دي تخليدي كده ضد التضحية. التضحية الصحية. قال الحب الحقيقي ما مجرد مشاعر الحب, الحب غرار بتاخذ كل يوم. قال بتستمر الربيع والعلاقات. قال لما يبقى الهدف, قال لما يبقى الهدف ما إنه كل واحد يكسب الثاني, لكن العلاقة نفسها. أنا ما عارفة أترجمها لك يا بيشوي. أيوة. قال لما يبقى الهدف مش إنه هو أي حد يكسب الخلاف, لكن العلاقة نفسها تكسب. ما معركة بيني وبينك يعني.
0: بينك. الحكاية.
1: قال المحبة تتأنى وتترفق, المحبة لا تسقط أبدا. كويس. أبو ابتهال طبعا مديك الكلام اللي كان متفق فيه معاكي. جزء كبير من رسالته. عندك باسل الخطيب قال تستمر العلاقات عندما تكون هنالك فهم عميق لطبيعة العلاقات بين الطرفين. تاني عندنا جنب الرجح تاني بيقول لك الأسرة الخلية الأساسية والنواة الأولى لبناء المجتمعات. يمكن دور الجوهري في التنشئة الاجتماعية, قرص القيم والأخلاق, الحفاظ على الهوية الثقافية, وإعداد أفراد صالحين وفعالين قادرين على المشاركة في تنمية وتطوير المجتمع. بشوي طبعا مرسل علاقة رسالة تانية. في ألبينو قال والله ما عارف أقول شنو, لكن في كلام في قلب حب أشارككم. أنا كنت
0: دي اختلافات
1: أيوة دي الاختلافات اللي بتجي يعني من البداية بس. ودي دي دي
0: المشكلة قال إنه دي ما أول مرة, دي ما أول مرة يعني حصلت معي كتير.
1: البينو أنا أنا أنا شخصيا حابة إنه أنا أتناقش معك في الموضوع ده. هدي هحول الرسالة دي لناس المتابعة ونعرف نتكلم في الموضوع ده, وأوعدك إنه هيكون فيه حلقات تتكلم فيه مدام أنت طرحته وحاسي إنه أزاك, فخلينا ناخده ونسيغه ويكون حلقة وتشاركنا أنت فيها كيف قدرت عالجتها, أدركت أنها صح ولا ما صح. أبعادها, فخليها كده مكفولة كده بيناتنا لحد ما نجي ونقعد ونجيب لك دكتورة كاميليا ونجيب لك ناس ثانية. هيثم قال مبدعات أنت بكل صراحة, الحلقة جميلة جدا يا أستاذة رشيدة ودكتورة كاميليا. يا هيثم في ذرات كده يعني كان لقصك الكرسي بيجاي معانا بس. يعني كاميليا الليلة
0: اتكلمت.
1: يعني اتكلمت بطريقة جميلة. فخلينا عندنا محور كده أو محورين يعني دي غفزة كده كبيرة, فرايك شنو كده نطلع علينا فاصل شوية بس كده ونرجع.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل. بتمنى ما تكونوا مشيتوا بعيد، يا دوب شلتوا نفسكم كده وحضرتوا كم سؤال كده لدكتورة كاميليا نستفيد منها. كل زول كده يحاول يقول لنا هو كان واقع في ياتو شرك، هل قالوا كان فعلا فاهم الحب والإعجاب والانبهار والكلام ده، ولا يا دوب اكتشف انه الحب حاجة مختلفة نهائي عن الإعجاب وعن الانبهار وعن التعلق وعن إدمان الشخصيات اللي انتي بتكلمت لنا عنها. أنا ممكن أدمن شخصية لمجرد أني ما عجباني الشخصية دي، لكن أنا مدمنة شخصية تانية لقيت شبيهة بالشخصية دي. أنا ممكن أكون مدمنة حبي لأبوي، فحبي لأبوي خليني أنه أنا أشوف الزول المعايدة أو القريب ليدة هيعيشني في أمان زي ما أبوي كان معايش الأسرة في أمان، فأدمن شخصيته. فقولي لي إدمان الشخصيات
2: هو فكرة إدمان الشخصيات زي ما أنت قلت أديت المثال ده، وحاجة تانية هي إدمان الحاجات المتعلقة بالشخصية دي. يعني أنا مش بدمن بس الشخصية كشخص أنا بحبه، لكن بدمن مثلا احتياجه لي أو احتياجي له، بدمن عطائه، بدمن اهتمامه، فبدمن حاجات هو بيقدمها لي. تمام؟ لدرجة أنه أنا بفتكر أنه أنا بحبه أو أنا بتعلق بالحاجات دي لدرجة بفتكر أنه أنا بحبه، لكن أنا في الحقيقة الشخصية ذات نفسها لو اتجردت من كل الحاجات اللي بيقدمها لي ممكن يطلع لا ده مش الشخص اللي أنا بحبه. عشان كده أنا دائما بقول هل أنت بتحب الحاجات اللي بقدمها أو اللي أنا بقدمها في العلاقة دي، ولا بتحبني أنا شخصيا؟ لأنه ممكن في يوم ما أقدر أقدم الحاجات دي، فلو أنا ما قدرت أقدم الحاجات دي حابقى برضو أنا محبوبة أو أنا مقبولة بالنسبة لك ولا لا؟ تاني حاجة، إدمان الشخصيات فيها ناحية سلبية وفيها ناحية نفسية. تمام؟ في ناس بيفقد زي ما أنت قلتي ناس عزيزين عليهم فبيفتشوا في شخصيات بصوت تانية على ده، وللأسف في إحنا ممكن ندمن شخصية مؤذية. ليه؟ لأنه أنا شخصيا بيكون عندي نقص جوايا ويكون عندي مشاكل نفسية، فدي دي دي الحسي بقت تترجم أو الناس بقت تطلع إنه العلاقات السامة، أنت بتفضل في العلاقة السامة، أنت مدمن الأذية وأنت ما عارفة نفسك.
1: قلت يا دكتورة كمان إحنا زمننا ضبع ساي، ولا قالوا لنا في علاقات سامة، ولا قالوا لنا في
2: حب فصل، يمكن عشان ما كان الناس سامين أصلا. يعني أيوة مع الوعي الكثير أنت بتكتشف حياتك.
1: طيب خواطرنا طيب الخواطر. طيب زي ما كنت احنا كنا ماشيين هكذا، المهم
2: بالبركه
1: حياتنا مشت. تعالي دكتوره كمان خليني اخذك لنقطه تانية، الجانب المادي في الاختيار لشريك الحياه والمقارنات والميديا، وانا عايزه واحد يفسحني وعايزه واحد يلبسني وعايزه واحد يكون يعني شعره عامل كده ولبس النضاره السوداء والسلسله القافله، وانا عايز بيت كده
2: وهندمه
1: يلا انا دي الصوره اللي بختار بيها. وبعد كده اجي الصدم بواقعنا وبالتوب والجلابية
2: فليلة حملت المكدودة
1: وأدراك ما أدراك. فبقوم ده أنا برضى به، لكن بكون أنا
2: شام الوضع ما متقبله
1: حتى لو الإنسان كويس. فالجانب ارمي لنا الجانب المادي أثر قدر شنو في الحب، وفي ناس كتير حبوا بعض وتخلوا عن بعض عشان الماديات، وبالذات البنات مظلومين في النقطة دي، لأنه زي ما بقولوا ديس حبيبتك لما نيجوا المختربين. في الجانب المادي دمر العلاقات بين الشباب أو أثر في الشباب في تفكيرهم في الارتباط على قدر شنو.
2: هو طبعا لو حاليا أنا عملت زي ما بقول شنو عملت بسمه شنو ورقة وجيت قلت لهم قد حاول قسمت نسبة كبيرة من الشباب حتقول لك الناس بتعرس البنات حيقولوا الأولاد حيقولوا إنه البنات بيجوا ماديات ليه بيفتش على حياة أفضل تمام ليه لأنه للأسف برهن الحياة زمان كنا بننكرها كبنات لكن حسي بيجت واضحة شديد أنت موسم المغتربين لما نيجي واحدة الليلة سينجل بكرة طوالي لابسة النقاب عشان هي عروسة بعد شهرين بتدخل أيوة الجوارب أيوة أيوة أيوة عشان هي عروس أسر أيوة أسر شديد أسر ليه لأنه بيجا يعني هي جاية كمان من شنو من فكرة السوشيال ميديا إنه أنا أصلاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا تمام ده للناس المغتربين طبعاً علاقتي مبنية على السوشيال ميديا فأنا وأنا وببني علاقة على السوشيال ميديا حبني على أي أساس أبنيه على أساس إنه أنا دربني معك طوب ما أجيبك جاهز فهمتيني أيوة أجيبك أنت الشخص اللي أنا لما لقيتك في السوشيال ميديا وأنت شفت بوستاتي أنا كيف في السوشيال ميديا أنا شفت حياتك كيف في السوشيال ميديا عايزين نعيش نفس الحياة فانا ما حرضى اقل كده حجيبك انت داير زي ما قلتي تدفع ليه كم وحتعمل ليه شنو للاسف دي بقت العرس بيبقى في قاعه خرافيه والعريس بيدفع دم قلبه وبعد كده هي تتشرط زي ما عايزه وهو مجبور يدفع لانه ده اساس العلاقه او مثلا اساسا العلاقه كانت شنو اختيارات من الاهل والكده فانا بختار على حسب ما في النهايه لما انا حضحي بمشاعري مثلا بنقول كده انه مثلا او البنات بيقولوا كده انه انا ما دام حضحي بمشاعري وحضحي بالحاجه اللي انا عايزه حبيع حبيبي هبيعه بالرخيص
1: أجيب تمن
2: أجيب أيوة أجيب تمنه فأنا أنا ما بلوم بس البيت بلوم كمان الشخص اللي جاي يشتري يعني أنت اللي بتدفع معلش أنت كراجل ما عشان أنت راجل وأنت مقتدر فتشيل أي واحدة عشان هي جميلة وحلوة وأمك قالت عليها أوكي
1: تمام ما معلومات يا كمان
2: عندي ما مشاكل لا ما هي كده اي واحده دي شنو كمان ليه لانه اي هم ممكن الام تكون مختاره لك واحده كويسه جدا بس شخصيتها ما زي شخصيتك مش عشان بيت هي كعبه لا,
1: لا, لا, لا
2: لكن شخصيتها ما زي شخصيتك ما حتقدم لك حاجه او انت ما حتزيد في حياتها حاجه بس العلاقه تبقى شنو وللاسف انا شفت نماذج زي دي كتير انه بقت العلاقه لو ما انفصلوا العلاقه بتبقى شنو دي مرتي وانا راجلك خلاص عندنا عيال كل زول عايش حياته
1: الروتين
2: بالضبط كده وكل زول عايش حياته ما في يعني حتى يعني انا عشان للاسف احتكيت بنسبه اللي شغلي انا بشتغل بعد مرات او كتير برايفت تيتشر بخش بيوت كتيره حتى انا بعد مرات بسال هم الناس اللي يتزوجوا كيف بصل للمرحله دي بسال يتزوجوا كيف ليه لانه بلقى ده في الشرق وده في الغرب بس المهم في عيال في النص تمام بس ما خربوا البيت فدي بتبقى شنو انه بتحس انه في النهايه هي اختارته عشان قروش او هو اختاره عشان المكان الاجتماعي ما ننسى كمان ما البنات برام هم اللي
1: ايوه
2: يعني اولاد الاولاد بيتزوجوا بنات مش عشان اسرته مكانتهم الاجتماعيه او عشان ناس اسرتها فيلان. ايوه ناس فيلان او عشان اسرتها مثلا عندها قروش
1: او مناسبين اسره فيلان
2: ايوه او كده ده نوع من انواع الاختيارات هو ما حقول كله غلط بس في نفس الوقت بيرجع لو انت اللي اخترته انت كشخص يعني انا من اسره فلان اخترت واحد عنده قروش من اسره فلان لكن قدرنا نتوافق اوكي لكن لو لا بقى الموضوع اجبار او اوكي خلاص انا نعرس وخلاص انت جيل وصلنا مرحله او انا مقتدر وادفع اكتر تمام انا حشوف انا لو لو لو سيكولوجيا كده لو انا حخير حختار اللي حيشيل
1: عارفه يا دكتوره كاميليا في الحلقه اللي فاتت في واحد من المتابعين رسل لي سؤال انا حسيت انه الاجابه انا ممكن اكون جاوبت له بصوره عامه لكن انت ممكن تديه الاجابه العميقه الصحيحه كان بيسال بيقول الصداقه بين المراه والرجل صداقه وهم متزوجين قال انتوا موافقين عليها يعني يعني يعني بيسال ان مثلا بيت اتزوجت وعندها اصدقاء
2: لا انت بتتكلمي على الصداقه بين الرجل والمراه هم يعني راجل ومرته هم اصحاب
1: هم متزوجين يعني مره وراجل كويس فالراجل عنده صديقات
2: صديقات بين مرأة اوكي
1: ايوه وزوجته عندها اصدقاء فبتكلم هنا المشكله دي تتعالج كيف هل هي ما غيره لكن قال موضوع حساس جدا
2: طبعا
1: هل انا شخصيا دي وجهه نظري انا واقول لك انت عدلي ولك مطلق الحريه يعني تقولي كل حاجه انا متاكده حتطلعيها صح انا بقول انه الزواج ما سجن الزواج كنت بتقولوا احترام وتقدير ومشاعر وشباب وفاهمين وواعيين. ليه في النقطة دي الموضوع بيبقى شايك؟ ممكن في زماننا نحن شايك.
2: أيوة شايك أكتر.
1: أصلاً هو عشان إنه يكون أساساً بتتكلمي مع.
2: أيوة
1: مع الزوج. أيوة دي دي دي دايرة لها يعني. بيقولوا شنو ليفل تاني. فحالياً ليه الناس متطورة فاهمة عاقلة واثقة لما يجي أول ما يتزوجوا يلا ألغى أصدقائك. أيوة في أصدقاء أوتوماتيك المفروض يتلغوا. العلاقات الكثيرة أنا ما قاعد أنا دي وجهة نظري أنا شخصيا ما قاعد أحبها. كويس. لكن في أصدقاء بمعنى أصدقاء ما في هنسو. ليه أنا أول ما أتزوج يلا طق طق طق طق
2: بلق بلق بلق بلق
1: وهي بالذات البيت وأول ما هو يتزوج لو ما قالت له بيشتغل المخبر
2: هو هو حاسب بنات بيجوا اوتوماتيك هي ارتبطت طوال بلوك بتدي براءة يعني أصحاب ذاته بيعرفوا ارتبطت بالبلوكات
1: بالبلوكات
2: وأول ما تفتح البلوك معناتها خلاص يا بنت حبيبة
1: شوفي أنا حاولت أجمل
2: لا لا هي هي ده واقع الحال صراحة
1: طب ليه؟
2: يعني شوفي من أتكلم أتكلم لك من ناحية يعني ثقافة اجتماعية يعني إحنا كمجتمع سوداني أول حاجة ما في حاجة اسمها الصداقة يعني دي غير مقبولة أساسا صداقة بين الرجل والمرأة كمجتمع سوداني عندنا مشكلة كونفليكت في الموضوع ده حتى بعد الوعي ده كله ما بتلقي ناس بتقبل الحاجة دي
1: دكتورة كاميليا
2: أنا بتكلم
1: لي إن كنت في الجامعة ما عندك أصدقاء
2: لا ما هي لا ما يلا ما أنا بقول لك شنو المشكلة ما بيقبلوها ليه لأنه في ميس أندرستاندينج في حتة الصداقة ذات نفسها فهمتي مفهوم الصداقة ذات نفسه تمام ليه لأنه المجتمع بتاعنا بيصور لنا أي علاقة بين الولد وبنت ما علاقة ممكن تكون نظيفة أو علاقة ما فيها مشاعر أو علاقة كده وأنا عندي أصدقاء أولاد على فكرة بس وبيتكلموا معي بيقول لك ما كل الصداقات بتكون شنو بتكون خالية من المشاعر تمام فلأنه في مشكلة في المفهوم وأنا ما بقدر أتحكم في كل مفاهيم الناس اللي حواليا فعشان كده بتجي حتة الغيرة أو حتة لا احنا عارفين احنا كاولادي الاولاد بيفكروا في كيف ابعدي من الاولاد فبالتالي هي بتقول لا انا عارف البنات ممكن يكونوا بيعملوا لك شنو ويشلبوك او كده زي ما بنقول حسه فانت ابعدي من البنات ليه لانه الصداقه ما في حاجه بقت حاجه نقيه فهمتي انا ما بدينا الصداقه الصداقه دي حاجه مقدسه شديد ومن العلاقات الفاليبل يعني القيمه أيوة في حياة أيوة الإنسان والصداقة ممكن تدعمك أكتر من علاقتك بأسرتك وبعلاقتك بجوزك أكتر تمام لكن شنو عشان تشوه المفهوم بتاعه وعشان تشوهت هي تمام بقت المشكلة الناس بتتعامل مع المفهوم المشوه لها فهمتيني ما مع شنو ما مع حقيقتها هي كصداقة حقيقية لكن في صداقات في اكسبشنز دائما في صداقات بتحصل بين ناس متجوزين واصحاب لك انا انا انا اقول لك حاجه وجهه نظري تمام للصداقه من ناحيه نفس علم الصداقه دي من العلاقات البناءة جدا ليه لانه انا الصديق بيبنيني في اتجاهات نفسيه تانية وبيدعمني في اتجاهات ممكن زوجي ما يدعمني فيها او مثلا اسرتي ما تدعمني فيها اذا كانت الصداقه دي بين ولد وبنت او بين بنات وبنات تمام لكن لما نجي في حته الزواج انا بالنسبه لي لو الصداقه دي فعلا نقيه وكويسه خلي مرتك تعرف وعرفيها على لو هي بنت خلي عرفيها على مرتك
1: طب ما ده الشطة
2: أيوة لا يعني ليه لأنه إحنا بندس ما بقول لك هي مشوهة ليه أنا ما بوريك أصحابي دي الناس منه بس ليه أنت كمان ما تسألني إنه أنا أقطع علاقة معه لا خليه يعرف خليه عارفين ببعض أبناء خليه هو ذاته يبني علاقة بيناتهم بيناتهم تمام يكون في علاقة يعرف الشخصية دي منه تمام ويعرف أنت بتتعاملي مع منه عشان شنو عشان يعني
1: تقديرا للمشاعر
2: تقديرا له هو وتقديرا للثقة بيناتكم
1: أو تقديرا لنظرة المجتمع
2: لنظر ما دي حتعالي هيك كلها نظرة المجتمع العلاقة بيناتكم والثقة بيناتكم والاحترام بيناتكم هيعرف الشخصية دي تاني حاجة العلاقة هنا الصداقة بتتنقل بين شنو بين شخص وشخص لأسرة وأسرة لأنه هو بأسرته هيعرف هتعرفوا هتبقوا كلكم كأسرة أصحابكم مع بعض لكن دي لو كانت شنو دي لو كانت حاجة حقيقية ما لها علاقة بأي تلوثات أو تشوهات موضوع الصداقة
1: طيب في قدورة والناصر. يا أستاذ قدورة الحمد لله على السلامة يا أخي. أنت قلت وين؟ قدورة والناصر من المتابعين
2: يا البلاحظ لهم
1: البلاحظ لهم. فلو فترة كده اختفى مننا فأنا اتبهرت عيني لما جات كده على التغلع يعني وقفته. قال صباح المحبة وصباح السعادة وصباح الأمل وصباح الاشتياق واللهفة لغاء لشخصكم الجميل. لا نحن برضو مشتاقين لك يا قدورة ومشتاقين لتعليقاتك ولوجودك معانا. قال أبعدتنا الأيام وأحسبها سنين مرت وأنا بعيد عنكم، ولكن رغم البعاد أحس بكم جواي ومن حولي، وصوتكم لن يغادر أذني أبدا، وأتشوق لمراسلتي إليكم جميعا. أنتم أخوتي أحبتي أصدقائي، مطحكم الله بالصحة والعافية. شفتين إحنا محظوظين قدر شنا عندنا متابعين فعلا يعني بحسسك إنه نحن أخوان كذا من جوا القلب. قال أختي الغالي على قلبي الأستاذة رشيدة الموهوبة والمتمكنة ذات السماحة الحديث المحسول، وطلت الدكتورة الراغية ذات الهندام الراغي والكلام الطيب كاميليا المكملة لحلاوة الكلام. شفت يا أخي أنت كده يعني كده نفخت أنا بجد. قال الموضوع حلو والحلقة جميلة جدا من عنوانها، لها طعم محسول المزاق بالحب، تحلو الدنيا وتغوى العلاقات وتصير الحياة بطعم حلو وهادي وسعادة غامرة ترفرف باقي لحتى السعادة والحب الدائم روعة وجمال، وتكون في سعادة دائمة. عبركم أحيي كل أصدقاء الراديو والأخوة القائمين على طرح المواضيع وعلى طغم الراديو، ومن ثم أحيي كل أهل بغرية الحمداب الجزيرة، ونترحم على روح أختي زينب ورحيلها الموجع عنا، ولكم كل الود والاحترام وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهري. يا قدورة نحن من يعني راديو سمر أنا وكل الفريق وكل الناس بنقول لك ربنا يقويك وربنا يعني يشيد أزرك، وأكيد إحساس صعب بس كلنا يعني بنصلي إنه ربنا هو اللي يلمس قلبك ويخليك تعدي الفترة دي. وشكرا لك إنك أنت شاركتنا، و أنا واثقة إنه كل الفريق حتسمع منه نفس الكلام. أنت إنسان غالي على قلوبنا جدا جدا يا قدورة. يعني كلامه وجعني. طيب على ما أظن إنه في ميساء برضو. لو لقيتي أقريها.
2: يا ميساء قالت غايته مبسوطة جدا من الحلقة، فيها كمية من النقاط المهمة أثارت النقاش أوسع.
1: من أوسع أبوابه.
2: أبوابه أوكي. بسهل علينا كتير في الدوام دائم في الدوام مركبة سماعاتي، حرصا منا على الحلقة. حلقة أستاذة رشيدة ما ممكن ما أحضرها إلا الشديدة القوي. شكرا. لا في عشق متبادلين.
1: عشق متبادل. يا عشق متبادل. عارفة الشخصية اللي عندها شوية ما بقول تمرد لكن عندها جرأة في إنها بتطرح أفكارها
2: بجرأة.
1: عندها جرأة إنها بتطرح أفكارها ودي حاجة. ودي شخصية لا ما يعني أنا ممكن أقول شخصية من ميساء لو يعني معلش يا ميساء خليني أقول حاجة أنا ده تخمين مني أنا إنه ممكن عدت بمواقف خلت عدلت من شخصيتها وبقت تدرس خطواتها وتقول رأيها وخدت حدود وميزان لكل حاجة. أنا صح يا ميساء ولا لا؟ يعني دي نظرة الأم يعني بس. فربنا يبارك حياتك يا ميساء وشكرا لك على إنه الكلام اللي أنت كنتيه. طيب يا دكتورة كاميليا أنا حاسة إنه الوقت بدأ يسرقنا. لا هو الوقت سرقنا. هو الوقت سرقنا. أنا يا دكتورة كاميليا حابة إنه تدينا زي ما بقوله في الختام كده، فضلت لنا دقيقة أو دقيقتين، نصيحة للشباب أو الشباب تايهين في شنو.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذره.

0: فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، أتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
1: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
0: وقال أيضا:
1: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه. فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
0: فقال لهم:
1: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
0: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب،
2: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
0: فأجابهم:
1: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب، من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح 11. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.
0: راديو سمر دائما معك، 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
2: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
1: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
1: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
1: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
1: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
1: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشراً عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
1: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
1: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
1: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية، كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي والسلام في الأرض لمن رضي عنه من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله، فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
6: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
6: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله، بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة. وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح. ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين، يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته. فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
13: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس فوزعوها، وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا، وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مغفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
5: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بثق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح، فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
5: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير يخجل منه الذي

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما قال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل فهناك ترونه. أنا الآن بلغتكم.

0: قوم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ. وفجأة قابلهما عيسى وقال:
2: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له. فقال لهما عيسى:
2: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق، ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث. فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
3: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه. فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
2: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
4: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريات. سفر التكوين الأصحاح 6 بيتكلم عن قصة الطوفان. تعالوا نفهم ونعرف أكثر، لأنه القصة دي فيها الكثير جدا جدا لنا.
1: كفال 4. لكن موسى بدقمان تراكمه ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هيه وربي أبهزاتك من البلوني هيني حرى ربي سأليو للتأديكا هليت ميتا وموسى بلسه موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأروع بلد وموسى قرى نفرة وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبط بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسه كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولا دايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كما أبهزتك إقل إمانوتهم وحرى بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديه ديب جبتو آتا وحرى أفقريا والإديه كمسال برد سعديت برسارة أسرو إديك ديب جبتك بلسة بيلي كموسى إديه ديب جبتو بلسة ودربو من جبتو أفقريا وكما قروبو لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو مني الأمنوكا أو إقلة أمريت مسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو مناتا إلا نكلة تأمريت مني الأمنو وإذن من كلوكا من ننيل قلماي جكاف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم إقل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انتعفي أنا أدك أدامي كل رأسو بعل نساء لأدمع إيسان حكو وحكو إيه قبركا تهاجيكا إيقباكو أنا بعل هجيا الداقيت ونساء الوطا أنا منتو لأقل آدمي أفلهيب ومنتو سموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهيبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علماكاتو مناتا موسى بيلا ومولايي عفيني حسبك بعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتكا إقلت لوقتو أنت إقل تتهاجا يوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكم كا إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجي كاتو وكم أفوكا إقل قباكاتو وانت أقولكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسا إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه أقبلا وبيليو أسك شعبية دي مصر أقبل حدقني حياي تعرف من نوم من لهلي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادت ليكا بيليو وربي إقل موسى ديب مديان بيليو أسك مصر عقبل جليب لقلق تلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدد سعنا يوم وجهت مصر توجهه وتدهمه ربي رفعه وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تعقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أصنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حدقوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكرييتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن انت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببه واتبكركا اجل اموتو واتجبي مصر التم عرفيت رب موسى تقابلا واجل لقتلو شاقا لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تم تمتبا وبيلت بيكون انت اجلية مرعاو دم انت كربي تركايلو لوقت لهي هتا مرعاو دم تبه وكشبو تقصد على وربي اجل هارون بيليو اسكا بادوبت جيس غور موسى اجل تتراكب كو غور موسى تراكبه الدبر ربي وسعميو اسر موسى اجل هارون باي جار لربي اجلي بلو لاكيو اساليو وبردو بكل لمعجزات لربي اجل اجريا امريو موسى وهارون اسك مصر اقبلو وسب غز اسرائيل كلهم غز حد جمعو وهارون بربي اجل موسى بيليو كلو اسال يوم وموسى قدم شعب معجزات اجرا وهتوم امنو وربح السور بوم كم على سمعو وكربتوم كم راه تراكعو وسجدوا

دي ما تعداي كفال أربع مرينا ربي معجزات موسى كم آيادا وقدرتكم أرى يوم إقل إسرائيليين لقباء وقل مصريين وقل فرعون قدرت أرى يوم بمعجزات كم سلهما إقل موسى وعد له يبن ريو اللي وعد اللي أبجتو أنتيهوكم لحط الموم وكم له الزموم وكم لتعود ديبهم إن ريه وربي كل وقت وعدون دل أتمم إن ريو كم سلهما للا ودا بمعجزات للا ودا وإلى أجرا ربي بمعجزات ولا مستنكرات للان أجرا قدرت أرى قل مصريين وقل فرعون وقل إسرائيليين ما قل كل الدنيا ربي قادركم تو لريه كم سلهما ربي وعدكم لأتمم إن ريه ولمصريين بس حروم لقباء وبسلطتهم قدم قدرت ربي ومعجزاته حتى كم ألبهم لرينا كديب اللي كفال اللي منفهم قدرت ربي كم سلهما وعدوا قل موسى ابن نصر

معجزات ناي ربي وعجائبون ري كديب اللي كفال اللي موسى كم سال النبيات لبعدام قبل رسالة الله قدرتكم ألبو وهتو حوانكم تو ولا مسؤولية الله كم يرفع لاري ولا اعترد ريو اعتراض لنايب كفوتو اقل فرعون قل واجهو كم يقدر سبت قدم إلا الأمر وهتو قدرتكم ألبو قدرتنا يهجي لقبا قدرتنا يمت كارام فصاحتكم ألبو ما أن لا اعتذر ريو ديب اللي من ري تكم لتهرب ريو لما سمس إلا سرد حتى منا هجاي من يسمع قفوتو لشعب الجاي من يسمع مقلي دبيه وقال ايتما تتهرب لنايو بسميت ربي رب منتو من لبلوني ينأمر من لبلوني هني لبل كمن يسمعوني مقلي دبيه لب وموسى دي بنفسه سقط كمي على تقلو وسقطه بربي ما دعيفت كم على تحوانيت كمتا ان ري كدي بلك فال اللي ربي قل موسى للسال مي تلت اديك حليت لبلو بموراهو مورا اقل وعالت لتنفع بعلا اباقين دلاوعل السلاح دعيف لقبا وحوان وبزح لي نفع وبزح لي لدمع قبل السألو كمثل فرعون ومركباته وجيشه وفرسانه إلا مورا لا متوده لكن ربي مودية آية تودي منا ومعجزة وفرعون لا تقلب آية قبي وسلاح فرعون ولا سحرت لنايو ولا شحرت تيتو اقل قلوب لي قدره كلا مورا ما اقبلت أروى اقبلت كرمز قل سلطت نايو قبت كمسلومة لمورا لأروي لرمز ناي شر لقبا وشر قل الرمز ربي قل سنيت لتنفع ب كلا سحر نايا مصريين يقولوا قلب لأروي لمورا الأروى قبت بحلت توم لمصريين بسحر لتنفع سبت علو لشحر لنا يوم ما يخلق وديو بلا مورا هتا حوانيت لعلت أروى لأقبلت وسحروم لقلبت وهتوم يقل لابطورا يقدرو مورا قل لي دوا أو جامدت قل لي دوا يقدرو لسحروم لابطلت وبسحروم لجربو حتى لي يقدرو كربي بسنات حوانيت مورا لتمثل مورا موعلاي كلهم لسحرت لماهرين ناي فرعون قلوم لتقلب ولا سحروم قلو لقلبت انريح وبلا مورا أروى لأقبلت لسحر لنا يوم وتومكم فللو وقل قدام قل إسرائيلين لقباء وقل بعد سحر لنا يوم معنتكم ألبو وقدرتكم ألبو قدم ربي وأساليبنا سحر لنا يوم كم فشلت ما إنري كم سلهما معجزات بعدت إديكا ديب جبات كاعتيا لبلو قل علامات بعدت قل تقباء وقل مصريين أسك مصريين قل واجها وهتا برست الإسرائيلين لبرسكم نجس وكوي لرؤول علو التومي واجها با أسك مصريين واجها با كلا إذا لعوفيت العلت مقبت برست حري هينكم أفقرايا كما قروب لبعد هيئيت أقبلت وحييت وتعافيت ومنا قروب لبعد ومنا قررنا جلد لنا ومنا قنوبته يتفنتيت كاليت معجزة بعدت هيني من رأي معجزة بعدت نديد قبي بمعجزة الله نفسه قل سقط قل ركب بنفسه قل وثقة إيمان بنفسه قل هلا قلو وبتربي قل التنكب كم سلهما بقدرته قل إيمان وسقط قل تهلا قلو كالي من رأي مسمسة بعد موسى لتنفع بو لسانية تقيلتو أنا كم وطا أنا أو قدرته قي ألبيه فسحي أنا قل أقنعي أقدر لبل كم مثل موسى كم مثل فرعون قلت هاقي أنا حيلة ألبيه وفصاحة ألبيه لبلو لبهلت وطا على بهلت نيقبي هتو قدرتنا هجيا فصاحتكم ألبو لاري حق وكل اللي مسمسو كلسا بعد لك لبلو كما سمس ليت عدم قدرت ليت أبلت هاقن ديل علي إي حزه نية ألبيه لبلو بعد لك أنا زمنيه نفر بعد حري أنا يقدر يحزه بهلت كتب الله ربي كم حركان ريو لكن حروقت لنايو بطيئت ويشفق لكن دي بالله لعناد ناي موسى كما قدبيو وكم حارق عيون ري وقدب لنايو حق الحكير وقدتو ورحمتو اقل ديماتا كمثل آدمي مثل قبرو وتقبرو دول الحرق ولا الدمل ولا عسيو حروقتو ديما كم يديم ولا نعمتو ولا فتيهو اقل قبرو دايمام كم توما ان ري كما سمس ناي موسى من ما حارق عيو حروقتو اقل ديمايكو اقل حكير وقدتا كمن حروقته رحمته وفديه تبزح وحرم لبلو ربي سيديا يقل حبكاته اللي سيديا اللي حوكاته وتمنتو هارونتو هتو بسميت قلت حاجي هتو قدرت هجيبو كتو بنتا تبلو لشعب لأسلك هتو مبلقاي نايكا قبي وهتو ليكاتكا اقل لشعب لحبر وهتو قدرتنا هجيبو وفصاحت بو واسك الله موسى اندلت هرب من ريو قل اسكمنا مسؤولية الله اقل اجليا وربي كل الأقبوية مسمس نايو دابا وحري قلات بين لنايكا قلات بين تبعت لقبا كله أكشب لبلو ود إلا علامة نايا قل شعب لوادايا ود إلاهم لتحرروا من أرض مصر أرض دقبر النت أسق أرض حرية لفقرو حق وموتو إلاهم حق وموتو كلهم مثل لا فرعون لنايوم لا وقتنا حكم ناي فرعون حق وريما وحكم بعد دول مطا لمصريين الذي بمدرة عزب العلو وقل موسى فرصة مزقته كم سلهما الذي بيان ريا يسوع نوس ديب مصر كم أتا وكم نبرة ديبا قل وقت حود كم سان حديبا أسك هيرودوس ميت كم سلومة يوسف استعد ديبا قل لا حزئت لنا مريم
أسك مصر كم لجأو وحري دي بربكم تهاجيو حقولا أباي حق موتا حقولا لقتل الحزل علىو لقتل الحزل على هيرودوس حق موتا كم أقبل أبو وكالمين ري سيتو كم ولدت ولولاد لنايو لولا ولديو جرشوم للت بهل بهلت لغانا لغونو يبهلتا وكالي اليعادر للت بهل وبهلتتا رب سيدياي بهلتو كم سلوما موسى من دودين ريو مثل أسرته مثل عائلته عند جيس عند سافر ريو وعند سافرين ريو السيتو أجنيت عند حو أولاد عند حدقة أسك مصر عند جيس إن ريو وكم صلى ديبار ديثرون العلا ديبا لمورا لصعب الديبا العلا لمورا أداتنا يا رب لقبت ورب لتنا فعبا إن ريا مورا العباقي حمولا وعلبالا بعدت معجزة موسى لوديا سعوكت ديب سفر ديب اللي كتاب اللي سعوكت فرعون لبربي لفرعون أزنع لبل نريو كم سلومة سع مرت فرعون نوسو لبو أزنع لبل وبا فكرنا يا بشر فرعون نوسو لبو لا زنع له وهتو رب العارض على وقدم إرادته بدر على كم سلومة إلا اللي تنفع وأسباب اللي تنفع ومسمس بلت حاجة على كل أسباب للذكر على وبلت حاجة على قل شعبي الأفقر السنع لبو للدليل ده وكالي ملبل ود بكريات للبل لما متارينا علامة وعلاقة تردت مثل شعبه كشعب إسرائيل كم بكرنا ينسو ولا شعوب لبعدت يقول لكم تلي ولا شعوب لبعدت كم ميرحت ودليل قبه ومحبرت وأبوهم ربي وأبصوبهم لشعوب ربي قلت أمر بحلته كتوم كم مجتمع حود يقول كل الدنيا يقول تدحن وقلت تنجي ربكم مجموعة أو كم مجتمع نسى يوم كم سلومة جفر ماي ندكرون ريوم إلا بهلت قل آدمي لم حاجزو قل أرتع من ماي قل سيت لقبا وقل طهارة لقبا وقل حسب لقبا وليلة كشب قل يموت تلا لبلدي بلي كم سلومة دي بلي من لبلا كشب على أو العالة بلا كشب العالة إن ريه وسيتو صفورة لتتبهل متودي قل موسى قل لتكشب بعالت وانت مي انت تبلو انت إناش انت تبلو ولا بهلت انت إقليه كم إناس أو كم حيما رأيك تبلو بحلت وقلت كشفكم على قلوما تحبرنا واهتمت بل انت مرعاو دم انت لا بحلت لا دم لناي جرشوم لولده من موت من موت لتنجبو بحلت ولبكر لناي سبت على اللي كم سلفيت مدحن أو كم نجاي سلف بحلت يقول شعب إسرائيل واللهم لمصريين لأبكار لنايوم لتميت لأبكارهم لميتوما ولا ولدوم ولا نايو لبكر لنايو جرشوم للتنجي انريو كم سلهما يسوع كم بكر ناي خليقة نسو ربي كديبة تفاسير من ري قيمة ناي كشبو قل تكفير زنب أو قل مغفرة توقد لنا توقد تا متكلابات ولا طرس وربي من الحمد انريو اللوم لسلطة لتحدو ولا تكشبو اقلوم لحمد دوم وكالي من ري ركوع لنا يوم وسجود لنا يوم انري ركعوا لا ركعوا وسجدوا وبلا العبرانيين دي بآياتو دي بستات ناي ربي دي بخطاتو أتو كما هتلو ستاتا يقلوم بمعجزاتو اقل عبودو ككل اللي قلو نجرة اقل عمرو وعلاقات قلتها لقلوم مسلو بلو كلو بلك إلا كل معجزات وبلا إلا رموز إلا كل دي بلا تحبرتا هتو كم خالق ومدحناي ومن قفا يوم اقل عمرو كم سلهوما للدنيا لبعدت أسروم اقل تقبا كهتوم مجموعات حدد رمز قل كل الأمم لبعدت اقل رب قل تآمر وقل كل الدنيا اقل قبي منقفه اقل حبره إلا كله إلا كله علامات ومعجزات ورموز ركبوا كم سلهما من قبرنات تحرروا اقل مصر ربي على قديمة اقل تهلقلو ولا علاقة الله ابقى بيوم كل البشر اقل ركبه

أزدي بمعجزات موسى لوديا معجزات دي بقنت هاجيتو لمعجزات الله ربي قدرته قلر إيه وتو كدرايكم تو وعتليت قلبكم تو ووتحت مقدميه لتبطر قواتكم يهليت وهتو ربي لكونكم تو فرعون حنتيهكم توما قلر إيه لوديا معجزات كمن إلا معجزات الله لمورا لبدير أنوال وعلب بلعلا تديه العلت أبكم أيديو وهتا أروكم بلسايا وحريمة بديهو موراكم عقبلت وبزانا بز بطاكم بيليو انري كملي بلو كربيق الموسى مبيليو كموسى قرب مبيلا من الأمنون مقلي بلتو مقلي ديتو لشعب الإسرائيليين من الأمنون وربي تهاجي كمل بلوني مقلي بلوم تبيلي كرب بلسا ديو وبيليو إلا تديك الهليت ميتا بيلي كموسى بلسا مورا تبيلي إلا مورا إلا تبيديك الهليت وقرر بيلي وكم وقريا تبيديهو أرواق بلت وربي بيليو ديك مدد وبزانا بطبط بيلي وكم سبتايا تبيديهو موراق بلت إلا قلمو دايا ربي من بسيط لقبا من صنعت لبسيطة من سلح الحمق تديه لتنبر العلت ونوايل وعلب بلعلة أباقي حمولة وعلب بلعلة هتا معجزة وديا قل كربي من صنعت ليتنا فعلة مثل قلال وحواني من معجزة ودا مورا لجامدة كم أروي أروح لبا صنعت وديا وتسعوة ألم بقبت وزنب لبا وبزنب لزبطيا ريمت تأكان بالسيا لقلمي لمورا لا كم علامة ومعجزة رب لقدرته قلر إيه لتنفع بعدها كرب لقدرته بكل مخلوق بقبقى مخلوق بكله بلتنفع بلا قدر ولا صنعت جامدة كم سلمورا حوانيت لقبت لتسعي وأروح لبا كم سلأروي وده كم سلهما ما فقديو ربنا أبا وكال أنا وقلوم لتهاجيكو ووعد لوعدكوهم أنا ندبي لتهاجي وبلوم أنا رب أبوكم أنا رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب ورب الإسرائيليين كلهم كم سلهما إديك دي بجيبك آتيا بيلي كديهو دي بجيبتو دول آتيا دي بجيب دول آتيا ما عقبلت دول أفقرايا من نجيبو من دا قبت فقرت كم برست قبت وزعدا كم سلبرت قبت زعدا بيدا كرب مبيليو إديك دي بجيبك بلسة كدي بجيب بلسايا وكم أبقى كم قرو بلا بعد قبت أيت اللي قلمو داي رب كله هتو كم حزا كم شكل وكم الحاية وكم الحامم وكم كأير وكم الأسنة كم رادكم ودي وكل مخلوق دي بديهو كمتو وحتى كم يتقلبو لمخلوقو كم حزا لوديو بلا معجزات الله هتو كيدراي وربي كمتو قلر إيوم كم سلهما لسحر لنا يوم كم ينفع قلر إيوم لوديا معجزات حقوهما إلا معجزة إلا نحقق الإيتان لرى لديهو اندت برست سعادة بيدة لقبت كم سلهما لنا يمورا لمورا الأرواء لعقبلت إلا كل المعجزات حقوهدا مني الأمنوني مهنا دي ما بيليو كم بيليو منا ما منا نهر ما ينسا والتأرد كعيو ولا ماي لمن نهر نسأكاهو دم لعقب البيلي فهلت ماي مايتو ودم دمتو لكن ربكم مرادو منا سنعيو سنع كم حزا قايرو أبسل في تلا خلق أيو سبت قبا خلق أيو كل لقبا لا خلق أيو وبمعجزة قليدة يقلبو كلا خلق أيو سنع قروب آدم لقبا جامد لقبا كمامورا ماي لقبا ماي دم لبلس لكن آدمي ساحر لقبا ولقبا لقبا وآمر لقبا إلا معجزات الله قليدة يقدر كلا ربق المودة إلا معجزات الله لشعب قل حبر كم سلوما أقل فرعون كم ربق اللي أمور كم سلوما فرصت له يبوم لعلى لفرص اللي ميتة أقل توب من عبادة أسنام كم سلوما من قبر نوت قدام وقياهو قل اسمعو وتوما قل أمورو لشعب إسرائيلية أقل حر اندي قبي فرعون ولا شعبه لمصريين ما ربق اللي أمره وديب قل توبه فرصتها بيوم كأبميها بيوم تلا فرصت الله معجزات رأيهم لا معجزات الله اندر أو وتقل عقبله كم سلومة تشجيع قل موسى موسى أنا قدرت هجي على بيه أنا لقد أنا فصاحة على بيه قدرت هجي على بيه قدام قل التغنى يقدر ومسمس اندر عبزح كم مسلوتو وتكلكم قدر وكم مرادكم من اللي ينفع صنعت لمورا لمسلكم سلهما ماي كم ماي للتأمر ودمكم دم للتأمر لماي دم لبلس قدرتكم بقل لرئيو لوديا معجزات كم سلومة قل موسى أنا مسلك أهليكو أتفساحت كليت أنت أتنكب إني قبي أنا قدرت قل حباكات وتتهاجي أنا كإدراي أنا لا معجزات إلا كل اللي وديكو إقلكا هيقيا قل الحماكا ولا تبلو قل حبراكا ولا سديكا ما بعد قل حباكا كمس الهارون حوكا قدرت قيل أبو كب قدرتك وبقدرت آدمي أنا لهبكوتك ربي قل آدمي قدرت للحيب من قدرت لك فليو من عقله ومن فهمه فهم لها بيو وتمييز لها بيو ومن حيوانات لبعت كل لفنتيو ودي بقى الدنيا سيطرت قلت لقلو قلت تكون كله لحظة هتكم حتى يتقلبو كدي بقدراتك ودي بمهاراتك ليت أي تتنكب دي بيتنكب أنا كله قلي دكاتو بيلي قال معجزات الله ربي قل موسى قل شجع كم سلهما فرصت قل فرعون وقل مصرين قل لها بتربق العقبله
ومن أكيد للو الدل على ولا قبرنو التإسرائيليين قل عقبلو وقياهو قل اسمعو قل يطيعو ولا شعبو قل عرحو إلا معجزات اللوادة كمعجزات قل ميت اللوادة يا ربي قدرتو قل لاري قل مصريين فرصة قل هبو قل موسى تشجيع قل الركب كم سلهومة قل فرعون قل توبي ولا شعب قل تقلق قل كل الأرقى ربي قدرتو قل لاري ولا أسنام ولا سحرت قدميهكم حتى ألبهم وقدرتكم ألبهم ما قل لاري لوادة معجزات.

كفال أربع لكن موسى بدقمان تراكمة ومن الأمنوني وإزم من الهيبوني هيه وربي أبهزاتك من البلوني هيني حال الرب سأليو للتأديك هليت ميتا وموسى بلسا موراتا كربي التمدر وقرى بيليو وموسى لمورا التمدر وقريا وأرواق بلت وموسى قرى نفرا وحريتان ربي عنطط ولزنبو سبت بيليو كموسى عنططا وزبطيو واتا إديهو ومورت بلسا كربي بيليو إلا تأمريت أرئي ولدايم رب أبوام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كم أبهزاتك إقل إمانوتهم وحرى بردو ربي بيلا إديك ديب جبتك آتي كإديهو ديب جبتو آتا وحرى أفقرية ولإديهو كم سلبرت سعديت برساري أسرو إديك ديب جبتك بلسة بيلي كموسى إديهو ديب جبتو بلسة ودربو من جبتو أفقرية وكما قروبو لبعيد تعافيت وحر ربي إقل موسى بيليو مني الأمنوكا أو إقلة أمريت بسلفيت بال من يكرو لكاليت لأمن قبو مناتا إلا نكلة تأمريت مني الأمنو وإذن من كلوكا من ننيل قلماي جكاف والتأرد لزفوف كعيو لماي لمن نهر جكفو التأرد دم إقل عقبلتو أسرو موسى إقل ربي ومولاي من قبركا انت عفي أنا إدك أدامي كل رأسو بعل نساء لأدمع إيسان حكو وحكو إيه قبركا تهاجيكا إيقباكو أنا بعل هجيا الداقيت ونساء الوطا أنا منتو لإقل آدمي أفل هايب ومنتو تصموم أو لقوم لوديو ومنتو رأيت للهايبو أو منتو عور لوديو أنا ربيكو كأزجيس أنا إتهجياكا إجلس ديكاتو ولا تبلو إجل علمكاتو مناتا موسى بيلا ومولايي عفيني حسبك بعد لك حاريت قدب ربي ضد موسى قهرة وبيلا حوك هارون للاوي هي سنكم لتهاجا أمر هتو أسكا إن أنتو إتقبي هلا وهتو بمريتك إقلت لوقتو إنت إقل تتهاجيوتو وزعوتات إقل تأتكبتوتو وروكمك إتهجياهو إقل سديتو ومكم ودو إقل علمكمتو هتو لشعب إقل تهاجيكاتو وكم أفوكا إقل لقباكاتو وإنت أقولكم سربي إقل تقباتو لكن إلا مورا نسا إتديكا معجزات إقل تأجربة كموسى أسك يسرون حموه أقبلا وبيليو أسك شعبية دي بمصر أقبل حدقني حياي تعرف من نوم من لهالي إقل رئيه كيسرون إقل موسى سعادات إتليكا بيليو وربي إقل موسى دي بمديان بيليو أسك مصر أقبل جليب لقلق تلوكا لحزة علوت ما يتو كموسى حماه وولاده نسعى وتأدد سعنا يوم وجهت مصر توجهها وتدهم ورا الرب رفعه وربي إقل موسى بيليو دولة أسك مصر تعقبل كلا لمستنكرات ليلة أملك كوكا قدم فرعون أجريا لكن لب فرعون إقل أسنعته سببه لشعب ليجيسو إقل حتى قوميكو حقوه إقل فرعون بلو اللي ربي لعلنا يوتو إسرائيل ود بكرييتا وبلا كوكا ولي ليجيس حدقو إقل عبدني لكن انت ليجيس إقل تحدقو أبيكا سببو ود بكركا إقل أموتو ود قبي مصر التمع عرفيت رب موسى تقابلا وإقل لقتلو شاقا لكن صفورة ساونت نسأت وحشفت والدة قربت وعقاب موسى تمتمت به وبيلت بيكون انت اقليه مرعاوي دم انت كربي تركايلو لوقت لهي
هتا مرعاو دم تبه وكشبو تقصد على وربي إقل هارون بيليو أسكا بادوبت جيس غور موسى إقل تتراكب كو غور موسى تراكبه الدبر ربي وسعميو أسر موسى إقل هارون بأي قار لربي قليبلو لأكيو أسأليو وبردو بكل لمعجزات لربي إقل أجريا أمريو موسى وهارون أسك مصر أقبلو وسب قز إسرائيل كلهم قز حد جمعو وهارون بربي إقل موسى بيليو كله أسأليوم وموسى قدم شعب معجزات أجرا وهتوم آمنو وربي حسور بوم كم على سمعو وكربتوم كم رأه كراكعو وسجدو

حيسام التنسيات تمكلس اللي كفال من نصبتو افهم وسمرت فاقرام قلتك بقونت مني وكم ديما أنا بتعليقاتكم ومكركم اقلنا تنفع واتسألاتكم اقلنا بلس دولو يامحنا.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور موجة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. حلقة الليلة مهمة جدا جدا، بتتكلم عن مثل مهم، مثل الزارع. تعالوا نعرف المسيح ده ضرب المثل ده ليه وشنو هي رسالته.

0: يا ظابط
1: ماشي وين يا اخي
0: يا ظابط كورك مالك انت الراديو دي ما سامع انت
2: ما سامع الراديو
0: مالك انت ما سامع الراديو بقول في شنو ولا انت بس النوع اللي بتسمع بجاي بتطلع بيضانك بجاي
1: انت قول كلامك ده كويس يعني شنو ما انت الراديو فيه كلام كتير اي كلام كتير بس تدخل في راسك وتهضمه
2: ازيكم
0: كتير في امثله كتير وحاجات كتير جدا
2: اخباركم ازيكم
3: انتهاج انا اول مره
1: اشوف دقيقه
2: افانجيلي
1: ده انا قاعد اتكلم معاي سمدا قاعد اقول لك كلام كده ما جاي يعني
0: كيف انت
2: تسمع ما مطنش
0: الراديو ده ما قدامك ما قاعد تسمع انت ولا قاعد تطنش ولا تعمل فيها رايح
3: بتتناقش
1: اي حاجه كان قاعد تسمع دي بتقد لك اذانك ذاته يا اخي
0: لا لا لا يا اخي لانه في امثله وفي قصص جميله جدا وحاجات كثيره
1: كيف يعني
0: يا زول انت حصل مره انت زرعتها
1: مو ده الزراعة ده انت صحيح ممكن تزرع مانجا يقوم لك تفاح انا نفسي في تفاح يعني
2: فرندقس تزرع قول يطلع عدس
1: ده شنو ده
0: عربي عجيب ده
3: انتوا صحيح بتعرفوا الزراعة
1: خلينا في المهم انا بسأل سؤال جدي
2: كده يا جماعة
1: هل انا ممكن ازرع مانجا واكل تفاح
0: ابدا ما بيحصل
1: ليه ما بيحصل
0: مو مستحيل
1: كيف يعني
3: البذرة يا حول بتحصد يا انتوني
0: وده ما بيجي كله كله لانه البذرة هي معروفة يعني الحبة دي ما ممكن تتقسم اثنين او تنقلب برا من الواطن
2: ولكن ذات الكلام احيانا مرات ما بكون بس الزراعات وقال لنا ما زرعنا ولا شنو تشوفونا مملسين كده الكلام في الواطة ذاته حرتوها تهربوها فوق الشوك فوق حسكنيت
0: وذات التربة دي انواع
2: ايوه صدق أيوة.
0: التربة دي ذاتها انواع
1: دقيقة هسا احنا بدينا بالراديو هسيينا للمانجا والتفاح
2: والزراعة والواطة كلام كثير
1: كلام ده كده يعني ما واضح
0: الدنيا دي ما مثال وحكم جميلة زي المسيح زمان كان بضرب أمثلة وقصص
2: حيقول سلام
0: مهمة جدا
2: سنواني قال المسيح والكتاب ما في زول عنده نص يحكي نفس الحاجات ديل
3: أنا ما هسا من قبل بسمع فيكم التربة والتراب البرنامج اللي كان بيسمع فيه هيثم ولا عايز إلا أنتون يسمعه يهو بتاع الزراعة ومشروع الجزيرة وما بعرف شنو الزراعات الكثيرة دي
1: أنا قلت دار تفاح ما قلت جزيرة ولا
3: عشان كده
2: أنتوني سمح
3: هيثم بشاكل فيها تاري عشان ما قاعد يسمع برامج الإذاعة دي
2: طيب
3: يلا قمت قام جاني في راسي اتذكرت النص اللي كان عملوا السيد المسيح وضرب للتلاميذ مثل بالزراعة دي كده تعالوا افتحوا معي في إنجيل لوقا الإصحاح 8
1: أها
3: إنجيل لوقا 8 الإصحاح 8 نقرأ من الآية 4 لحد الآية 15
2: طيب
3: خلينا نقرأ لكم وبعدين كده أنتوني ده ذات واسمع كويس عشان تفسر لنا الكلام ده
1: ما في مشكلة الراديو بتاعكم ده اسمه شنو؟
2: راديو سمر
1: راديو سمر ما هو اسمه جميل كده
3: أيوة
0: عشان نعم تونس تقعد
2: ونتسامر في كلام الله ذاته
1: أيوة كويس
3: خلاص تعال نقرأ لكم النص ده هو اللي هو قلنا في إنجيل لوقا الإصحاح 8 من الآية 4 لحد الآية 15
2: اتفضل
3: بيقول الكتاب فلما اجتمع حوله جمع عظيم من الذين خرجوا إليه من كل بلدة خاطبهم بمثل خرج الزارع ليزرع بزاره وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فداسته الأقدام والتهمته طيور السماء ووقع بعضه على الصخر فلما طلع يبس لأنه كان بلا رطوبة ووقع بعضه في وسط الأشواك فطلع الشوك معه وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الصالحة ولما نبت أنتج ثمرا 100 ضعف قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع وسأله تلاميذهم ما هو مغزى هذا المثل فقال لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله أما الآخرون فأكلمهم بأمثال حتى أنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون وهذا مغزى المثل البزار هو كلمة الله وما وقع على الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخنق الكلمة من قلوبهم لألا يؤمنوا فيخلصوا وما وقع على الصخر هم الذين يقبلوا كلمة فرح لدى سماعها وهؤلاء لا أصل لهم فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون وما وقع حيث الأشواك هم الذين يسمعون ثم يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها وملذاتها فلا ينتجون ثمرا ناضجا وأما الذي وقع على الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ثمرا بالصبر.
1: يا سلام
0: يا سلام. القراية
2: عادي يا إناس
0: المطلوبة،
2: اسلم ايدك واسلم زوجك واختيارك.
3: ان شاء الله بس جات معاه كلام الزراعة
2: الصميم في الصميم.
0: هذا الكلام
2: عزالة انت من يومك عزالة.
1: كلامك داك يا دوق علي،
0: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
1: يعني انا هسه زياته في دي لسه
0: كده. احكي لنا اول حاجة، قاعد لنا الكلام ده عشان الناس اللي ما سمعت القراءة او ما بتعرف تقرأ تسمع يقعليها من خلال الحكاية انت هتحكي.
1: ده جميل جميل جميل جمال معدي.
0: تفضل.
1: يعني هنا المسيح قال شنو؟ الكلام بتاع الله زي البذرة، وإحنا عارفين إنه البذرة ده بنشيله وبنزرعه، لكن قال في أنواع بتاعت ناس، كل واحد زي بذرة دي، بس في واحد فيهم وقع في شنو؟ في السكة، فالناس داسته، لما نتفتت جات طيور شنو؟
0: أكلته.
1: ده قال زي الناس اللي بيسمعوا كلمة والهموم والمشاكل الحوالينهم بيخليهم ينسوا الكلمة بتاعت الله ويضيعوا فيها. والتانين ديالك وقعوا في محل شنو؟ قوي، حجر، الحتة زي الحجر ده ما خدت فيه بذرة
3: ما بتقوم،
1: ما فيه موية
3: نعم.
1: ما بيلقى رطوبة حتى عشان يتفتح، فحتى لو يتفتح حبة كده الشمس ده بيدوق فوقه بيحرقه طوالي. فذي الناس اللي بيسمعوا الكلام بتاعت ربنا وقلبهم بيكون شنو؟ ناشف، ما في تجاوب، زي قبل زي ما هيثم قاعد يتكلم معي انه انا قاعد اسمع وما شغال بالموضوع. ففي ناس كده برضو، وفي باقيين منهم وقعوا في الشوك وخنقتهم الشوك. خنق الشوك، الشوك بيخنق الزرع. كيف؟ انه الزرع بيكون طري ولين، فلما يجدوا الاكل ما بيوصل فوق، فبالتالي الحاجه بتنشف. ففي ناس بنفس الكيفيه بيكون عندهم هموم بتخليهم ما يشوفوا، بيتعمل لهم زي الخنقه دي، ولا يسمعوا كلام الله كويس عشان يعملوا به. فانا خلي بالنا لما نسمع كلام الله نخطه اول، ما نشتغل بالهموم اكتر، لانه في كلام الله دائما في شنو؟ في حل. واحلى حاجه واجمل حاجه في الصوره دي الناس اللي جابوهم في الاخر خالص، دي قال دي لما نسمعوا الكلام ده اول حاجه بيفرحوا عشان عارفين ده كلام بيتعملوا
0: تعربن.
1: فلما هم يطبقوا الكلام ده في حياتهم، حياتهم بتكون مليانة بركات، مليانة سلام، مليانة نعمة، وعلاقتهم كويسة مع ربنا. حتى الظروف دي لو جات، لو التحديات جات، بيكونوا شنو؟ زين وسمحين. زي حسن قبل أنا لقيته مبسوط وبيضحك، شافني كده أنا ما شغال بالكلام اللي هو بيسمعه. فنفس الحتة لما نسمع كلام الله ده أي محل بنمشي بنكون زي النور، أي حاجة ما مظبوطة بنعرفها عشان كلامه جوانا، وكلامه ده بيكشف كل حاجة في الدنيا. ده التفسير. كان في حاجة كمان أنا نسيته ممكن تقوله.
3: عادي يا أنتوني، الليلة قعدت لنا النص ده زي ابتهاج بالضبط، أتاريك حكاي
1: هادي نتعلم.
3: بجد يا جماعة، يعني أنا عرفت من المثل ده بقدر شنو الفلاح أو المزارع الكويس بيعرف كيف يهتم بالشجر بتاعه أو بالزراعة بتاعته، فبيهتم بأنه يغرس أو يزرع في المحل الكويس، في التربة الكويسة، زي ما قال هيثم أنه جبال في أنواع كثيرة بتاع التربة. فعشان أنت تزرع في محل كويس والثمر بتاعك ده أو الزراعة بتاعتك تنتج ثمر كويس وتكون ضعف الحاجة اللي أنت زرعتها، لازم تختار الأرض الكويسة اللي أنت ممكن يحصل فيها إنتاج. الله هو اللي قاعد يزرع في قلوب البشر، هو اللي قاعد يثمر فينا. فالمثل اللي ضربه للتلاميذ ضرب، قال فيه كم أنواع بتاع تربة، والزارع ده ما في واحد هامل يا ابتهاج بدون مؤاخذة للجملة، بيكون ماشي والكيس مفتوح بتاع التراب، بيكون ماشي نص العيش بيقع في الـ في الـ في القش،
2: أيوه.
3: والتاني بيقع في المحل الفوق والحجار،
2: أيوه.
3: والتاني بيقع في محل الحفر، البقع ده قال في محل في التربة ساي، الطيور دي بتيجي شنو؟ ما الطيور بتكون حايمة زي ما بتي، ما هي كردفانية ابتهاج، الطيور بتيجي حايمة دائما في محلات الزراعة،
2: صح.
3: فبتستنى التراب اللي بقع ساي ما واقع جوا الحفرة بلقطوا الطير.
1: بس الدفي فروس وعبر كثير.
3: أيوة. فهنا المزارع بيكون شنو ماشي ساي تاري بزرع في الفاضي قبال الطيور جشالوا العيش الوقع في الطريق وفات بين. لكن لما يزرع التراب ده يرمي جوا الحفرة البحفتة دي ويغطيها بالتربة أكيد بعدين المطر لما تيجي تنزل التربة دي البذرة البذرة دي بتطلع وبتنتج ثمر كويس جدا جدا.
0: أنا يعني مبسوط جدا بصراحة من الاختيار بتاع
1: أنا المقطع يا
0: جدا جدا. وكمان يعني البسطني أكتر لوقا هو بيسرد القصة والأكبر الجمال والأحسن فيه المسيح لما يتكلم بأمثال في حتات كثيرة لما نيجي خاطب التلاميذ
1: مثل ده كان ما فسره لك
0: بيكون صعب
1: تفهم وكله
0: ما بتفهم كله كله. لكن يعني على بداية الحتة اللي بدأت فيه إيناس إنه قدر شنو الإهمال بتاع الزارع. الزارع بيمثلنا مرات كثيرة بيمثل حياتنا إحنا القادة
1: مثلنا على شخصيا الخدام
0: الناس اللي دائما مثل أعلى الناس اللي قدوة دائما في الحياة حتى بمثل الأب في البيت بمثل الأم في البيت الأستاذ. فالمثل ده يعني زي ما أنت قلت غنيان جدا جدا. المسيح قصد فيه حاجات مهمة جدا ليك ولي. وأكيد في خلال الحديث بتاعنا الناس هتلقط الكلام أو هتلقط الكلام وممكن يكون مفيد بالنسبة لهم جدا جدا.
1: عشان كده ممكن شنو هو مؤكد
0: طبعا.
1: قال لك الكلمة اللي تجي في حياتك تجيب ثمر
0: كويس.
2: أيوة.
0: فعشان كده عايزين نوصل الكلام ده بطريقة بسيطة ونديها مجال بتاعه كل زول يقول الحاجة اللي جواه كده وياخد المجال الكويس عشان إنه الزول بسمعنا ده يفهم المثل ده كويس. المثل ده بيعني البذور دي الواطة دي الزارع ده هل الحاجة دي يعني يومية في حياتنا ولا
1: قبل ما تتكلم ابتهاج يعني الحتة اللي قال المسيح إنه أنتوا تفهموا الباقين دي يسمعوا بأمثال يسمعوا سمع لكن ويشوفوا لكن ما يفهموا أي حاجة. فهنا في فرق ده امتياز ذاته.
0: أيوة.
1: إنه يكون أدانا إنه نفهم الأمثال دي. تفضلي.
2: أنا عايزة أقول إنه هنا المسيح في البداية كان الناس متجمعين فالمسيح وظف اجتماع الناس حوالينه جايينه من حتات كثيرة في انه ورى واحد من الامثلة التطبيقية من الحاجات اللي بيعملوها. مرات كثيرة انا ممكن اشرح لزول يعمل الحاجة كيف لكن ما زي لمن اشرح ليه بشكل تطبيقي
3: عمي.
2: فانا بعتبر انه ده من الامثلة التطبيقية الحياتية الواقعية اللي عمل السيد المسيح وما في زول ما ممكن يفهم هو قاصد شنو. ببساطة بدأ يقول ليه وقال لهم من حاجة هم عايشينها وبيعملوها. فكان بيتكلم عن نفسه هو كزارع هو اللي أخذ المبادرة داري يزرع. الله عنده كلام لينا فأنحنا كبشر عندنا أربع طرق بنتعامل بيها في التعامل مع كلمة الله. وقام شبهها بالشكل بتاع الأراضي بتاعت التربة. إذا الله هو اللي بيقول الكلام شخص المسيح هو اللي بيقول الكلام وكلام كلام للحياة كلام مثمر. وقالوا لهم أول مرة في شكل كبسولة لدرجة قال لهم أها الدار يفهم الكلام في معنى الشاعر من له المعنى في بطن الشاعر من له أذن للسمع فليسمع. إتا مرات إحنا شكل السمع بتاعنا بيختلف بمعنى إنه إتا كثيرا أكون قاعدة بنادي لبيتي أقول لها إتا طرشة ما بتسمعي هي ما طرشة هي بتسمع لكن الكلام اللي أنا بقوله له ما فاهمه. وهنا قال من له أذن للسمع فليسمع. إذن أنت بتسمع لكن لمن يكون أذن للسمع معناه أنت تستوعب ما ورد إليك من كلمات. وطاني من له نظر فليبصر معناه أنت شايف الكلام ده قادر أنت شايف أنت فاهمني مرات ما نقول لك أنت فاهمني أنت سامعني
0: شايفني.
2: أنت شايف الله يفتح عليك. فهنا بيورينا نوع أبعد من إدراكك في أنك تستعمل حواسك العادية للتعامل مع كلمة الله.
1: السنسر لازم يكون شغال.
2: الإدراك أيوة السنسر بيكون شغال. إدراكك للكلام ده هل التفاهمه هل التفاهم فحصته هل أنت مستوعبه هل أنت هضمته. فقال لهم يا بختكم في ناس كثيرين حيجوا يسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده إنتوا المحظوظين الأسي أنا قاعد قدامكم شفتوني بتعامل معاكم قاصد يوري الناس اللي كانوا قايلين نفسهم هم ناس علم وناس فهم وناس الشريعة. في ناس بتسمع الكلام يقول لك أنا عالم بأمور الله، أنا بعرف من جاي يعلمني. لكن السؤال، هل أنت تعلم علم الإدراك والفهم والتمحص والتفحص؟ هل أنت قايل تشوف ما بين السطور؟ يا بخت الزول الفهم وعرف كلمة الله وهضمه وأدركه وفهم المعنى العميق لها. هنا بيورينا أربع أنواع للبشر اللي قالته إيناس، بيسمعوا كلام الله وبيتعاملوا معه بطرق مختلفة. النوع الأولاني من يقولوا للكلمة طوالي يفرح ويقبله ويشيله ويمشي، لكن أول ما يجي عليه البلاوي والمصايب وحاجات الدنيا دي، إبليس بيشيل منه الكلام ده ويلقى نفسه نقد الطير بقى برا. السبب فرحه الأساسي ده مشى. ليه؟ لأنه الحاجة دي لحظية وقتية. في نوع تاني، النوع اللي بيكون دخلت الكلمة جوا، لكن لما يلقى مشاكله المادية وظروف الحياتية بتكون لعاملة زي الحجار وزي الشوك. ديل النوعين ديل من الناس، واحد هموم العالم ومشاكله بتتعبه، والتاني المغريات. هو معاه كلام الله عنده، لكن في أقل تجربة وأقل شيء بينسى الكلام ده كأنه ما في شيء. ده النوع الثالث. النوع الرابع وده أحسن نوع، اللي بيكون عنده جذور أصيلة. طبعا نحن بنعرف إنه الشجرة الترابة قوي وأساس وقاعدة في واطة سمحة عندها عروق جذور تحت في الأرض بتاخد موية بتنمو بتكون سمحة بتجيب ثمار طيبة. ده الزول اللي كلمة الله جواه بتكون عميقة وفهمة وعرفة وعارف إنه الحياة دي مشاكل وعارف إنه الحياة دي صعوبات وكيف يواجه تحديات الحياة بالظروف، في ظروف الحياة كيف يواجهها بكلمة الله. فهو مهما حصل لنا من تجارب، وكلنا مهما حصلت لنا من مشاكل، وكلنا مهما حصلت لنا من هموم وصعوبات، لكن لأنه مرسخين ونامين وبانيين جذورنا ورويانين من كلمة الله بنسبت زي الشجرة. الشجرة السمحة كان تراب ولا كان حصحاص ولا كان شوك ولا حتى موية، هي بتقدر تغوص في العمق وتثبت. كمان الإنسان ده قال ده أحسن نوع، وهنا الله بيورينا إنه إحنا كيف نطبق الكلام ده على حياتنا في التعامل مع كلمة الله. يعني أنا بشوف نفسي إني أنا كويسة، لكن أخشى ما أكون إني أنا الكلام بس قاعد طرف ضاني ولا حتى دخل لي جوا، ولا ممكن أكون زول بمر بهموم ومشاكل مشدوها، عندي مشتتات. الزمن اللي علينا ده التلفون بيشتتك، ظروفك المادية بتشتتك، دي اسم مشتتات الحياة. ولا ممكن أقع في تجربة مصيبة مرض أنكر الله أعمل شنو، ولا إنه أنا أكون راسخة في كلمة الله مهما تجيني من ظروف صعبة ولا كعبة، أكون أنا مسنودة على كلمة الله بروة منها وبلقى موية للحياة.
0: يا سلام، كلام جميل على فكرة. والأمثلة دي يعني أكيد طبعا رسالة قوية جدا جدا بالنسبة لي. وحتى يعني وهي بتتكلم في الكلام ده وقعدت أتخيل إنه الزارع ذاته هو بيشيل البذور، ما قصد حتى يرميها في الأرض الما كويسة أو الأرض الكويسة، لكن يرميها على إنه قصد إن هي تنبت وتجيب له حاجات كتير، لكن على الحظ الكعب البذرة دي ذاتها بتقع في حتة وقعت هاي. لكن بنشوف يعني اهتمام الزول الزارع اهتم بالأرض وحرثها وقلبها كويس، ويمكن يكون يعني وقت توقيت كويس للمطر
1: أصلاً مفروض يكون
0: أيوة بالضبط كده. لكن مرات كثيرة الحاجة ما بتجي في محلها أو ما بتقع في محلها، ويطبع حياتنا كبشر ومرات كده ما بنعرف، لكن نختبر بتجارب مختلفة متنوعة وظروف وتحديات مختلفة جدا جدا عشان تختبر، يعني يختبر الإيمان بتاعنا وآمنتنا وإخلاصنا، وحتى على إنه إحنا قادرين فعلا إنه نوصل الرسالة الحقيقية ونعكس الصورة بتاعت المسيح الحقيقية في حياتنا. فمرات كده التجربة بتكون أقوى مننا، رغم أنت بتكون مؤمن، رغم أنك تكون إنسان تقي بتخاف الله جدا جدا في حياتك وخدمتك وكل الأمور دي، لكن التجربة مرات كثيرة لامتحانك. وممكن تتخلق في حتات صعبة جدا جدا. فالمثل ده عنده أبعاد، المثل عنده حتات مهمة جدا جدا عشان الزول يقدر يحكيها ويقدر يقولها من زوايا مختلفة جدا جدا، لكن برضو يعني فيها تحدي صعب حقيقة. لو أنت قلت ما زي المثل بتاع أي واحدة من البذور اللي وقعت في الأرض دي،
2: أيوه.
0: ممكن يعني تجيف على حتة وإنت متأكد فيها مية مية.
1: الحاجات اللي أنا لاحظتها هنا إنه في ثلاثة حاجات بيشيلوا الكلمة أو البذرة دي من حياتك. أول واحد والمسيح قاله بصورة واضحة شبهه بالطير إبليس. إبليس ده ما دارك تسمع كلام الله كله كله
2: تف بيختفوا.
1: نمرة اثنين قال التجربة، والتجارب كثيرة ما عنده عدد ولا حساب. تجي في تجربة تطيع ربنا ولا ما تطيع ربنا. لما ما تطيع ربنا أنت خلاص سقطت بذرة وسقطت. والثالثة دي هموم بنهم في الفاضي في المليان، حتى بننسى أنه ربنا هو اللي بدي وبيرزق كل حد. فمهم نخلي بالنا من ثلاثة حاجات اللي بتسرق مننا الكلمة بتاعت ربنا.
3: أمين. أكيد يا جماعة، أنا لما قاعد أسمعكم عرفت أنه بقدر شنو يعني المثل ده عميق شديد، لأنه السيد المسيح كثير يتكلم بأمثال، لكن مثل الزارع ده
2: فسره
3: ومش يتكلم فيه بس، لكن برضو بنشوف في النص أنه كان فيه له تفسير. فزي ما حس أنتوا شرحتوا الأربعة أنواع التربة المختلفة دي اللي بتشبهنا نحن البشر، عرفت أنه كمان الإنسان ده ما بتمر عليه عواصف وبتمر عليه تغيرات زي ما التربة بتحصل له. التربة بتحصل في عوامل كثيرة قاعد تبوظ التربة، في اللي بتخلي إنه البذرة ما تقوم، وفي اللي بتخلي البذرة تموت في حتتها، في عوامل كثيرة شديد زي وزي الإنسان، التجارب والامتحانات اللي بتجي في حياته بتخلي بعد مرات بيقول الله ده ذاته وين.
2: أيوه.
3: عشان كده لما السيد المسيح يتكلم معهم دار يذكرهم بإنه ذاته مرات المشكلة ما قاعد تكون في الزارع ده.
2: أيوة.
3: المشكلة قاعد تكون في الزراعة اللي وقعت دي.
2: أيوة.
3: أيوة. نوع الزراعة اللي إحنا الوقعت دي هي وقعت وين.
2: أيوة.
3: فإذا نحنا سمحنا للتجارب والعواصف اللي قاعد تكون في حياتنا إنها تتملك علينا، أكيد اللي تزرع فينا حيروح بكل بساطة وحيموت. وبرضو داري ذكر ولو مذكرة يا ابتهاج ويا أنتوني وهيثم إنه لما قال لهم اللي عنده أضان
2: أيوة
3: عشان يسمع،
2: جيتيني في محل
3: اللي يسمع.
2: أيوة. ليه؟ لأنه مرات قبل ده المسيح ورام معجزات وحاجات كثيرة، لكن هم زي كأنه ما شايفنا.
3: أيوة.
2: كأنه ما سامعنا، كأنه ما يعني هو قصد التعمق في ده. قال لهم إتو أنا وريتكم السر ده بشرحي للمثل، لكن في زول تاني بيشوف معجزات المسيح وبيشوف تعاملات الله، لكن ما بيدرك بعمق قصد الله شنو. فأنا مرات علي إنه ما أخذ الموضوع فوق كده، لا علي إني أتعمق. ليه؟ لأنه كل ما تتعمق كلمة الله جواك، كل ما تتعمق زي ما كل ما تتعمق البذور في زراعتها بتجيب شجرة سمحة وثمر سمح، إت عليك ده. وقال نهاية النص القراو لنا الصبر. إت مرات ما تشيل الكلام تختفوا كده من طرف خشمة، إنت محتاج تتعامل معه بعمق وتشوف ما وراء النص وما بين السطور بعمق، فيه معرفة وفيه إدراك.
3: نعم.
2: مرات كثيرة في ناس بتشوف معجزات المسيح شفى وقوم، هل هو مجرد نبي؟ هل هو مجرد زول عمل معجزات؟ كتار العمل معجزات، لكن لأنه هو الله. فأنا وإنت وكلنا محتاجين نتعمق في شخصية المسيح وفي الكلمة البذرة لنا النص ده الختاه فينا، ونعايل لها ونفحص. فلو في زول بيفحص وبيدقق بياخد الثمرة الحلوة السمحة الجيدة، لأنه ذات طايوقه ده وأضانه ده الأعضاء الله الدالي عشان يزرع، عشان يشوف بها ويسمع بها ويتكلم بها ومخه ده. ما في ناس يقول لك أنت ما عندك طايوق، هو عنده مخ لكن
3: ما قادر يفهم.
2: أيوة. وهو عنده عيون لكن ما قاعد يشوف. يقول لك أنت عميان ما بتشوف، أنت أطرش ما بتسمع. هنا قاصد على الإدراك والتعقل والوعي بحاجة بتفرقنا عن بقية الكائنات الأخرى. الإنسان مميز عن الكائنات الأخرى بالعقل وبإدراكه وبتعمقه وبتأمله. أسأل الله إنه يدينا عمق وبعد روحي نعرف نخش في النص ونتعمق فيه بشكل أفضل أكثر مما إنه يكون بس طيف وطائف أو كلام تف تختف وتشيله فرحان به ويلا ويتماشي.
0: تمام. طيب خلونا في كلمات قصيرة جدا جدا كل زول يقول لي عبارة في موضوع التطبيق. يعني ربنا بيقول لنا كلام والمسيح ضرب المثل ده, وأظن المثل ده ما أول مرة نسمعه. لكن شنو الرسالة اللي انت تعلمتها؟ شنو ربنا كلمك من خلال النص ده في جمل بسيطة جدا عشان الزمن بتاعنا؟
1: ربنا بدينا نعمة حتى نفهم ونسمع كلامه ونعمل به. ده اللي أنا فهمته. بدون النعمة دي ما بيكون في ثمر في حياتنا.
0: تمام.
3: مرات كمان نحن بننجرف مع التعاليم الكثيرة اللي قاعد تكون دي, بنكون مشوشين ومدروشين نسمع لمنه ولا نخلي منه. لكن المشكلة ما في التعاليم الكثيرة اللي انت قاعد تسمعها, المشكلة في انه أضانك دي لقطت ياتو نوع من التعليم اللي ممكن يثمر فيك واللي يساعدك في انه حياتك الروحية تمو وتكون في أبعاد أكثر بأنك تكون ملتصق مع الله.
2: أنا في تطبيقي أنا شايفة انه أنا أجهز نفسي وروحي وعقلي وحواسي عشان أكون واطة سمحة لما يقع فيها التراب تجيب ثمر. نعم. أزح من المشتتات من الملهيات, أحاول أتعامل مع التجارب على حسب الكلمة المقدسة, أخلي روحي متعمقة ومتأصلة في كلام الله لأنه أنا اللي بجهز تربتي. الزول زي الكرنج اللي بجربه الواطة ده, أنت بتشيل الشوك تودي برا وبتحفر حفرة غريقة وبتحاول تخد تسقيها بموية, فأنت جهز معيناتك الذاتية عشان تربة روحك تكون خصبة تجيب شجرة أصيلة تجيب ثمر كويس بالصبر.
0: تمام. وبكده أنا حسمعكم ترنيمة عشان نقدر كمان نربط الكلام ده لأنه جميل, يعني بيحتاج لترنيمة جميلة نقدر نسمع مع بعض. فخلونا نسمع الترنيمة.
2: اتفضل.

0: ترنيمة حلوة.
1: ترنيمة سمحة شديد. بيجي عزاز زي كينا.
2: طيب منو اللي حيتفضل يصلي لنا؟
3: إيناس تفضلي.
4: أبونا السماوي إلهنا الطيب الله، أن إحنا يمكن ما نكون مزارعين بارعين، يمكن وطاتنا تكون وطا ناشفة قاحلة ما بتنتج ثمار، بقدر ما تحاول تزرع فينا بقدر ما راسنا تكون قوية وناشفة ما قادرين نسمع. عشان كده يا رب أنت بتقول الزول عنده أضان عشان يسمع، خليه يسمع كلامك كويس ويفهمه. يا رب افتح عيون قلوبنا، خلينا يا رب نشوفك. عيوننا العادية دي ما قادرة تشوفك ولا قادرة تشوف جمال كلماتك وجمال وجهك يا سيد، وأذننا العادية دي ما قادرة تسمع. افتح أذننا يا سيد، خلينا نعرف كلامك معرفة حقيقية. خلينا يا رب نجهز قلوبنا إنها تكون تربة حقيقية تزرع فيها كلامك يا رب، حتى ما ينمو ويا رب ويثمر بصورة صحيحة وصورة كويسة. يا رب ما بنقدر نعمل حاجة من عندنا لو أنت ما سندتنا، لو أنت ما عضدتنا يا سيد، لو أنت ما بقيت معانا، لو أنت ما زقيت يا رب البزارة اللي أنت زرعتها فينا يا رب يدك، وخليت يا رب تنمو نمو صحيح. برانا يا رب بننمو معوجين، بننمو مكعوجين، بننمو يا رب ما مستقيمين، لكن الله إذا ثبتنا ونمينا فيك بنكون مستقيمين ونكون ثابتين وراسخين في الكلمة بتاعتك. صلينا يا رب إنك تسمر فينا سمر جيد، حتى المستمعين اللي بيسمعوا علينا يا رب خليهم يا رب يكون عندهم فهم وإدراك ومعرفة لكلامك أنت يا سيد. يا رب ما مننا نحن بنتكلم، لكن من فهمك أنت أديتنا ونحن تكلمنا. بنصلي طالبين دائما فهمك ويا رب وحكمتك في حياتنا، في اسم يسوع نصلي آمين.
0: آمين.
3: شكرا يا جماعة. كل زول يمشي يجهز واطات، ودعتكم الله.
4: أنا جاهز للسنة دي.
2: سلام.
4: يلا مع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد، وأكيد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة اللي بناخد معاكم فيها رحلة مدتها 60 دقيقة، نتجول ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. وحابة الليلة جولتنا تكون مختلفة، وإحنا كمان بنتابع أخبار كأس العالم، ودي طبعا الحدث اللي ممكن كل زول بيكون بترقبه بكل شغف. إذن حباب كل الناس اللي بتحضرنا وحباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، بقول مساء الخير والمحبة على الجميع أينما كنتم في ربوع السودان الحبيب. برسل لكم أطيب التحايا وأصدق الأمنيات لأهلنا في الخرطوم ومدرمان وبحري، ولكل أهلنا إذا كان في دارفور ولا كردفان ولا بورسودان أو كسلة والقضارف والأبيض والفاشر ونيال والدمازين وكل مدننا الحبيبة وقرانا في السودان. تحية مفعمة بالود والتقدير لكل زول بيسمعنا في الميسة ده، ولكل زول فاتح الراديو وبيسمع ساعة سمر. بقول لك لو عندك أي ترنيمة حابي تسمعها بس راسلني وقول لي على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون يعني مبسوطة بكل مشاركاتكم وبكل تفاعلكم معنا في الأمسية دي. معكم أنا أكيد إناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي ترنيمة مع المرنم القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

0: لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل المستمعين إنكم تتابعونا في ساعة سمر. ساعة سمر البرنامج اللي نحن بنسافر فيه في رحلة جميلة جدا جدا مدتها 60 دقيقة، نستمع للترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. والليلة أعزائنا المستمعين اخترنا موضوع جميل جدا وترانيم كمان متنوعة، أكيد حتعجبكم وأكيد حنتعزى مع بعض في حوشنا الكبير اللي نحن قاعدين نتلمى فيه. عشان كده جيبكم بيت شاي ولا فنجان الجبنة وتعال أقعد معانا نتونس أمسية يعني كده تجمعنا على رحاب المحبة والمودة. أسرنا السودانية دايما معروفة بيعني الأريحية في الونسة البسيطة اللي بتكون يعني بتلقائية شديد جدا جدا، وخاصة في الأيام دي ونحن كشعب معروف جدا جدا بحب الرياضة خاصة كرة القدم، والتشجيع فيها بيكون بصورة جميلة وكبيرة جدا جدا، أكيد تجهيزات كبيرة وتوقعات ممكن تكون من المشجعين، وحديث الموسم يعني الأيام دي أكيد كأس العالم. إذن تعالوا مستمعينا ما أخذكم بعيد من الموضوع، تعالوا مع بعض نرجع نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبد الله إبراهيم المرقب بعبد الله كوش. نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تخليكم بعيدين كونوا قريبين عشان حنرجع نواصل برنامجنا.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسي في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

مرحبا بكم مستمعينا مرة تانية، ويعني بجد حابة ونستكم معانا بمشاركاتكم وكمان ب يعني تفاعلكم معانا في حلقة الليلة في ساعة سمر. ساعة سمر حناخدكم فيها زي ما قلنا رحلة الليلة ممكن تكون مختلفة شوية. عايزة الليلة موضوعنا نتكلم فيه عن أسرة جميلة جدا جدا، أسرة كانت يعني بنوصفها بالوفا في زمن يعني أو في وقت الانكسار. لما نتأمل في قصة نعمة بنلقى إنه القصة ما بدت مع رعوسه بس، بل بدت مع أسرة عادية جدا جدا زي كثير من الأسر اللي بنعرفها في مجتمعنا السوداني. أسرة فيها أبو وأم وأولاد عندهم أحلامهم وطموحاتهم وعايزين كمان يعيشوا حياة مستقرة وكريمة، وده طبعا حلم كل أسرة موجودة. نعمة كانت متزوجة من ألي مالك وكان عندهم ولدين محلون وكليون، كانوا عايشين في بيت لحم. لكن فترة من الفترات حصلت مجاعة قاسية جدا جدا في البلد، الظروف بقت صعبة والأكل بقى قليل والحياة بقت ما سهلة. فقرر لي مالك اللي هو أبو الأسرة إنه ياخذ زوجته وأولاده ويسافروا لأرض مؤاب عشان يلقوا فرصة أفضل للحياة. لكن الغربة ما كانت سهلة على الأسرة دي، بعد فترة يعني كده قام استقروا في مؤاب. المشكلة اللي حصلت إنه مات لي مالك أبو الأسرة وبقت نعمة أرملة في بلد غريبة. يتخيلوا حجم الألم والمعاناة والمأساة اللي ممكن كانت بتمر به الأسرة. امرأة فقدت سندها وشريك حياتها وهي بعيدة من أهلها وناسها، ومع ذلك استمرت الحياة وما وقفت وكان عندها أمل في أولاد الاثنين ديل. لكن كده تعالوا بعد ما نطلع فاصل نستمع للترنيمة دي نشوف الحصل شنو بعد كده لأولاد نعمي، دي حنعرفها بعد ما نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

شكرا للمرنم الراحل عزرا على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وفعلا الله يستحق كل العبادة والسلطان وكل الكرامة والمجد. بيقول أحمد الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، علوا الرب إلهنا واسجد عند موطئ قدميه. محتاجين في الأمسية دي نراجع نفسنا ونقعد قدام ربنا نديه فعلا كل الكرامة والمجد لأنه بيستحق، هو خالقنا وهو جابنا وعنده خطة لكل زول فينا. وإنت إذا ما عارف روحك يعني عايز تعمل شنو في يعني حياتك، أكيد مواضيع كتير إحنا قاعدين نسردها على منصة راديو سمر، كيف إن إحنا نقدر يكون يعني بنعرف خطة الله الواضحة في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين، وإحنا ما زلنا بنتكلم في موضوعنا اليوم مع يعني عائلة نعمي، وشفنا إنه في الغربة زوجها اتوفى، وكمان بعد سنوات مات أولاد الاثنين محلون وكليون. الولدين الاثنين ديل ماتوا وفي اللحظة يعني واحدة. في الوقت ده نعمة لقت نفسها فاقدة زوجة وفاقدة أولاد الاثنين، وبقى ما عندها راجل يعولة ولا ولد يسندها في شيخوختها. بقت يعني مرة كبيرة في السن وأرملة وكمان غريبة في أرض ما أرضها. وإذا جينا نشوف القصة دي

من خلال مجتمعنا السوداني أو نظرتنا نحن، بنفهم يعني حجم الوجع ده كويس، لأنه الأسرة عندنا ما مجرد أفراد عايشين مع بعض، لكن هي مصدر الأمان والسند. عشان كده فقدان الزوج والأبناء من أقصى الحاجات الممكن تمر على الإنسان، وخصوصا في مجتمعاتنا القديمة. يعني كانت المرأة بتعتمد كثير يعني على الأسرة، بالذات الزوج والأولاد، في الحماية والمعيشة. لكن رغم الحزن الكبير بنلقى في شخصية يعني قوية جدا جدا في القصة دي، اللي هي نعمي. حاجة مهمة جدا جدا عندها الصبر وكمان الاستمرار. ما استسلمت يعني بالكامل لليأس والحزن والوجع والألم. صحيح كانت يعني الحاجات موجعة ومؤلمة جدا جدا، وكمان يمكن قلبها يكون اتكسر، وده أكيد مؤكد. لكن لما سمعت إنه الأحوال اتحسنت في بيت لحم، قررت إنها ترجع لبلدها. وهنا بنشوف يعني بجد جانب قريب جدا جدا من كمان مجتمعنا. كثير من الناس لما يعني تشتد عليهم الغربة أو الظروف، قلبهم بيكون متعلق بأرضهم وأهلهم وناسهم وجيرانهم، ومهما طالت السنوات بيلقى الحنين للوطن موجود جواه. ونعمي بعد سنوات الغربة قررت ترجع للجذور بتاعتها، للمكان اللي بتعرفه والناس اللي بتعرفهم، للحلة وأحبابها وناسها وجيرانها. قصة أسرة نعمي يعني بتورينا إنه الحياة ما دايما بتمشي بالطريقة اللي بنخطط لها نحن. مرات الإنسان يعني بيتطلع إنه يبحث عن الأمان في أي مكان تاني، فبيلقى تحديات جديدة يمكن تكون كمان صعبة جدا جدا. مرات يفقد أشياء ممكن تكون عزيزة عليه جدا، وكمان عزيزة على قلبه. لكن القصة دي كمان بتعلمنا إنه ربنا ممكن يفتح باب الرجاء من وسط أصعب الظروف. وقصة نعمي يمكن من القصص الصعبة جدا جدا، اللي كان فيها فقد كبير من كل النواحي. يعني نعمة تقريبا كانت رجعت وإيدينا فاضية، وهي فعلا كانت بتقول إنها كانت مرة، لكن الحقيقة كانت راجعة ومعاها أعظم بركة في القصة دي كلها، اللي هي رعوس، المرأة القوية والوفية اللي بقت يعني بنتها، يعني أصلا ما كان ولدتها، لكن بقت بنتها اللي بتهتم بيها وبقت سندها لما فقدت السند. رعوس ما كانت مجرد كنة وبس، لكن بدت فصل جميل وحكاية جديدة من الوفا والمحبة والتكافل الأسري، وهي قيم متجذرة بصورة عميقة في مجتمعنا. إذن عزائنا جينا لوحدة من الأسماء اللي ممكن تكون تأثيرها قوي جدا جدا في حياة نعمي. حنتكلم عن رعوس وعلاقتها كمان بنعمي، وكيف إنها كانت سبب تغيير كبير للأسرة دي. لكن خلوكم معانا، برضو حنطلع فاصل قصير نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك، ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وزي ما سمعنا الترنيمة من القس فيلمون حسن اتكلم ويعني عبر بكلمات جميلة جدا جدا، وده اللي بنتكلم فيه في موضوع الليلة عن الحزن اللي ممكن يتحول لفرح. قال بدل الأحزان بأحلى زغروتة وحقق آمالنا في دنيا موعودة. أكيد حزن وانكسار قلب نعمي يعني اللي قدام بنشوفه بقدر شنو يتحول لفرح كبير جدا جدا. برحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبقول لكم حباب كل زول بيسمعنا وكل زول يعني فاتح الراديو وقاعد وحابة كمان إنه يكون في تفاعل كبير وكمان مشاركات منكم، راسلونا على رقم الواتساب 0035977653. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، لو عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. إذن برحب بكم وأهلا و حباب كل زول يعني شاركنا في اللحظة دي. الليلة طبعا العالم كله عايش أجواء خاصة ومليان حماس مع انطلاقة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر والأشهر في العالم. ملايين المشجعين من مختلف الدول متابعين ومترقبين البداية، وكل منتخب داخل البطولة شايل معاه حلم الوصول للنهاية والتتويج، طبعا أكيد تتويج بكأس الأغلى في عالم كرة القدم. يعني النسخة دي من كأس العالم مختلفة عن كل النسخ الفاتت. ليه؟ لأنها أكبر بطولة في تاريخ المونديال. عدد المنتخبات المشاركة بقت 48 منتخب بدل 32، وده طبعا زيادة كبيرة جدا جدا في يعني في المنتخبات، معناها حتكون في منافسة أكبر وشرسة جدا جدا، وفرصة كمان لعدد أكبر من الدول إنها يعني تظهر تقدم أفضل ما عندها. يعني من أول يوم للبطولة الأجواء بتكون استثنائية، الجماهير جاية من كل أنحاء العالم، الشوارع مليانة بالإعلام والألوان والأهازيج، وكله يعني زول منتظر لحظة البداية. وقبل المباراة الافتتاحية بيكون في حفل يعني افتتاح ضخم بيقدم لوحات فنية وثقافية بتعكس روح البطولة والتنوع يعني موجود بين الشعوب المشاركة فيها. وسعيدة جدا في اللحظة دي إنه يكون معانا داخل الاستديو شاب جميل جدا بيحب يعني رياضة جميلة اللي هي كرة القدم، وحابين نتعرف عليك حبابك ومساء الخير عليك.
1: مساء النور،
0: كيف أحوالك؟ تمام
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. بتتابع راديو سمر؟
1: نعم بتابع راديو سمر.
0: يعني شنو البرامج اللي أنت بتتابعها؟
1: صباح بلدنا
0: بشوف فيه
1: سعد سمر.
0: أيوة. طيب صباح بلدنا يعني بتشوف ناس منو يعني دائما بيظهروا على الشاشة وكده؟
1: هيثم، ترنيم، إنجي، رشيدة.
0: أيوة
1: ناس كتار.
0: يا سلام. ومن الضيوف يعني بتشوف ضيوف كمان كتار أكيد. زي ناس منو مثلا كده بتحب؟
1: كاميليا.
0: كويس، لأن دو استاذتك طبعا كاميليا. وكمان قسيس حافظ،
1: أستاذ جاكسون. قسيس حافظ،
0: يا سلام أكيد. لكن إحنا متأسفين ما تعرفتنا على اسمك، ممكن تقول لنا اسمك؟
1: أنا جونسون عمر، مبسوط أكون معكم في ساعة سمر.
0: يا سلام يا جوناثان، إحنا كمان مبسوطين أكتر. جوناثان يعني أكيد حاب يتسلم على كل الأهل والأحباب وأصدقائك كمان، خاصة الناس يعني الشباب اللي بيلعبوا معك كورة. أول حاجة بتلعب فيها منتخب ولا فيها تيم؟ قل لنا. والناس اللي حاب تسلم عليهم في الأمسية دي.
1: حاب أسلم على أصحابي كلهم وأقربائي. بلعب في تيم اسمه بلاي.
0: أوكي. بتحب تلعب دائما في ياتو يعني وظيفه ولا هي بسموها شنو؟
1: مركز.
0: بتحب تلعب في ياتو مركز؟
1: جناح يمين. هو طرف.
0: اوكي، يا سلام، بالتوفيق والنجاح يا جوناثان، وان شاء الله رب مستقبل جميل وواعد في كرة القدم. جوناثان، واحنا في الايام دي طبعا الناس كلها بتستعد وبتترقب يعني افتتاح جميل جدا جدا في كرة القدم، خاصة في بطولة جميلة كأس العالم وكل الناس مترقبة ده. اول حاجة كدوري انت بتشجع فريق من الفرق او المنتخبات المشاركة في كأس العالم؟
1: أشجع فرنسا لأنه هو تيم مكتمل، وتيم داخل يعني بقوة. والسنة فات كان خسروا ضد الأرجنتين بلنتيات، لكن السنة دي أشجعهم ممكن يشيلوا كأس العالم.
0: يا عند الفريق الوحيد اللي أنت بتشجعه؟
1: لا مثلا إسبانيا برضو، برازيل، أرجنتين وفرنسا كده، الأربع فرق دي الباهيلم.
0: يا سلام، أتمنى يعني بجد الفرق اللي أنت بتشجعها إنها تتأهل ويعني تتم الفرحة وتنبسط كمان أكتر وأكتر. طيب يا جوني، أكيد في يعني أسماء لامعة في راسك أنت بتحبها، أسماء يعني لعيبة أكيد من أنت وصغير بتحب لعيبة معينين وأسماءهم راسخة في ذهنك ما بتنساهم. أنا عايز أسمع لي أسماء كده أنت بتحبهم كده، قل لي.
1: ميسي أو نيمار أو لامين يامال طلع قريبات ده، لكن ممكن برضو لامين يامال معلم ورافينيا. أنا أصلا برشلوني عشان كده.
0: أوعد قول لي ده كلهم برشلونة. أنت كنت يعني كانت أقول لي كل لاعب أنت بتحبه والمنتخب بتاعه.
1: ميسي في أرجنتين ونيمار برازيل ولامين يامال في إسبانيا.
0: حابي يعني كده يعني الزول اللي انت مثلا او اللاعب اللي انت حابي مثلا في المستقبل ان شاء الله تبقى زيه، يعني اقرب شخصية مثلا انت شايف انت حتكون زي منه؟
1: لامين يامال.
0: يا رب يا رب نشوفك كده يا جوني، يعني بتقدم كتير للكرة السودانية واسمك يكون من الأسماء، أسماء النجوم والساطعة واللامعة. يعني جوني أكيد يعني أنت وبتلعب في مخيلتك أنك توصل لمنتخب معين ولا دولة معينة؟ ده حلمي يعني كل لاعب كورة من حتى هو صغير بيكون عنده حلم كبير في حياته. ورينا حلمك تجاه الكورة وإنك يعني متطلع لشنو؟
1: أبدأ بي يعني تيم معروف شوية لغاية ما أتحسن ويقبلوني في أي نادي معروف ويكون في يعني صفقات كويسة.
0: صفقات دي حاجة سمحة. عايز بالصفقات دي تعمل شنو؟ عايز تقدم شنو يعني بالذات لأطفال السودان، خاصة الفرق مثلا أو الأطفال في الشارع اللي ما لاقيين مكانات يعني تلمهم عشان يعني يمارسوا الرياضة الجميلة دي، بتقدر تعمل لهم شنو مع الصفقات الكبيرة اللي أنت قلتها عايز تعملها لقدام؟
1: يعني أشجعهم وأساعدهم ماديا لو محتاجين وأعرف يعني الفرق انه السودان عنده مواهب.
0: يا سلام، وده اهم حاجه بجد يا جوني احنا محتاجين لها في الفتره الجايه. طيب يا جوني، يعني الافتتاح بتاع كاس العالم، بتتوقع الليله الفريق مثلا او اللعيبه المنتخب اللاعب الليله الفوز يكون على مني؟ يعني توقعاتك بس كده.
1: كندا.
0: تمام، وعارف إنه كل البطولة مقامة طبعا في 3 دول مختلفة،
1: في المكسيك والولايات المتحدة وكندا تقريبا.
0: وكندا طبعا أكيد. جوني بجد أنا سعدت جدا جدا يعني بوجودك معنا الليلة في ساعة سمر، ويريد تحية آخر ما آخر يعني فرصة بديك لها إنك تسلم على أصحابك يعني إذا كانوا معك في نفس الرياضة ولا أصحاب المدرسة.
1: بسلم على أصحابي كلهم اللي هم ناس راني ونيكولا وأوليفر كلهم معي في التيم في الفريق، وناس المدرسة، ناس أحمد بابكر وأصحابي كلهم.
0: وأكيد في كوتش معين عايز تقول له شكرا عشان أنت يعني كنت الملهم وكنت يعني مدرب كويس في حياتي خليتنا نتقدم خطوة لقدام.
1: كوتش مبارك.
0: كوتش مبارك يعني ألف سلام وتحية له وربنا يديه الصحة والعافية, وإن شاء الله رب كل يعني مدرب فعلا يكون قادر يقدم للوطن ولأبناء الوطن يعني مجهود يكون فعلا مقدر واسمه يكون يتذكر محل ما الأطفال ديل كبروا ومشوا يعني اسمه يكون محفور جواهم. شكرا يا جوني, وسعدت جدا جدا بوجودك معي في ساعة سمر, وبقول لك بالتوفيق طبعا لفريقك اللي قلت ليه مينو فريقك اللي انت بتشجعه
1: فرنسا.
0: فرنسا أتمنى أنه يعني مع الأمنيات الصغيرة دي تكون يعني إنجازات كبيرة تفرح بها لقدام. شكرا لكل الأحباب المتابعين, وشكرا لجوناثان عمر الليلة كان موجود معنا في ساعة سمر, وأتمنى أنكم تكونوا موجودين معنا متابعيننا, وأكيد حنرجع نواصل. خليكم قريبين, ما تمشوا بعيد, نستمع لي ترنيمة ونتعزى بها في الأمسية دي.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب مولود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء بكل زول قاعد ومستنينا، لكل زول قاعد ومستمتع بالترانيم الروحية وكمان بالأخبار الرياضية اللي قدمناها لكم عن افتتاح كأس العالم. وكمان بقول لكل زول عايز يعني راسلنا ويتفاعل ويشاركنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، إذا حاب تتابعنا على الستلايت فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وده كله حتلقاه على النايل سات. مرحب مرة تانية بكل زول يعني جهز في الوقت ده، بقول لك حبابك ما تأخرت، بالعكس يمكن تكون جيت في الزمن المناسب. حديثنا اليوم كان في موضوع جميل جدا جدا، قصة يمكن تكون فيها نوع من المحبة الجميلة والعميقة رغم الظروف الصعبة اللي كانت مرت بها أسرة نعمي والهمالك. يمكن قبل الفاصل سألنا سؤال، شنو هي علاقة نعمي وراعوس؟ علاقة نعمي وراعوس هي واحدة من أروع وأعمق قصص الوفاء والمحبة والمساندة الإنسانية اللي خلدها التاريخ، فهي نموذج فريد يعني ممكن يتجاوز العلاقات الكثيرة اللي نحن بنعرفها الحما وكنته، يعني خاصة العلاقة التقليدية والمعروفة اللي بتكون بيناتهم. طبعا كثير من العلاقات بتكون يعني مشوهة جدا جدا وصعبة جدا جدا، لكن ده يعني قصة بتحول يعني بتتحول لرابط روحي إنساني صلب وكمان يعني صامت في وجه أشد الأزمات. القصة دي يعني كانت فيها الوفاء يعني الجميل جدا جدا في زمن كان فيه الانكسار، وعمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. بدت قوة القصة دي أو العلاقة دي بتظهر بشكل واضح جدا جدا في لحظة العدم، خاصة بعد وفاة زوج نعمي وأولادها الاثنين في أرض مؤاب اللي هو أرض الغربة. نعمي لقت نفسها وحيدة وفقيرة في نفس الوقت، يعني ومكسورة النفس حزينة، وممكن كمان في اللحظة دي يعني فكرت إنها بدل ما قاعدة هنا براها ترجع لموطنها بيت لحم، وطلبت من كنات الاثنين عرفة وراعوس إنهم أو عرفة وراعوس إنهم يعني يكونوا قاعدين في أرضهم لأنه دي بلدهم، ويبدوا حياة جديدة ويمكن كمان يلقوا لهم أزواج تانين. عرفة ممكن تكون يعني اختارت إنها تقعد، لكن راعوس أصرت على إنها تكون يعني ملتصقة بحماتها وإنها تكون موجودة معها، رفضت إنها يعني تخلي حماتها تمشي براها. القرار ده أعزائي المستمعين يمكن يكون يعني تحسوا كده إنه يا أخي بدي تكون عندها مصلحة مع حماتها، لكن لا، القرار ده ما كان مبني على أي مصلحة. فنعمي يعني ما كان عندها أولاد تاني ولا كان عندها مال عشان تقدمه لراعوس، ولا كان عندها سند ولا كان عندها مستقبل مضمون، لكن يعني دافعة للحب وإنها يعني بتحب راعوس وعايزاها تقعد في بلدها وممكن تلقى لها فرصة تانية في الزواج وإنها تبدأ حياة جديدة، كانت محبة خالصة وفيها وفاء. أكيد أعزائنا المستمعين بنستغرب خاصة لقصص زي كده، لكن يمكن في واقعنا بنلقى كثير إنه الكنة ممكن تكون بتهتم بأم زوجها لدرجة بعيدة جدا جدا، يعني بتحبها زي أمها، وكمان حتى يعني حماتها ممكن تحبها بزيادة زي بنتها، وهنا ما ممكن الحب ده يكون بتخلله أي يعني جانب من المصلحة أو يعني الاستفادة من طرف أو الطرف الآخر. عايزين نطلع كده فاصل ونرجع نواصل نشوف قصة نعمي الحصل فيها شنو في النهاية، لكن خليكم معانا ما تمشوا بعيدين وحنرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء وجينا لخواتيم حلقتنا اليوم، ولكن عايز أختم معاكم بأنه يعني نعم رعوس ونعمي كانت قصة جميلة جدا جدا، بتعبر عن علاقة الحب الموجودة بين الحما ويعني كنتها. رعوس قالت لي نعمة: حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تموتي أموت وهناك أدفن. رعوس عبرت عن محبتها الجميلة جدا جدا، وده كان إعلان يعني على تعاطف كبير جدا جدا، يعني كان تنبؤ بأنه يا نعمة أنا حكون معاك في ثقافتك، في بيئتك الجديدة وإيمانك، وحشاركك مصيرك حتى لو كان لدرجة الموت. يعني رعوس كانت يعني مقدمة نفسها بالكامل لحماتها نعمة، ودي المحبة الحقيقية والتضحية اللي ضحتها يعني رعوس. لكن في النهاية بنشوف يعني إنه كانت نعمة كمان يعني حماة جميلة جدا جدا، ما أنانية في حياتها، لكن بالعكس كانت بتشوف دايما لمصلحة يعني كنتها رعوس. وده اللي احنا قاعدين نتكلم فيه عن الوفاء في وقت الانكسار، وعايزين نشوف النهاية كانت جميلة جدا جدا، إنه حصل بهجة وفرح في بيت نعمي بعد ولادة طفلي بوعز طبعا اللي اسمه سمي بعبيد، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا. يعني بجد محبة جميلة بتعبر عن القيمة الإنسانية لعلاقة كانت بتربط بين الكنة وحماتها. نتمنى إنه كمان في حياتنا نكون كده يعني بنكون محبة حتى للزول الغريب، لأنه نعمة ورعوس كانوا غريبين تماما من بعض، كل واحد كان من حتة تانية.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان. من راديو سمر معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما تعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي نحن نطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمين الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنت بت وجاك طلب صداقة من ولد طارق تقول تتسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين وعشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده ما نحن، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو ابتهاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده، يا هو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوك.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بيخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك، أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات ابتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في في في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا، ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته بننساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الواقع يختلف، ممكن يختلف قلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي. نفترض أنه أنا معجبة بذا، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنهم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
0: بقت كثيرة طبعا،
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني ويستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا ودخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا دار أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ماذا. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومنو اللي يتعامل مع صوري ومنو اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك رسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات،
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثر لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج، وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان، واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني، أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلاً أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا، وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين، ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل أنت ما فاضي ولا أنت ما قادر تنظم وقتك؟ أفتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم أوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع
1: على
0: وتدخل تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي ويقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما تعال نتونس ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية،
0: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقولك ده ما له مقرضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني حاجة صعبة جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
0: الزمن.
1: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك أنت ما
0: يعني.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط لي يوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا

0: ورقه وقلم وكتبتها. انا عندي المواعيد الفلانيه، عندي الحاجه الفلانيه، الوقت ده وقت الرضعه، الوقت ده وقت ادي ابويا الدواء، الوقت ده وقت كده. انا وانت ما في حاجه اسمها انا ما فاضيه يا ابويا اديك الدواء في مواعيده، لانه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بياثر في الحياه
1: ما بيستحمل.
0: فاحنا المفترض ان احنا نبدا نشوف المهام اللي عندها علاقه بالوقت، لانه الساعه البيولوجيه بتاعت الانسان ما بتخطي. انت المفترض تاخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما انا افطر الزول وقت الغداء وغد الزول وقت العشاء ضاعت على وجبه، هنا يبلع العلاج 3 مرات. كيف فادعائنا الزائف
1: كل الادويه بتاعت الثلاث اوقات المختلفه دي بنملاها
0: لخبطه شديده
1: في وقت واحد.
0: ايوه
1: يعني عايشين يعني حياه بطريقه عشوائيه، ابتهاج وما منظمه وما عندنا اي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا انه احنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما انه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما ذاكرت مالك
1: جداً.
0: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
1: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يا ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن. فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حق اقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم لمتين، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي ال 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتاخد ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. إحنا عندنا مشتتات للوقت.

0: كتيرة: التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم إلى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، سفر الخروج الأصحاح العاشر من عدد 11. الأصحاح بيتكلم عن ضربة الجرات، وبعد كده في تفاصيل مهمة أتمنى أنك تستفيد منها.

قلنا ما تنسيت دي بكفة العسر من كتاب ما تعداي من ركب دي بقل الكتاب اللي لاك أبا ولا مصيبة لسام نيت إن ري وهتا ميتا ما تكراي عمبطا دي بأرض مصر وكل لفرياتهم لبديل من نبرد لترفع لعمبطا اندلاقهم من ري وقتلا دي برز قوم مزق يوم لعقاب وعمبطا تلا الدنيا تل وقت قناما ومورته ولا كان للتمسي كلها عدك كم يعلتكم وديا ومحاسيل وإتي كم الأبدي وقراه حتى كم يلحدد وبسبب مجاعتكم تتكرري نأمر ولحق أميقا بقى موسى وهارون تفرعون عند أتو أسك مدولتو انت أوامري اللي ترفض وتعسيني ويتطيعني لبلاك كبيلو شعبية تقلق أرحيهم لبلاك كهل ربي بيلو ومن تأبي عم بطاق الكرياتو تأردك فانقح وتأردك حبتي الحدك ولما نبرد لترفى كله اقلق حمتو اند بيلو الزرو ولا عم بطا اتأبياتك والتأبيات مصريين لبعدام ولا مسؤولينك كل قلت ريت كله بعد هيني من ردي بالكتاب اللي بعد هيني من ردي الكفال اللي ما تكرّي سلمت كت مصر سلمت كريت وحد قلر أو إي قدرو كب سلمت عاقب يوم واللي عقاب قل آليهاتهم لنا يسحايل على ريلة تبال إله على قلوم ويتوكم إلهكم برهت للمسي نسو علو فرعون نوسوما كم بعل برهت نس على لكن ربي سلمت كراتهم وتلا سلمت اللي حتى قليدو إي قدرو لكن الأكان الإسرائيلي اللي علو ديبا بارهت نبرت كربي ابقى يا بنور وبسلمت كم العاقب بوم ما على إن ريه وحقول له فرعون اتيدا كركم مسل ولا شعبكم تقلق اندا تمسلا انسكم واجنيتكم دا نسأكم فقرو لكن نوايكم اند حدقكم لبلو لكن موسى نواينا اندي حدقنا اند حدقنا ينفقر ولا مساومت اللي نتكبتا اند بيلا بلو ستو وربكم يساوم ان ريت اللامه

كفاء العسر وحر بيق الموسبي ليو قال فرعون بتر جلاب لبو والباب طرو أصنعكو اتمقبوم مستنكراتك اقل أجري اقل ولادك وولاد ولادك اقل تداقم ببت مصريين كريكو وبمستنكراتك لفنجيهم أجريكوا أنا ربي لدائم كمانا اقل تعمرو كموسى وهارون قدم فرعون بطرو وبيلو اللي لربي مولاي عبريين لعلنا يوتو أسك مدول تاعك إقل تيبيتو شعبي ليقي سحد القوم إقل عبدوني طالو قوم من تابي فانقوح التبلت كعنبطة إقل أمزيتو كلا أرد إقل حبعتو وأورو إقل رأيو إقل أقدر إيكو ومن برد لترفا إقل لقحمتو مثل كليكت تقرهكم واشعك وأبياتك وأبيات تركا وأبيات مصريين كلهم قلم لأتو أمر الأبوكم وأبيبوتاتكم تمثالوا ليرأو من التل أردت حضرو وسك اللحين حقوه موسى واللبا وقد فرعون طلقا قد فرعون بيلو للي ناس سكم دول شارك قلنا ننتو قلات تلاليتو لا شعب أرحي ربي مولايوم إقل عبادو مصر كرابكم شملايا إدليكا كب حديث موسى وهارون إدقاد فرعون أتبطرو وبيلايوم هيرو وربي مولايكم عبادو لكن لقيسو أيومتم كموسى بلسا ابن عيشنا وعبينا وولادنا ووالدنا وكل أنويتنا إقنيقستو جلاب اقر ربي حافل قلنيدي لتوجب كفرعون بيلا رب العيناكم انا مثل انسكم وعيالكم من اطلقاكم يبيقون انتم شر ناوي عمل ليكم بتاتا اقل عبادة ربي لسبلت اليسو سبب لتحزو الليتو واسر موسى وهارون من محبر فرعون طردو كربي إقل موسى بليو إديكار أس مصر ميدد أمبطا قل السلط إتا وانا باتاتا لمن نبرت ترفا إقل لكام كموسى موراهو رأس أرد مدى كربي شمال مفقار صحاي عرحاتهم تعمل ولا لالي لهن إبقديدا فجرتا لأردت وبع أمبطا لشمال مفقار صحاي أمسيو تملات كيم يما أمبطا اتكلا اردت مصر هجلت عشان لمسلا اتقداميت يترا وتحاريت كلا اردت عما اسك صلمتت وبكلا كله قمززة وفريلا اكايا لمن نبرت ترفع حسحسة كإتا اكاي فري اقدر للبولو يحدقا ديب اركان مصر بتماما اتا وقت لهي فرعون بشفاق موسى وهارون أطلاقا وبيلا اتربي مولايكم ويتكم صحتكو كل حين إلا ليتا سحتاني عفو واتربي مولايكم دعو اللي بلا لمفنياي اقل شنك منيه كموسى من فرعون تحيبه وربي دعا كربي شمال موداك صحاي بهازوفو ندعا كالعنبطا نفا وتبحر كياح أجلقايو كيت كلا لاردت أوروت أمبطيطاي يترفا لكن ربي لفرعون أصنع كولاد إسرائيل يتلقا كربي إقل موسى بليو إذيكا جهت سما مدد أردت مصر كلا المتك أنون إقل تشماما كموسى إديهو جه السما مدة كسلمت سلام أردت مصر كلا حمت إقل مدة السلس ميل كأورت ملهي وقل لي أو منع على التا كوس قليبل يقدره التا سلس لميل لكن التا مساكننا إسرائيليين نور لا نور على وفرعون موسى تلاكا وبيلا
جيسو وربيع بدو أنسكم وأجنيتكم ما لجيسو مثلكم أنا ويتكم ليت حدقو كموسى بيلا نوع كرامات وكرامات حارت إجر ربي إجر ننسى بتأجيز النهلاكة سببو أنا ويتنا من إنا يترف أورط القرمة يترف منه جلا إجل عبادة ربي مولاينا مكم نحرمنا إجل نامر ينقدر أسكين يبزحنا لكن ربي لفرعون أزنع وقل طلقهم إيردا وفرعون إجل موسى بيليو لكي ولد وقل ألا يتتريني كامل تتريني إجل تيموتو كموسى بيليو سنتي به أنا حقول له اتغزك يقبئ.

يبل كفاللي دي من الحاجة موسى دي فرعون كم مزع أقل حزرو وبأمر من ربي لشعب قل تعلق كم رأيو كم سلهما معجزات أقل رأيو مزع إلا معجزات الله عورمنا وربو أصنع كم لبل إلا معجزات أقل أجريتو إلا معجزات الله أقل فرعون للب أقصى للب أصنع عندي تقبي أقل أجيال لتمزي أقل مصريين وقل إسرائيليين وقل الدنيا كلها أقل ولادهم قل أولادهم قل علومة كم وجب لريو ككل وقت ديب تاريخ قل عبي ذكرت وقل نعيش تعليم وعزت كم قبي نأمر كموسى وهارون فرعون عندما زقوا الإسرائيليين طلقكم لفقروكا بيلو وربي أسكم دولت لا تعسيني وأمري لا تأبي ولا تتقارفوا لبلاكا بيلو لشعبي طلقكم قل عبدوني بيلو كربي شعب إسرائيل طلق يقل عبده أنا لمعبود لأنا حقيقي لقل تعبد لوجب أنا لشعب اللي إيه لتقبر يقل ربي ليت لتقبر يقل ليت لتقبر يقل آدم بعدي لتقبر لبله كبعد يطلب منه ربي قل فرعون حتى بس طلب منه اللي شعب طلقه يقل يقل عبد لبله لكن هتو أبايا لسبب هيني سبب الأورا كبرتو ولا سبب لكالاي طمعتو سبب كبر فرعون نفسكم ربي للرعالة لسبب طمع هيني اللي شعب اللي لتنفع بباله من ده قبر يوم دي بنا مداين لقبا ودي لقبا شغل هتوم للشقول علو اتنفع بهم على كمنفعته قلي تتضرر عند بيلا أبايلو فقيرهم وبكالي هني انت تكبرا نفسك من رب سبت للعالة والباز نعا إلا كل معجزات لرب الودايا عند لريه والعقاب لرب الوديتو ما كم معجزات على كم مخلوقات نعيش بحشرات عند عاقبيو حشرات حتى اللي تودل تمثل تبع القدرة لمثل أبا مع عاقبيو أزي هني دي ابرزقو لعاقب بن ريو أبا عمبطة عمبطة لرزق ولا فري دي مصر على كله كحمة لعم بطال رزق على كله كحمة كمصر فريها كله كمي على قبا اللي عقاب اللي كله بحد الفرعون فرصة على تربق اللي عقبل لكن اللي كله من نعورة ورب صنع وحقوما موسى وهارون سك فرعون عقبله وبيلو رب البلاكا لا شعب طلقه ربي هو العباد وفرعون مبيلات الوقت اللي لعبيكم لجيسو لكن لنعيش لترفو بيليو لكن موسى بيليو حنا بكل عيالنا بنعيشنا وعبينا أنسنا وتتبعتنا كلنا نفجر وربنا عبد إليه وفرعون من حسب على هتوم لعبي ليت عندك يسو حرق اللي أقبله لنعيش ولا أنس كم رهينة قل إصبطه لكن إلا موسى يتكبت يا موسى حنا كلنا نفجر وربنا نعبد إرادة ربي قلنا أجنا تحرر عندي يكون رهينة قلنا إصبط إيكو كلا موسى يتكبت يا كمساومة لفرعون لطالبية ربي يتكبت يا كم سلهما موسى ما يتكبت يا كربي كل وقت كم يساوم إن ردي بالله كالمين ري معجزات لرب الودايا ابقى بي موسى إن ري ربي قل موسى بيليو إدي كمدت والأرض كلها عم بطاقة تتملاتو وفر مصر كلها وليتايا تقحم كفر مصر ما يخلق قبا لعم بطا لفر العلا يتكي لكبا ودي بقره كله أتنتها وبالله ربي لرزقهم بدك كبزح أقبوي ربي قل فرعون عقابه وقدرته أرأيه ومعجزاته كإيديه هند مدة بمدة إيدي ليتا أنبتا قل لمسي قدر بطريقة طبيعية لكن كم معجزات على تلا كالعقاب كم معجزات نفع أبو اترب قل أقبل ولا شعب قل أطلق لكن إلا فرعون تونا كمن ومن رأيك هالي كل وقت فرعون لبند الأزنع وطلقوا إسرائيليين عند الأبي إنريو وكل وقت ربي فرصة بعدت له يبقى له لا مفرس كلها الأبد تهيني لفرس كلها أبدايا وتكلم بيلا يوم أنا دي بحق ربي ودي بحقكم صحتكو أزنبكو فرصة هبونا ديما لبلوم إنريو دي برب الشفعية لعم بطاق اللي ترفع لبلوم إنسمو وكل العقاب لقتل والعقاب لكلم لقبا قل لرفع مية ترب الشفعية لبلوم لكن ربي قل فرعون فرص بزح أبيو لكن هتو لفرص الله يتنفع بها كربي قلمي كل وقت قل موسى كربي كل وقت قلمي قل فرعون فرص له يبو على قل لتوبه عند بيلاتو لتقل العقبل قل لتوبه وإلا قل لمصريين ما وقل لبعدام لسمعوا كل وقت ربي فرصكم لهيب انريه ولفرسه للأبد أقابوا منه كم يلحلف كم لتعاقب انريه قلت ربكم شفعوا له العنبطة من مدروم ترفع أقول لا مفرعون بحديث لبازنا لقدر لتعسعي هيني سلمت على كربي قل موسى بيليو إيديك مدد أسك سما كديب مصر كلها سلمت تتكره سلمت تعممها بيليو كلاما معجزة ومستنكرت على
بمدة تدليتا تسلمت قلت تكري يتقدر اللي كل ربي قلمو وديو أقل فرعون ولا مسلل علو قدرت ربي قل رأو ودي بقل توبو كمن جهد عقاب انري ومن جهد بعدت ما فرصت قلهم المعجزات ندرأو إقل العقب المعجزات ندرأو تربي قل العقب ولو قل توبو لكن الله يوديا فرعون كسلمت كري ديبوم حد قل رأو لي قدر ديبا سلمت وكل من نوم كاد يقل سلس عمل ديب حتى كان ليدا قسالة منا كوس قل لي بلي قدر لكن الإسرائيليين التاء كانت إسرائيليين لما ساكنهم ديبو تمدروم برهت علت نور على كأزيما فرعون موسى تلاكا وبيليو ربيكم عبدو انتم قيسوا عبدو ربيكم قيسوا ربيكم عبدو انتم وولادكم وأنسكم وناشكم وعبيكم بيلي لكن أنوايكم حدوقو أباقكم وعطالكم وحاكم ان حدكم قيسوا بيلي كموسى مبالسة انا بنواينا انقيس أنويتنا كل الناس اقر ربينا كرامات اقر نكرم وبالله شورة الله إذا نتحكم ينقدر وينتكبت الله شورتك إلا لتبللها اللي كجيا إحنا نراف دام إحنا ينتكبت بيلي هنا فريق يترف مننا كلنا نقيس كم سلوما نوايا نقراني نحدق بيلي إحنا نقيس وربينا نعبد ونوايا مسند قيس وكرامات نكرم بيلي إحنا نوايا نسي ومن حرمنا ومن كرمنا نأمر لكن قراني نحدقها بيلي أقول لا ما فرعون لبو أزناه وطلقه طومابا وفرعون قل موسى بيليو جسميه قاتل طلق بيليو قاتل تبطر يحديك قاتل تبطر يحزيك قرر الله وموسى بيليو وهتوب وفرعون مبيلا قامل لا قاتل ريه قاتل قنح قلت يموتو بيليو كموسى بلسه سن بيلك قرر الله قاتل يترانا ما بيليو

ربي اجر فرعون فرس من هبيومة لفرس الاله ابدا انفقد وهتو فرس بتحت وبكت اتبادة ربي اتقل عقبل وحيلة تقل ريو مزح معجزات ومستنكرات ودا لكن هتو لبازنا مثل اللي مربي بكت اسر بكت اندر هيبون ريو وهتو كل وقت دول حتى اندر لاوز ودول بعدت اندر الابي ودول حتى تذكر اندر مسل ان ريو لكن دي بدون قوبة هتو لبن دلازنة ان ريو وربي اقابكم كراتو وبزح واقدر رئينا ودي بقل كفال اللي كفال عسر من رئي اللي كفال اللي دي ملت هاجي دي بأنبطا دي مسلت كره وكل فرياتا وبقلاو التايا لأبدا وكل الأخطر لقبا كله اندبلع وحتى اندي اترف قلوم كل قدر اللي سامنا يقدرتو وهتو أنبطاتو اسكت الوقت قوناما أنبطا أمورتو وكان لتبرق ديبا كم يعلت قبي وقبل كبول وديا وحتى يترف كل مبدياي لقبا آفت لقبا أنبطا للإكديب مصر بلاما فرعون تربي توبة كأبكات ناي توبة تهيبتو لكن اي توبة كل كتاب اللي كل كفال اللي موصف اللي قدر اللي أبا أنبطا اتمصر لبركة واللي عقابنا يربيكم تو وبلقبا حشرات لقبا ومخلوق ضعيف لمسل كمسل حنانيت وكمسل جنكيت وبند العقبوم رينا بدير أزهني لت يوم والبقلوم من سعر لقبا ومن كي لقبا ومن لقوم كله عند بده وعند خرب ريو ورب ملا رأدي مصر حيلته وقدرته لرئي كم سلهما حيلة فرعون حوانيت كمتا وحتى كم ألبو قدم ربي حيلتكم بوما من مسلو قدم ربي حيلتكم أربو إن رئي وتل وقت اللي لمسؤولين لنايو لسبل حنتيه العلو يتذكره مصر تهلك الليت بيلو هتو لكن يفال بيلا وعبا لكن حق وقت يتذك مكررت مسلة وموسى وهارون تلاكا موسى وهارون أتلاكا وكم حوار ود مسلوم تمسلة ولا شعبك اللي تقلق نية ترى أبي اليوم لسب لي جيسو لكن لأنس ولا جنيت انسل ترفو بيلا لكن موسى إلا يتكبتايا وعنا كلنا انجيز بأنسنا وجنيتنا ولادنا أوالدنا وابنو عينا كله لكن فرعون اللعبايا وربيما كنا صنعتي اللي تكبت كمساومتي يتكبتا منه ولا ما فرصت الله أبدا يبها للتفرعون وحقول له موسى يبديه رافعة ومدايا وعن بطا تكردي بمصر مثل شمال لمن مفقار صحاي مزي واللي لاكا عن بطا أو لاكا قدر على قدم اللي لمصريين لمثل اللي يرعو واللي حديث قدر اللي فرعون اندلير او سمع دي بمصر تكرر وفرعون دي بأزنبوتو وشكفو واصلة حقو الشكفو التلالامة ربي ازي ما فرصت بعدتها بيو وقل موسى رمقايو وقل موسى رمقاو بيليو ازي توبي توبيكو أنا شكفكو وتو ذي برباع قبل الليكو ووقل طلقوم تقل إسرائيليين ديبكم شكفكو دبيلة لا اعترف ان ريو ومراد أرى لشعب قل طلق لكن حق اللامة عنادو التلالة ككل موقت فرعون فرجة كل ركبة رب لازنة وتعنادو لأتلالة وحق الله سامنا إلى قدر تاسع قدر لتكررتو من ريو اللي قدر اللي معينتو هتو سلمتو سلمت كررت ديبو هتو قدر ناي سلمتو سلمت سلام شمت مصر كله وحقولت حزيرات كل اللي سمعه سلمت نقل سلسة عمل كريت دي مصر وربي لنور لخلقه وبرهان لخلقه سلمتكم عمس أديبهم وبسلمتكم العاقبهم إن ريو ربي نوركم تو لرينا لكن بسلمتكم ماكم العاقب ومن نورو لشاكف لي توبه وتوبت للأبه وديب للأحيلته بل العترف وبإلوهية للعترف بسلمتكم لكفو إن ريه كسلمت قانون كرد ديبو كمين ري ربي بسلف لمدر لفرل على ديبا نحا هنريو وحري سلمت كرد ديبا ربي قدرتو كمار ايوم قدرتو لقدرت لك تعاد الله وآلهة مصر لمن صحاية لتتبال وبرهان لتمزي لتسمسل ولسميتها كن العلد وبصحال الأمن العلو وفرعون نفسو اتنوسو منا آلهة لنا ينور للعلى سلمت لرب لك ريا ديبوم منا اقل فقر ومنا اقل لك او منا اقل لي ريم وقلت حبع منا وقل حلفة يقدره حتى قل لي دي يقدره وعجزه قل ربي دي مصر لك ريو بعسيان فرعون وبيتو قل شعب اسرائيل ارحيات كم سرهما لمعجزات للا ريو ولا مستنكرات بل يعترف ولا فرس لتهيبتو ما اقمنا لي استفيدة فرعون سلمت تتكررتو انري هتوم بصحال الامن العلو ونفسهم كم
من صحاي برهتر ركبو أو إله ناي صحاي العلاقلوم وفرعون وسوكم سلهما من صحاي برهانكم لمسي لمسلو العلاقو من صحاي لقبقى بعل برهان وبعل نور لتمسل على من إلا زلمت إقلف قر إيقادره كعجزو أرأى حتى كم يقدر قدم قدرة ربي حتى كم يكو وعاجز كمتو وفلول وضعيف وحوان كمتوما أرأى.

حبونا ما تنسيت بكفة العصر حتي من كتاب متعداي ربي إجل موسى من أكبره لا دنجو بيت مصيبة تتكرتكم قلت تتكريتو دي فرعون ودي بمصريين دبيلة موسى لحبر ولا تمصريين لكرية مصيبة لبلو وهتا موطا أبكاروم من قدام ونوايته كل بكر تبعك كم ميت ولا لنايدا نقوبة مصيبته دي بإلا مصيبة الله ربي بديركم فرس لهيب على اقل فرعون اقل العقبل لكن إلا لنايدا نقوبة مصيبة حقوها لألبو ويتموت أبكار والأبكار دي بوم أكان وكل على تقلا ناي قدام لقباء ونواي لبكر تم اجتمع لهي أكان على تقلود كل أبكار كلها قد تلقتو تبعت لقباء بكر كله اندبيلا لتحاقي إلا قل مقباء سبت فرعون كل وقت رب العسى على وكل وقت رب لها بيوت فرس عند الأبد ريناه ولا قل موادية ربي فنجيلا مصريين والإسرائيليين كم فناتي كم فنجحق وباطل كم فناتي إن ري اتلك فالي اللي

كفالة سرحتي وحرر بيق الموسى بيليو أوروت بلا ليت فرعون والتمسرين ليكريو تعرف الله حقوه من انسر اقل تيجيسو اقل حدقكمتو ودولة طلقكم وتمامكم اقل الداغنكمتو كأزي من نشعب كل إناس من قواريه وكل السيت من قواريها ذهب وفدت من كل شكل اقل طلبه طلب منهم وربي لمصريين التشعب أرضه وموسى ما دي مصر التعنتات مسؤولين فرعون والتعنتات التشعب حبون على وموسى بيلا اللي ربي علنا يوتو مقبلالي مصر اقل شاققتو وكل ود بكر ديبا اقل ليموتو من ود بكر فرعون لرأسا عرش تنع اسك ودا بكرة امت لتماتحنا وبكر كل بهيمت كيت أرد مصر كلها سرور وقول إقل السماعته تمثاله يعلى ويمزي فنجيلة ولاد إسرائيل لاتا كلب إقل مبحيكو ديت آدم الإقبا أو إتحيوان لوقت لهي ربكم فنجي مصر وإسرائيل كم فاناتي قلت أمروتو اللوم مسؤولينك كلهم أسكية إقل لدنانوتو وقدمية إقل ركعوتو انت وكل الشعب لتليك من انسر جيسو اند لبلو لدول لها اقايس حقه موسى سن حارق ننتو فرعون تاركا وربي اقل موسى بيليو فرعون اتنسيتكم لأبي مستنكراكي اتقرد مصر قلت بواسك وموسى وهارون اتحدور فرعون إلا مستنكرات كلا أجره لكن ربي لفرعون أصنعه وولاد إسرائيل من نبلده يعرحه.

ربنا ما تنسيت دي بحال فمرينا فرعون كم تكبره ومكر ربي فرصت ربه بيوتاكم أبدا وبصوبة كبرو أقابكم كراتو ولا أقاب اللي عم بطاكم على عم بطا كل الأفريات ناي مصر كم وحدة كم وحدة وبدكم يترفد دي مصر فرياتا كلها كم يعلتكم قبط رينا كم سرهما ربي اقر فرعون بسبب كبرو وصنعين لبو سلمتكم كارا دي ببل دي مصر كلها وحتى قل روكم يقدرو اقل سلسة معل وروك لما المسلول على قل راكم يقدرا رينا العقاب لدي بمصر كرة كل ريول على أقعب بام بطا كم سلهو من عايز المت اللي كم فرص إقل مصريين وقل فرعون على لكن فرعون حقول لاما لباز نعا ولإسرائيلين إقل طلق إي قدرة كأزي دي بل كفال اللي دي بكفال عسر حتى مين رئيه لقعب لنا أيضا قوبة لعقاب لنا أيضا قوبة لرب الله العاقب بومبو إن رئيه واللي موتا أبكاروم لتبعت لقبا من مصريين إقل يموت كمتو ورب كلكم لا ميت أسأل إيقل موسى اللي لا أكا ولا نايدون قوبة عقاب على إيقل مي اللي دي بقى كاروم مزيوم لبكر من نوم لعلى هتوم بكر عزيز دي بوم وأكانو وكل علت كبدير إبرزقوم وبعافيتوم وتمايوم والتلت بلع والتلت ستة وتفريات وبسلمات وبحشرات لعقبوم على هذا لكن دي بقى دمي مزي ناي موت اللي كبموت لعقبوم ربي حقول لي كلهما فرعون لبازنا لكن ربي حقول لفرس الله كل تمت كم العاقب وعادلكم تو وأورو من عقابو كم يفلت لرين ربي اللي عقاب لنا يدنقوبة كرديبهم

يبكفار عصر حتي ربي أقابو يقل فرعون وقل أمته ولا شعبه واصل يبقى الكفال اللي من ري هلاك وموت ناي أبكار إسرائيليين ولاد بكروم اندميته ولا هلاك اللي لناي دنقوبة هلاك ولا ناي دنقوبة قدرته لقدر بديل لتكريت دي مصر ودي فرعون فرعون أبا عزتك اللي ركب وشعب إسرائيلي قل لرحي يقدره بدالو لبازنا وأسيانو قل ربي التلالة وكل اللي ريال على معجزات ومستنكرات إذن عور حبايا وود بكر ديبوم صنع العلاته وعزيز كنايدن قوبة عقوبة ونايدن قوبة قدر مكراتهم موت أبكارهم وملاك ناي موت مزا وأبكارهم قاتله وقدم اللي قاتلوت أبكار رب أوامر أصدره الإسرائيليين لقبوا وقرب لا سمعوا كلهم لقبوا ديباء بياتهم ديباء مودهم دم قليدوا ملاك موت قل حلفهم كديب تمدو دم لي شمتا ودم لي تراتو كل بكرو ود بكرو ميت على ولتقتل على لكن دي بتم دو دم لودا نقف على كدي بلا رمزية ملارينا لما نقفو بدمكم تتركب وفداكم تتركب لارينا وكل أبكاروم مايتو وإلي نايدنغو بقدر لعلاتو وعقاب وحلاك لنايدنغو بقوه فرصة لي ركبو وعقاب ناي مصريين وناي فرعون بلكم لكتم انريه واللي ناي بداهم لعلا ككل تبعت بكر كم تقتلا ككل تبعت بكر كم قتلا انريه كم سلوما ربي موسى لحبر لشعب من مصر قلفقر وأقيد قلفقرو ورغيف مالح لي قبقى أو رغيف فطير قل ندبلعو أقيد قلفقرو وانددالو لعد قل حدقوا لبلد بلد مصر منا قلفقرو لحبر روم الريه ولا تحزيهم كله قل نسقو كم سلوما منا مصريين سيفا قل ركبو وذهب كم تهيبو انريه ذهبوا فدات كم ركبو وترزقوا ولا مصريين البابهم كم تقلت قلوم وابتقوت وكم أكرموهم وحبوهم وذهبوا فدات اندرفعوا كم قيسوا لرين كشعب إسرائيل تعويد من قبرناتهم ابذهبوا فدات اندركبوا انريهم لكن لمصريين ولا أبكارهم اندميتوا وبلدهم اندت تدمر انريه ولا إسرائيليين عيد اندرودوا أو احتفال اندودوا انريهم واللي عيد اللي بملت أمر عيد الفصح لند البيل لتبهل اللي بهلت عيد نايم انقفوهم ونايم فقارهم وكم سلومة أوامر لنا رب لطيعديبو وحقولة قدر لنا يدنقوبة والعاسراء قدر الإسرائيليين كم فقروا من مصر والمصريين أبكارهم لاتبين كلهم كم ميتو انريه واللي لا أكاعقاب كمتو انريه واللي رب فرس لها بيومتا بكم يتنفعوا وطاعت فرعون لحرو بدل طاعت ربي بفرهت لقبا أو بحازنوسهم بدل ربي فرعون لطيعوا ورب العسو ندل هالكون ريوم.

مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، الغيرة. الغيرة بتعمل شنو في الإنسان؟ دعوة لك تسمع عن الموضوع ده لأنه مهم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتم استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، من ليس علينا فهو معنا. منو قال الكلام ده؟

0: يا هنايا انا جارتي دي اصله ما عرفتها هي هلالابيه ولا مريخابيه.
1: دي هذا فين دي؟
0: يا هنايا سميه دي يوم تلقاها لابسه احمر ويوم تلقاها لابسه ازرق. انا قلت لها انتي مع ناس الهلال ولا ناس
2: المريخ؟ لا وانتي مالك ومالها مع سميه تبقى هلالابيه ولا مريخابيه؟
3: المشكله ما كل
0: المشكله ما في الهلال والمريخ, المشكله في ناس المورد ديل هم مع ناس من مع ديل ولا مع ديل.
1: لا اصلا لما يكون يا ابتهاج الفريقين لاعبين انت بتكوني مثلا مشجع المريخ لما يغيظوك كده تقولي انا ذات الهلالابيه ولا مريخابيه انا موردابيه.
0: لكن يا ايتي في دائما تلقي في كتلتين, ناس مع ديل
1: وناس مع ديل
0: وناس مع ديل
2: في كل الحاجات بالمناسبه.
4: اسي جاب الكلام ده شنو يا اخوانا كده فهمونه في شنو
0: يعني؟ ما انا مرات بقول انه ممكن يكون عندنا الحاجة دي, ممكن يكون في نص في الكتاب بيوريك انه انت مع ديل ولا مع الفريق ديل ولا مع لو في زواج عنده.
1: خلاص جيتيني في حتتها ابتهاج. انا عندي لك نص مجهزاه وقلت كده الليلة كان اتقابلنا نتناقش فيه, وهو جاء كمان على حسب موضوعك اللي انت ملاخمك ده من قبل. خلاص كده افتحوا معايا انجيل لوقا الاصحاح 9 من الآية 49 لحد الآية 56.
4: جاهزين
1: يا جماعة؟
0: اتفضلي.
1: طيب بيقول وتكلم يوحنا فقال يا سيد رأينا واحدا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس ضدكم فهو معكم. ولما تمت الأيام لارتفاعه صمم بعزم على المضي إلى أورشليم فأرسل قدامه بعض الرسل فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين ليعدوا له منزلا فيها, ولكنهم رفضوا استقباله لأنه كان متجها صوب أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا يا رب أتريد أن نأمر بأن تنزل النار من السماء وتلتهمهم؟ فالتفت إليهما ووبخهما قائلا لا تعلمان من أي روح أنتما, لأن ابن الإنسان أتى لا ليهلك نفوس الناس بل ليخلصها. ثم ذهبوا إلى قرية أخرى.
2: يا سلام,
1: شفتي هنا برضو
0: شكرا يا ناس لقرايتك
2: نفس القصة بتاعتك
0: نفس الموضوع.
1: أيوة
0: أنتوا مع ديل ولا مع ديل؟ معهم ولا ضدهم؟
1: نعم
4: يعني الكلام ده جد كده.
0: لكن في جزئية هنا أنا ما قادر أفهمها إلا تتحكي لي.
2: لكن دقيقة خلاص بقوم بساعدك.
0: أوكي تفضل.
2: نحاول نحكي.
1: تمام.
2: يوحنا تكلم وقال يا سيد احنا شفنا واحد بيطلع الشياطين باسمك وقمنا منعناه لانه ما ماشي وراك معانا. فيسوع قال له ما تمنعوا لانه الما ضدكم هو معاكم. ودخلوا قريه كانت للسامريين عشان يجهزوا له بيت ينزل فوقه, لكن رفضوا انه يستقبلوه لانه كان متجه على اورشليم. شفتوا التعصب بتاع الناس؟
0: أيوة كيف ايوه مين شافه متوجه من هناك
2: قالوا لا
0: زود ما ينزل
2: ما ينزل هنا خالص لانه كان في صراع كبير جدا طبعا بين السامريين واليهود. ولا من تلاميذه اللي هم يعقوب ويوحنا شافوه وقال يا رب انت دايرنا نأمر إنه تنزل النار من السماء وتلتهم من النازل
0: تأكلهم مرة واحدة
2: تأكلهم تمام
0: تقرضهم.
2: التفت لهم ووبخهم قال لهم أنتم ما عارفين أنتم من أي من يا تروح. لأنه ابن الإنسان جاء ما عشان يهلك نفوس الناس لكن جاء عشان يخلص النفوس دي. بعد ذلك مشوا لغرية تانية.
4: يا سلام كلام ده صعب
0: صعب شديد.
4: شكرا يا سلمان,
0: شكرا للحكايه لانه وضحت لي ايوه وضحت لي من تحت بالذات انه لما قال لهم انتوا ما عارفين انتوا من يا تروح اللي هي روح المسيح اساسا تخلص. يعني مرات احنا نكون قاعدين في الفريق واحنا ذاته ضد
2: الفريق ضد
0: نفسنا.
1: انا حيرني في النص ده التلاميذ نفسهم يعني كيف لما شافوا تلاميذ تانيين بيخرج الشياطين
0: ايوه تلاميذ
1: تاني ايوه
2: هم ما داروا الامتياز ده
0: ما المشجعين البرازيل ديل
2: يحتكروا الحاجات انه الصندوق لا في
4: يعني المسيح ده حقنا احنا
2: فكيف انتوا
0: دارين يمنعوا
1: ايوه عايزين في حين انه هو ما قاعد يعمل في حاجه كعبه
3: مدك على السيد المسيح فيه أيوة. ليهم اليوم هو مدام ما بيعمل حاجة ضدكم هتمنعوا له شنو؟
0: ما هو معاكم.
3: أيوة
0: ونفس العبارة دي يا إيناس مرات إحنا أسي حاليا بيستخدمها في التكتيكات الحربية بيستخدمها في التشجيع الفرق مثلا لما نجي بالذات دوري إنجليزي ولا الدوري الأوروبي ولا بتاع شرق أي واحد من الناس الكورة ديل يقول لك إنت مع الفريق ده ولا مع ديل إنت مع ناس ديل يقول لك إنت مع ديل يا أخي لو ما مع إنت لو ما معانا معناها أنت ما ضدنا.
3: أيوه.
0: المقولة دي الناس ما كانت عارفة إنه مصدر المسيح.
3: مسيح.
0: إنه ما تمنعوا لأنه الزول الما ضدكم هو معاكم. ممكن يكون معاكم.
3: أيوه.
0: أسي نحن كده في سوداننا ده تلقينا الناس ده الهلالاب ولا مريخاب والشكل تقوم.
2: حتى لما تقوم صراعات في البلد يعني. أنت لازم.
0: أنت مع ديل ولا مع ديل.
2: بيصنفوا طوال.
0: أيوة. وزي كأنه الدنيا دي كلها مقسومة فريقين لكن هنا. الله المسيح بيعالج الموضوع بشكل مختلف قال لما انتمت الأيام حقته هو كان مصمم إنه يمشي فرسل بعض الناس يمشي جهزوا له مكان لما جهزوا له الناس جهزوا له الحتة جهزوا لها فيها البيوت دي رفضوا يستقبل المسيح ذات نفسه أيوة ليه لأنه كان اتجاهه ماشي على وين
2: على أورشليم
0: قدر شنو إنه مرات نحن بنرفض الناس اللي عندهم توجهات مختلفة عننا
2: يحمل رحيلهم من الحلة دي
0: ونعاديل معادة
2: تقاطعهم اجتماعيا
0: أيوة
2: تمام
0: وبعد ذاك مش بس بتقاطعهم إحنا بنقول على مصطلح بالسودان الردم تخد فيهم كل صفة خبيثة وسيئة فيهم زي كأنه ما إنه العداء ده بكون عداء مستمر يعني ما بنؤمن باختلاف الفكر ما بنؤمن باختلاف الآراء واختلاف الأزواق
3: نعم
0: وبنلاحظ هنا التلميذين يوحنا ويعقوب غير عاملين نفسهم غيورين شديد قال اسمع شفت انا الحلة اللي ابوك ديل
2: نار
0: رايك شنو ننزل لهم نار مقروضه مكت
2: هاي صعبه
0: انتوا ما عارفين انتوا بنيات روح المفترض انتوا معاي يبقى
2: روحكم مفترض أيوة. تكون مختلفة
0: تكون زي روحي أنا ما جيت أهلك
2: يا الله.
0: أنا ما جيت أخلص
2: نرتفع للحاجة دي يا أبا
0: يس. أنا ما جيت أهلك أنا ما جيت أقوم نار تأكل الناس أنا جيت عشان أخلص عشان أرفع عشان ألم فقال له لا لا لا لا, لا. قال له خليهم لنا خليهم مش أطوالي إحنا محتاجين نتعلم التعليم العميق الموجود في النص اللي اخترتيه يا إيناس بالذات كيف ندير ثقافة الاختلاف أنا نعم. ديل مختلف التلاميذ ديل ما قالوا لناس الحلة ديل ننزل عليهم نار المسيح قال لا لا لا إنتوا المفترض تكونوا معاي لأنه لو كان نزلوا نار تأكلهم كانوا حيكونوا ضد روح المسيح
3: ما دي هالتعاليم اللي علمها عليهم السيد المسيح أيوه.
0: وأنا كده في المجتمع محتاجة أتعامل مع الناس اللي هم في الشكل الظاهر بيبقوا ضدي نعم. أو ما دايرني أو أبوني هي روح المسيح بتعلمني أكون فيها اتجاه ده مربط الفرس مربط الفرس إنه إحنا كمؤمنين كمسيحيين نتبع الشخص الرب يسوع المسيح حتى لو أنا ما الزول ده ما من كنيستي ما من طائفتي بيصلوا بطريقة مختلفة عن طريقتي هو ده روح المسيح ولا لا إحنا ما عندنا خلافات طائفية كتير
3: أيوة.
0: إحنا ما عندنا ناس كتار يقول لك اسمع ما تمشي مع ناس ديل من دون ما نذكر أسماء ديل طريقتهم كده ديل طريقتهم كده ديل طريقتهم بالشكل ذاك فأنا علي أسأل هي روح المسيح فيها تتجاه لأنه لو أنا في روح المسيح المفترض أني أنا أكسب الناس أود الناس أحب الناس حتى لو مختلف معي حتى لو ما من شلتي
4: شفت الكلام ده شلتي من خشمي يعني أنا من قبل منتظر أقول الكلام بتاع الطائفية دي كل نحن متناقرين فيها
0: اللي هي شلية
4: القبلية والكنائس القبلية والعائلية والأسرية دي عامله مشكلة كبيرة كأنه إحنا تابعين بس وسيرتنا دي
2: هي
0: صح المسيح بس جالين بس هو
4: طائفتنا دي صح
2: هم الأهم
4: إحنا اللي بنصلي أحسن منكم إحنا الروح القدس ده إحنا ما تعرف الرسول شنو ما تعرف الكلام ده كل التلاميذ دي اللي عملوا قبل ما الرسالة تجينا لكن قدر شنو يعني إحنا ما استوعبنا الدرس قدر شنو لحد إحنا دخلنا قصة إنه القبلية ذاتها
0: تحرق الزول القصادك
4: تحرق الزول القصادك وغير كده يا ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا الليلة كنايسنا بيقى تخشم بيوت يعني أيوة بيقى تخشم بيوت وقبلية قبائل قبائل قبائل
0: ده قسيس ما ولدنا ما نجيبه مننا
4: وحتى يعني
0: ما ولدنا ما بيمشي معنا
4: الرسام بيقى تخشم بيوت
2: أيوة حاجة طبعا
4: بيقى تخشم بيوت يعني للدرجة دي وصلنا للمرحلة صعبة. فده الواجهه وده الواجهه المسيح بهذه الصورة. لكن ما خلنا الحتة دي ساكت. لكن هل وإحنا بنعلم الشعب في المنابر ويجوا يرسمون لأجل الغرض ده بتفتكروا إن ده الكلام الصح؟ هل ده الكلام ده ربنا؟ ما إحنا بننفي التعليم اللي إحنا بنقوله، الكلام اللي بنقوله حقيقة.
0: أيوة.
4: فعشان كده الرسالة بتاعتنا أول كلام اللي إحنا بنقول فيه لابد إحنا كمان نكون حريصين جدا جدا فيه.
0: أيوة. أنا واجهتني التحدي ده يا هيثم، ربنا يباركك في النقطة اللي ذكرتها دي. مرات كده إحنا كنسوان يا ناس تخش الكنيسة تلقي إنه مثلا في الكنيسة نساوين خطات طرح وفي ناس ما خاتين، وفي ممكن يكون مؤمنة قاعدة في البيت ما قاعدة تجي الكنيسة لكن هي بتحب المسيح ومؤمنة بالمسيح. فأنا وإنت المفترض ما نصنفها نقول بالزبط. نمنعها مثلا تجي تقول لا لا ديل بيطرح ديل ما مسيحيات
4: وما قاعد تمشي الكنيسة.
0: أيوة ما قاعد تمشي الكنيسة. سؤال، هل هي عندها روح المسيح ولا لا؟ لأنه أنا خايفة ممكن يوم من الأيام أكون زي روح يعقوب ويوحنا اللي هم قايلين نفسهم من دائرة المسيح القريبة، فالمسيح قال لهم لا لا يا جماعة الزول ما ضدكم ده معاكم. أيوة. الزول ما بيشتغل حاجة عكسكم.
3: ما أيوة ما أنا ما حيضر في شيء في هاي.
0: مرات كثير إحنا بناخد بالشكل، بناخد بالتعصب الأعمى اللي أنت كان جيت كان أنا هلالابية وجيت لقيت داخل في بيتك أنت خاتم لايات حمر.
3: هذه الرسمية دي خلتك مع الكورة جد جد.
0: أيوة مرات أنا مرات ما قالوا مرات في زول يجي داخل البيت يقولي يعني هو هلالابي يجي يلقاكم فرشين ملايات حمر ما بيقعد عندكم. فواحدة قالوا بالمناسبة دي نكتة، قال الراجل جاب لي مرته توب، قال لها التوب ده عجبك؟ التوب ده رايك فوق شنو؟ قلت له زي العجب، هو كان مرخبي. قال لها طلقانا. الموضوع ما لونية ما شكلية، الموضوع من جوا توجه قلبك وروحك انت ده شنو. فمرات كده انا في الشارع بكون ماشى عشان ما لابسه طرحه بيشوفوني بيميزوني اني انا مسيحيه خلاص. اوكي طيب سؤال، هل انا عندي روح الله ولا لا؟ فاحنا محتاجين ما محتاجين نصنف الناس على حسب
3: شكلهم
0: هم معانا ولا ما معانا.
2: في حاجه محتاجين نفكر فيها انه ما يفعله الاخر هل ضد إرادة الله؟
0: أيوة.
2: ما الناس اللي كانوا يعني شغالين
4: أرواح حاجات شياطين،
2: فالتلاميذ قالوا لا لا نزلوا طلعوا الموضوع ما معنا
0: ديل ما معنا.
2: فالمسيح كان نموذج تفكيره مختلف. الزمن اللي بنفكر نهلك فيه والناس المسيح كان بيفكر إنه
4: يخلص.
2: وإحنا بنطرد الناس من أسرنا من مجتمعاتنا من كنائسنا مستعدين نرجعهم يمشوا النار ولا يكونوا
3: معانا.
2: أيوة. لأنه هم فقط اختلفوا معانا في شويات حاجات بنمنع الناس هذه. ممكن البركات تكون جاية باسمهم لكن نقول لا
3: ما دايرين
2: لأنه ديال أصلا
4: لكن
2: وده اللي بيحصل الآن.
4: لكن يا سمعان يعني حتى غير كده لو أنت قريت النص يعني النص ذاته يعني ما فيه حاجة بتشكك في التلاميذ أو بتدي التلاميذ الحق على إنه يقول للناس ديال ما تنادوا أو ما تخرج.
0: هي ما جات الكلام يا هي سمكو تدارى رد لك جات الكلام الكلام من يوحنا. يوحنا مشى ودى الكلام وشايل المسيح قال لي شفنا واحد بيطلع الشياطين باسمك ومنعنا.
2: هو من البداية هو عمل حاجة كويسة
0: يعني كأنه هو بيحامي الحمى.
2: أيوة يتقرب إلى سيد.
0: أيوة إحنا بندافع عنك وعن
2: والزول
0: ما معنا
2: المملكة
0: والزول ما معنا. فهي فعلا احنا مرات كثيرة بنودي شكوى او يعني ممكن هو المسيح ما عارف. المسيح عارف انه في زول بيطلع الشياطين باسمه لكن شوف الشكوى ذاتها فيها معارضة كلامية. قال لي احنا شفنا زول بيطلع الشياطين باسمك ومنعنا لانه ما بيتبعك معانا ما بيتبعك انت معانا لكن بيطلع باسمك. فهنا المسيح قال لي لا لا لا لا ما تمنعوا لانه زول ما ضدكم هو معاكم. ودي واحدة من المنطقيات اللي لحد الآن بتستخدم في المناصرة وفي التأييد. في زول هناك قاعد ممكن ما يكون عنده رأي بل أنت بتديره حاليا بس هو ما ضدك فما تمنعه
3: عارفة يا ابتهاج
4: فضل
3: يعني بس هيثم عن إذنك ولا معليش بس هضيف على كلام ابتهاج ده لأنه يا ابتهاج الكلام اللي قلتيه ده كأنه في روح من الأنانية والاحتكار.
2: بالضبط.
3: هما كأنه السيد المسيح ده ليهم هم بس
2: حقهم ملكية خاصة.
3: أيوة
0: يمشي معانا
3: ويمشي معانا بس
2: يعمل حاجات
3: ويعمل الحاجات دي إلا هو ذات يكون من ضمن الحاشية ومن ضمن الـ الـ الـ الـ التلاميذ اللي يتلمزوا على يد السيد المسيح واللي حضروا معاهم أو مشوا معاه من الرحلات الكثيرة اللي بدت مع السيد المسيح. فلما يشوفوا زول أساسا ما هو ما عارفين أنه صيت السيد المسيح اتزع في أي مكان في المسكونة كلها. ففي ناس من اللي كانوا حضور في معجزات السيد المسيح هم آمنوا ونالوا البركة. فبالسمة اللي أخذوها دي هم بدوا يعملوا نفس الأعمال، لأنه ربنا قال لهم المؤمن بي بعمل نفس شنو؟ نفس الأعمال اللي أنا قاعد أعملها. إذن الناس اللي كانوا بيعملوا نفس الحاجات اللي جوهم التلاميذ وجوشوا عنهم للسيد المسيح هم كانوا فعلا أتباع السيد المسيح. لكن حتى نحن زي ما قلنا في كنائسنا بنحس بأنه حاجة دي احتكار لينا بس، حاجة يعني فيها
0: ما ناس كنيستنا.
3: أنانية. أيوة دين ما ناس كنيستنا، هم 200 جول حدد ما الدوم المكانة دي. نحن قاعدين هنا من سنة أسكت زول قال لنا حاجة ما في، فدي نحن بنحس أن الحاجة دي حقتنا المفروض تكون لنا نحن بس.
0: أيوة اعتداد وأنانية وتركيز على أن نحن جوا
3: تاني يخش معانا في الحتة دي، فنحن كده بنكسر روح الخدمة يعني
2: بنشلها تمام.
3: أيوة
2: بالمناسبة أي ناس ونحن بنتكلم هسيها حيسم يعني في براجع الذاكرة كثيرين اترفضوا، يعني درسوا في أفضل الكليات، عندهم مواهب، عندهم خدمات جميلة،
0: لازم يشوفوا انتمائك.
2: اترفضوا فقط للانتماء، إن الزول ده من وين؟
0: ما مننا.
2: ما مننا. نسمع له لأنه درس فيها كلية.
0: ما مننا. حتى لو بيعمل نفس شغلنا ما مننا.
2: نفس الحاجات وبطريقة أفضل.
0: سبب الرفض مش لأنه هو باسم منه، لأنه ذا قال باسمك بيطلع شيء.
2: انتماءات ممكن ترفضك، حاجات كثيرة جدا ممكن تبقى لك موانع. يعني إنك توصل الرسالة، ويا ما قسمت الناس الحاجات زي دي، ونحن يعني نتأسف. الحاجات دي بتحصل في الخدمة وشلت الخدمة زي ما قلت يعني.
4: حقيقة حتى يا سمعان وكل الناس حاض، يعني الحاجة دي حاصلة اليوم في واقعنا، وإحنا المرنمين وزي ما أنت قلت الجسوس الخدام الحتة دي. لكن الأصعب الجوين بعد كده شباب، لما عدد 54 قال فلما رأى ذلك تلميذه يعقوب يوحنا قال يا رب أتريد أن نأمر بأن تنزل النار من السماء ولتلتهمهم؟ يا أخي معقول
0: نحرقهم لك؟
4: نحرقهم
0: نرشهم؟
3: يعني المسيح ما محتاج إنهم. أيوة أنا ذاته مستغرب إنه الروح دي جات من يعني هم مع السيد المسيح وما شافوهم من الأيام عمل حاجة كعبة ليزول.
2: ملخوف على
4: أيوة المكانة
2: منصب مركزهم
0: وبخهم. الكتاب قال هنا في النص قال لنا في عدد 55 وبخهم قال لهم أنتم ما عارفين أنتم من ياتوا روح؟ أنا روحي ما حقت الحريقة والنار والرش والانتقام وأهلك. لا لا لا لا لا
2: روحي مختلفة.
0: أيوة قال لي ده كلام مختلف.
2: ويرد لهم في 56
0: قال لهم قال لهم أنا جيت عشان أربح نفوس عشان أخلصها.
3: احنا من جبال بنقاطع في هيثم لما كنا
2: بنتكلم، لانه في مواضيع مهمه.
0: اتفضل يا هيثم
4: مشكله بصراحه
0: كمل نقطتك.
4: ف النقطه كده كمل انت قلت شيء
0: ثاني انه روح المسيح هي روح بتجمع وليست تفرق. هي روح حتى لو انت ما معاك نفس الانتماء اللي انا بنتمي له، هي روح للخلاص، روح للنصره، روح للمحبه، روح لانك انت تفتش على شخص انك تكسب انسان، لانه ده اللي بيطرد الشياطين باسمك ما باسم زول تاني. قال لي نمنعه
4: ياخد ماشي هذا برا.
0: ايوه والشي التاني كمان ماشي لقدام شويه قال اسمع الناس اللي ابو يستقبلوك ديل نولع فوقه
2: حريقه فيهم
0: نحرقهم. قال لا لا لا لا
2: وبالمناسبه ده بنفكر به هسه، يعني انه أيوة. ناس فلان ديل ما بنمشي نبشرهم او لو جات اي بركات او خدمات نديهم لانه ما مننا.
3: ما كلامه معانا
2: اصلا ما بيستاهلوا يعني ديل فما بنفكر.
0: لكن كمان بنفس الروح يا سمعان في كنايس كتير بتدي ناس ما مسيحيين وبتديم أكل وبتديم لبس وبتديم غطاء وبتديم علاج.
2: ده اللي فيه روح المسيح.
0: ده اللي فيه روح المسيح. فهم ما ضدنا. الحاجة الثانية الشكل عمره ما بيبري من الانتماء، لأنه أو أنا معاك دي الزول ده اللي كان بيطلع الشياطين ده هو مع المسيح لكن ما مع التلاميذ لأنه كان بيطلع الشياطين باسم المسيح. فأنا عايزة أقول أنت لو شفت أي شخص محجب بدقن ما تحكم عليه إنه هو ده مع المسيح ولا ما مع المسيح. المسيح بالروح وليس بالشكل.
2: يا سلام. بالمناسبة مشكلتنا برضو يا ابتهاج الوسطة، لأنه السيد كان راضي إنه الزول يكون شغال، لكن شفت في النص ده الموانع.
0: الموانع النقطة دي مهمة.
4: طيب وإحنا بنستنتج أو إحنا يعني شنو التطبيق الممكن لأن إحنا تلاميذ وش ممكن الرسالة ربنا ليك أو رسالة ربنا حتى للناس اللي بيسمعونا داري نبهنا داري يقول لنا شنو لو كل زول شارك كده يعني النقطة اللي هو شايفه
2: لو أنا أدوني الفرصة في الجزئية دي أفكر إنه المسيح جاء لخلاص النفوس وليس هلاك ونحن قاعدين نساعد إنه الناس تهلك أكثر مما تخلص ودي حاجة سيئة طبعا يعني إحنا يعني محتاجين نفكر أول حاجة في الخلاص بغض النظر ديال السامريين ولا يهود ولا غيرهم نقدم الرسالة
0: أنا بالنسبة لي خليني ما أركز وأنشغل بمنو معاي ومنو ما معاي منو الماشي نفسي مشيه أو بيوافق على أفكاري ولا خليني أكون مشغولة بأنه نتاج خلاص الإنسان سلوكه المنتج الأخير من سلوكه هل ده هو مع روح المسيح ولا لا فالمعية وإنه إحنا الناس يكونوا معاي أو ما معاي دي ما المشكلة المشكلة في إنه القضية الأساسية في إنه تعمل عمل المسيح ولا لا الخير الصلاح خلاص النفوس البشرية القيم المسيحية السامية فلو في زول بيعملها بغض النظر إنه لابس صليب ولا داق صليب ما لابس طرحة لابس طرحة لابس عمة لابس جلابية ما مهم الشكل إنه هو انتماءاته لي ولا لا الفكرة إن إحنا كلنا ننتمي إلى روح المسيح اللي فيها الخير والجمال والخلاصة لكل الناس
3: أنا عن نفسي بشوف يعني إنه ربنا ما بحتاج ليزول عشان يحارب عنه ولا يدافع عنه ولا ينتقم ليه ولا كده زي ما قال التلاميذ كتير إحنا يعني قاعد أيوة ننشغل في إنه أنا أدافع عن الله يعني حتى لو سمعت زول قال كلمة ما صحيحة فأنا ممكن أوصله لحد ممكن أقتله ذاته ليه لأنه قال حاجة يعني كلمة ما كويسة فنحن ما محتاجين ننشغل بالحاجة إحنا محتاجين لأنه أن إحنا نخدم في الوسط ده في أنه نقومهم في أنه نرشدهم في أنه هم ينالوا الخلاص كيف أما الأحكام دي هي لله الله بيعرف كيف يدافع عن نفسه بيعرف كيف يعني يحافظ على على على وعوده يحافظ على كلامه يحافظ حتى على على على على دينه هو يعني حاجات اللي هو خطاه ربنا هو اللي بيحافظ على الحاجات دي احنا ما محتاجين نقتل ناس ونعادي ناس عشان نقول ان احنا بندافع عن الله
4: امين الحاجه كمان يعني ممكن ترجعنا لورا شويه يعني التلاميذ ديل لما شافوا تلاميذ أخرجوا أرواح لأنه هم ما قدروا يخرجوا الأرواح ودي دائما المنافسة الشرسة
0: شكاية
4: أيوة الصعبة اللي إحنا قاعدين نقف بها يعني أنا ما أغير من نجاح أخوي في الخدمة ودي خدمة الله نفسه
2: دي نقطة مهمة
4: ودي نقطة يعني في غاية الأهمية سمعون وكل الناس اللي بيسمعون الحاجة الثانية كيف أنا ذاته يعني يعني أصلي تخيل يعني أصلي أو أطلب من ربنا إنه أحرق ناس المسيح مات من أجلهم فإذا كان
0: يعني شغل الله أيوة عشان أنت ما في المجموعة ديك
4: تخيل هل يعني التلاميذ ما فكروا إنه المسيح ده مستحيل يستجيب لحاجة زي دي نعمل أصعب حاجة في الحياة إنه ندمر بعضنا أو ندين بعضنا بالطريقة الصعبة دي فالموضوع صعب جدا جدا إذا كنا عايزين نعمل على خدمة ناس معين أو نجيف مع ناس معين أو نعمل كمان داخل الخدمة الروحية بتاعتنا فربنا يدينا نعمة ربنا يسامحنا ربنا يعفي لنا بصراحة إذا إحنا بنفكر التفكير ده وما داير المسيح الحاجة دي تكون جوان ترنيمة سمحة ترنيمة جميلة يا ريت نقولها بعض
3: أنا اللي حختار لكم الترنيمة المرة دي
4: تفضلي اختاري لنا الترنيمة

0: هاي يا جماعة سمعتوها رانكم
1: شهر يا ناس لو كان أي زول
2: شكرا.
1: غيرك اختاره ما كانت حتطلع حلو. طيب اديني فرصة أصلي
0: مع بعض ما ضد بعض.
1: اديني فرصة أصلي. يا الله أنا سألك إنك أنت يا ربي تغير قلبي وإنه أنا أكون مشغولة بإنه يتم عملك سواء مني أنا أو من زول تاني. شكرك يا ربي لأنك أنت ضد التحزب وضد التعصب وضد التجمع والتكتل ديل ضد ديل. شكرا لك يا ربي لأنك أنت جيت لفداء الإنسان لخلاص الإنسان لسعادة الإنسان. علمني يا رب إنه أسلك في الحياة وأكون بعيدة من كل غيرة من كل منافسة
2: يا رب يا
1: غير
2: رب
1: شريفة
2: يا رب
1: لأنه ليك الأول والأخير العمل لأجل اسمك. شكرا لك يا رب لأنك بتنور أذهاننا. شكرا يا رب لأنه في كلمتك حياة. شكرا يا رب لأنه في كلمتك نجاة. علمنا يا رب إنه إحنا نتفق مع حتى الزول اللي ما بيشبهنا طالما إنه عمله بمجد اسمك وليك كل المجد.
2: أمين
0: أمين أمين, أمين. أمين يا رب. يلا يا شباب نشوفكم مرة
1: ودعناكم
2: الله معكم. أنت
1: معاي ولا ما معاي في الاتجاه؟
0: لا لا أنا ماشي معاك ما ضدك نهائي.
2: الله معكم. طيب

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس. بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس

الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء أحبابنا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي مساء جديد وأكيد في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة اللي بناخذ معاكم فيها رحلة مدتها 60 دقيقة نتجول ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. وحابة الليلة جولتنا تكون مختلفة وإحنا كمان بنتابع أخبار كأس العالم ودي طبعا الحدث اللي ممكن كل زول بيكون بترقبه بكل شغف. إذن حباب كل الناس اللي بتحضرنا وحباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا بقول مساء الخير والمحبة على الجميع أينما كنتم في ربوع السودان الحبيب. برسل لكم أطيب التحايا وأصدق الأمنيات لأهلنا في الخرطوم ومدرمان وبحري ولكل أهلنا إذا كان في دارفور ولا كردفان ولا بورسودان أو كسلة والقضارف والأبيض والفاشر ونيال والدمازين وكل مدننا الحبيبة وقرانا في السودان. تحية مفعمة بالود والتقدير لكل زول بيسمعنا في المسا ده ولكل زول فاتح الراديو وبيسمع ساعة سمر. بقول لك لو عندك أي ترنيمة حابي تسمعها بس راسلني وقول لي على رقم الواتساب 00357976 3 5 6 3 5 9. وأكيد حكون يعني مبسوطة بكل مشاركاتكم وبكل تفاعلكم معنا في الأمسية دي. معكم أنا أكيد إناس إسماعيل عبر الميكروفون وكمان بقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل وأولى ترانيمنا باقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي ترنيمة مع المرنم القس فيلمون حسن. تعالوا مع بعض نسمع عليها.

0: لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: أكيد دي دعوة لكل الأحباب ولكل المستمعين إنكم تتابعونا في ساعة سمر. ساعة سمر البرنامج اللي نحن بنسافر فيه في رحلة جميلة جدا جدا مدتها 60 دقيقة، نستمع للترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. والليلة أعزائنا المستمعين اخترنا موضوع جميل جدا وترانيم كمان متنوعة، أكيد حتعجبكم وأكيد حنتعزى مع بعض في حوشنا الكبير اللي نحن قاعدين نتلمى فيه. عشان كده جيبكم بيت شاي ولا فنجان الجبنة وتعال اقعد معانا نتونس أمسية يعني كده تجمعنا على رحاب المحبة والمودة. أسرنا السودانية دايما معروفة بيعني الأريحية في الونسة البسيطة اللي بتكون يعني بتلقائية شديد جدا جدا، وخاصة في الأيام دي ونحن كشعب معروف جدا جدا بحب الرياضة خاصة كرة القدم، والتشجيع فيها بيكون بصورة جميلة وكبيرة جدا جدا، أكيد تجهيزات كبيرة وتوقعات ممكن تكون من المشجعين، وحديث الموسم يعني الأيام دي أكيد كأس العالم. إذن تعالوا مستمعينا ما أخذكم بعيد من الموضوع، تعالوا مع بعض نرجع نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبد الله إبراهيم المرقب بعبد الله كوش. نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تخليكم بعيدين كونوا قريبين عشان حنرجع نواصل برنامجنا.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

حبابكم مستمعينا مرة تانية، ويعني بجد حابة ونستكم معانا بمشاركاتكم وكمان ب يعني تفاعلكم معانا في حلقة الليلة في ساعة سمر. ساعة سمر حناخدكم فيها زي ما قلنا رحلة الليلة ممكن تكون مختلفة شوية. عايزة الليلة موضوعنا نتكلم فيه عن أسرة جميلة جدا جدا، أسرة كانت يعني بنوصفها بالوفا في زمن يعني أو في وقت الانكسار. لما نتأمل في قصة نعمة بنلقى إنه القصة ما بدت مع رعوسه بس، بل بدت مع أسرة عادية جدا جدا زي كثير من الأسر اللي بنعرفها في مجتمعنا السوداني. أسرة فيها أبو وأم وأولاد عندهم أحلامهم وطموحاتهم وعايزين كمان يعيشوا حياة مستقرة وكريمة، وده طبعا حلم كل أسرة موجودة. نعمة كانت متزوجة من ألي مالك وكان عندهم ولدين محلون وكليون، كانوا عايشين في بيت لحم. لكن فترة من الفترات حصلت مجاعة قاسية جدا جدا في البلد، الظروف بقت صعبة والأكل بقى قليل والحياة بقت ما سهلة. فقرر ألي مالك اللي هو أبو الأسرة إنه ياخذ زوجته وأولاده ويسافروا لأرض مؤاب عشان يلقوا فرصة أفضل للحياة. لكن الغربة ما كانت سهلة على الأسرة دي، بعد فترة يعني كده قاموا استقروا في مؤاب. المشكلة اللي حصلت إنه مات لي مالك أبو الأسرة وبقت نعمة أرملة في بلد غريبة. يتخيلوا حجم الألم والمعاناة والمأساة اللي ممكن كانت بتمر به الأسرة. امرأة فقدت سندها وشريك حياتها وهي بعيدة من أهلها وناسها، ومع ذلك استمرت الحياة وما وقفت وكان عندها أمل في أولاد الاثنين ديل. لكن كده تعالوا بعد ما نطلع فاصل نستمع للترنيمة دي نشوف الحصل شنو بعد كده لأولاد نعمي، دي حنعرفها بعد ما نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

شكرا للمرنم الراحل عزرا على الكلمات الجميلة والرائعة دي، وفعلا الله يستحق كل العبادة والسلطان وكل الكرامة والمجد. بيقول أحمد الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته، علوا الرب إلهنا واسجد عند موطئ قدميه. محتاجين في الأمسية دي نراجع نفسنا ونقعد قدام ربنا نديه فعلا كل الكرامة والمجد لأنه بيستحق. هو خالقنا وهو جابنا وعنده خطة لكل زول فينا. وإنت إذا ما عارف روحك يعني عايز تعمل شنو في يعني حياتك، أكيد مواضيع كتير إحنا قاعدين نسردها على منصة راديو سمر، كيف إن إحنا نقدر يكون يعني بنعرف خطة الله الواضحة في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين وإحنا ما

وكمان غريبة في أرض ما أرضها. وإذا جينا نشوف القصة دي من خلال مجتمعنا السوداني أو نظرتنا نحن، بنفهم يعني حجم الوجع ده كويس، لأنه الأسرة عندنا ما مجرد أفراد عايشين مع بعض، لكن هي مصدر الأمان والسند. عشان كده فقدان الزوج والأبناء من أقصى الحاجات الممكن تمر على الإنسان، وخصوصا في مجتمعاتنا القديمة. يعني كانت المرأة بتعتمد كثير يعني على الأسرة، بالذات الزوج والأولاد، في الحماية والمعيشة. لكن رغم الحزن الكبير بنلقى في شخصية يعني قوية جدا جدا في القصة دي، اللي هي نعمي. حاجة مهمة جدا جدا عندها الصبر وكمان الاستمرار. ما استسلمت يعني بالكامل لليأس والحزن والوجع والألم. صحيح كانت يعني الحاجات موجعة ومؤلمة جدا جدا، وكمان يمكن قلبها يكون اتكسر، وده أكيد مؤكد. لكن لما سمعت إنه الأحوال اتحسنت في بيت لحم، قررت إنها ترجع لبلدها. وهنا بنشوف يعني بجد جانب قريب جدا جدا من كمان مجتمعنا. كثير من الناس لما يعني تشتد عليهم الغربة أو الظروف، قلبهم بيكون متعلق بأرضهم وأهلهم وناسهم وجيرانهم، ومهما طالت السنوات بيلقى الحنين للوطن موجود جواه. ونعمي بعد سنوات الغربة قررت ترجع للجذور بتاعتها، للمكان اللي بتعرفه والناس اللي بتعرفهم، للحلة وأحبابة وناسة وجيرانة. قصة أسرة نعمي يعني بتورينا إنه الحياة ما دايما بتمشي بالطريقة اللي بنخطط لها نحن. مرات الإنسان يعني بيتطلع إنه يبحث عن الأمان في أي مكان تاني، فبيلقى تحديات جديدة يمكن تكون كمان صعبة جدا جدا. مرات يفقد أشياء ممكن تكون عزيزة عليه جدا، وكمان عزيزة على قلبه. لكن القصة دي كمان بتعلمنا إنه ربنا ممكن يفتح باب الرجاء من وسط أصعب الظروف. وقصة نعمي يمكن من القصص الصعبة جدا جدا، اللي كان فيها فقد كبير من كل النواحي. يعني نعمة تقريبا كانت رجعت وإيدينا فاضية، وهي فعلا كانت بتقول إنها كانت مرة، لكن الحقيقة كانت راجعة ومعاها أعظم بركة في القصة دي كلها، اللي هي رعوس، المرأة القوية والوفية اللي بقت يعني بنتها، يعني أصلا ما كان ولدتها، لكن بقت بنتها اللي بتهتم بيها وبقت سندها لما فقدت السند. رعوس ما كانت مجرد كنة وبس، لكن بدت فصل جميل وحكاية جديدة من الوفا والمحبة والتكافل الأسري، وهي قيم متجذرة بصورة عميقة في مجتمعنا. إذن عزائنا جينا لوحدة من الأسماء اللي ممكن تكون تأثيرها قوي جدا جدا في حياة نعمي. حنتكلم عن رعوس وعلاقتها كمان بنعمي، وكيف إنها كانت سبب تغيير كبير للأسرة دي. لكن خلوكم معانا، برضو حنطلع فاصل قصير نسمع فيه الترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل أيامي. فرح نفسي لأني يا رب ارفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وزي ما سمعنا الترنيمة من القس فيلمون حسن اتكلم ويعني عبر بكلمات جميلة جدا جدا، ودل بنتكلم فيه في موضوع الليلة عن الحزن اللي ممكن يتحول لفرح. قال بدل الأحزان بأحلى زغروتة وحقق آمالنا في دنيا موعودة. أكيد حزن وانكسار قلب نعمي يعني اللي قدام بنشوفه بقدر شنو يتحول لفرح كبير جدا جدا. برحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبقول لكم حباب كل زول بيسمعنا وكل زول يعني فاتح الراديو وقاعد، وحابة كمان إنه يكون في تفاعل كبير وكمان مشاركات منكم. راسلونا على رقم الواتساب 0035 7676 5639. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، لو عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. إذن برحب بكم وأهلا و حباب كل زول يعني شاركنا في اللحظة دي. الليلة طبعا العالم كله عايش أجواء خاصة ومليان حماس مع انطلاقة بطولة كأس العالم 2026، الحدث الرياضي الأكبر والأشهر في العالم. ملايين المشجعين من مختلف الدول متابعين ومترقبين البداية، وكل منتخب داخل البطولة شايل معاه حلم الوصول للنهاية والتتويج. طبعا أكيد تتويج بكأس الأغلى في عالم كرة القدم. يعني النسخة دي من كأس العالم مختلفة عن كل النسخ الفاتت. ليه؟ لأنها أكبر بطولة في تاريخ المونديال. عدد المنتخبات المشاركة بقت 48 منتخب بدل 32، وده طبعا زيادة كبيرة جدا جدا في يعني في المنتخبات. معناها حتكون في منافسة أكبر وشرسة جدا جدا، وفرصة كمان لعدد أكبر من الدول إنها يعني تظهر تقدم أفضل ما عندها. يعني من أول يوم للبطولة الأجواء بتكون استثنائية، الجماهير جاية من كل أنحاء العالم، الشوارع مليانة بالإعلام والألوان والأهازيج، وكله يعني زول منتظر لحظة البداية. وقبل المباراة الافتتاحية بيكون في حفل يعني افتتاح ضخم بيقدم لوحات فنية وثقافية بتعكس روح البطولة والتنوع يعني موجود بين الشعوب المشاركة فيها. وسعيدة جدا في اللحظة دي إنه يكون معانا داخل الاستديو شاب جميل جدا بيحب يعني رياضة جميلة اللي هي كرة القدم، وحابين نتعرف عليك حبابك. ومساء الخير عليك.
1: مساء النور،
0: كيف أحوالك؟ تمام
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. بتتابع راديو سمر؟
1: نعم بتابع راديو سمر.
0: يعني شنو البرامج اللي أنت بتتابعها؟
1: صباح بلدنا.
0: بشوف فيهم
1: سعد سمر.
0: ايوه. طيب صباح بلدنا يعني بتشوف ناس منه يعني دائما بيظهروا على الشاشه وكده؟
1: هيثم، ترنيم، انجي، رشيده.
0: ايوه
1: ناس كتر.
0: يا سلام. ومن الضيوف يعني بتشوف ضيوف كمان كتار اكيد؟ زي ناس منه مثلا كده بتحب
1: كاميليا؟
0: كويس، لأنه دوست أستك طبعا كاميليا. وكمان قسيس حافظ،
1: أستاذ جاكسون، قسيس حافظ.
0: يا سلام أكيد. لكن إحنا متأسفين ما تعرفتنا على اسمك، ممكن تقول لنا اسمك؟
1: أنا جونسون عمر، مبسوط أكون معكم في ساعة سمر.
0: يا سلام يا جوناثان، إحنا كمان مبسوطين أكتر. جوناثان يعني أكيد حاب يتسلم على كل الأهل والأحباب وأصدقائك كمان، خاصة إن الناس يعني الشباب اللي بيلعبوا معك كورة. أول حاجة بتلعب فيها منتخب ولا فيها تيم؟ قول لنا. والناس اللي حاب تسلم عليهم في الأمسية دي؟
1: حاب أسلم على أصحابي كلهم وأقربائي. بلعب في تيم اسمه بلاي.
0: أوكي. بتحب تلعب دائما في يعني وظيفة ولا هي بسموها شنو؟
1: مركز.
0: بتحب تلعب في مركز؟
1: جناح يمين. هو طرف.
0: أوكي. يا سلام، بالتوفيق والنجاح يا جوناثان، وإن شاء الله رب مستقبل جميل وواعد في كرة القدم. جوناثان، وإحنا في الأيام دي طبعا الناس كلها بتستعد وبتترقب يعني افتتاح جميل جدا جدا في كرة القدم، خاصة في بطولة جميلة كأس العالم، وكل الناس مترقبة ده. أول حاجة كدوري أنت بتشجع فريق من الفرق أو المنتخبات المشاركة في كأس العالم؟
1: أشجع فرنسا لأنه هو تيم مكتمل وتيم داخل يعني بقوة. والسنة فات كان خسروا ضد الأرجنتين بلنتيات، لكن السنة دي أشجعه ممكن يشيلوا كأس العالم.
0: يا عند الفريق الوحيد اللي أنت بتشجعه؟
1: لا مثلا إسبانيا برضو، برازيل، أرجنتين وفرنسا كده، الأربع فرق دي الباهيلهم.
0: يا سلام، أتمنى يعني بجد الفرق اللي أنت بتشجعها إنها تتأهل ويعني تتم الفرحة وتنبسط كمان أكتر وأكتر. طيب يا جوني، أكيد في يعني أسماء لامعة في راسك أنت بتحبها، أسماء يعني لعيبة أكيد من أنت وصغير بتحب لعيبة معينين وأسماءهم راسخة في ذهنك ما بتنساهم. أنا عايز أسمع لي أسماء كده أنت بتحبهم كده، قل لي.
1: ميسي أو نيمار أو لامين يامال طلع قريب هذا، لكن ممكن برضو لامين يامال معلم. ورافينيا، أنا أصلا برشلوني عشان كده.
0: أوعد قل لي ده كلهم برشلونة. أنت كنت يعني كانت أقول لي كل لاعب أنت بتحبه والمنتخب بتاعه.
1: ميسي في أرجنتين ونيمار برازيل ولامين يامال في إسبانيا.
0: حابي يعني كده يعني الزول اللي انت مثلا او اللاعب اللي انت حابي مثلا في المستقبل ان شاء الله تبقى زيه، يعني اقرب شخصية مثلا انت شايف انت حتكون زي منه؟
1: لامين يامال.
0: يا رب يا رب نشوفك كده يا جوني، يعني بتقدم كتير للكرة السودانية واسمك يكون من الأسماء، أسماء النجوم والساطعة واللامعة. يعني جوني أكيد يعني أنت وبتلعب في مخيلتك إنك توصل لمنتخب معين ولا دولة معينة؟ ده حلمي يعني، كل لاعب كورة من حتى هو صغير بيكون عنده حلم كبير في حياته. وريني حلمك تجاه الكورة وإنك يعني متطلع لشنو.
1: أبدأ يعني تيم معروف شوية بغد ما أتحسن ويقبلوني في أي نادي معروف ويكون في يعني صفقات كويسة.
0: صفقات دي حاجة سمحة. عايز بالصفقات دي تعمل شنو؟ عايز تقدم شنو يعني بالذات لأطفال السودان، خاصة الفرق مثلا أو الأطفال في الشارع اللي ما لاقين مكانات يعني تلمهم عشان يعني مارسوا الرياضة الجميلة دي، بتقدر تعمل لهم شنو مع الصفقات الكبيرة اللي انت قلتها عايز تعملها لقدام؟
1: يعني أشجعهم وأساعدهم ماديا لو محتاجين وأعرف يعني الفرق إنه السودان عنده مواهب.
0: يا سلام، وده أهم حاجة بجد يا جوني إحنا محتاجين لها في الفترة الجاية. طيب يا جوني، يعني الافتتاح بتاع كأس العالم، بتتوقع الليلة الفريق مثلا أو اللعيبة المنتخب اللاعب الليلة الفوز يكون على من؟ يعني توقعاتك بس كده.
1: كندا.
0: تمام، وعارف إنه كل البطولة مقامة طبعا في 3 دول مختلفة،
1: في المكسيك والولايات المتحدة وكندا تقريبا.
0: وكندا طبعا أكيد. جوني بجد أنا سعدت جدا جدا يعني بوجودك معانا الليلة في ساعة سمر، ويريد تحية آخر يعني فرصة بديك لها إنك تسلم على أصحابك، يعني إذا كانوا معاك في نفس الرياضة ولا أصحاب المدرسة.
1: بسلم على أصحابي كلهم اللي هم ناس راني ونيكولا وأوليفر، كلهم معي في التيم في الفريق، وناس المدرسة، ناس أحمد بابكر وأصحابي كلهم.
0: وأكيد في كوتش معين عايز تقول له شكرا عشان أنت يعني كنت الملهم وكنت يعني مدرب كويس في حياتي خليتني أتقدم خطوة لقدام.
1: كوتش مبارك.
0: كوتش مبارك يعني ألف سلام وتحية له وربنا يديه الصحة والعافية، وإن شاء الله رب كل يعني مدرب فعلا يكون قادر يقدم للوطن ولأبناء الوطن يعني مجهود يكون فعلا مقدر واسمه يكون يتذكر محل ما الأطفال ديل كبروا ومشوا، يعني اسمه يكون محفور جواهم. شكرا يا جوني، وسعدت جدا جدا بوجودك معي في ساعة سمر، وبقول لك بالتوفيق طبعا لفريقك اللي قلت لي مينو فريقك اللي انت بتشجعه
1: فرنسا.
0: فرنسا أتمنى أنه يعني مع الأمنيات الصغيرة دي تكون يعني إنجازات كبيرة تفرح بها لقدام. شكرا لكل الأحباب المتابعين، وشكرا لجوناثان عمر اللي كان موجود معنا في ساعة سمر، وأتمنى أنكم تكونوا موجودين معنا متابعيننا، وأكيد حنرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد، نستمع لي ترنيمة ونتعزى بها في الأمسية دي.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء بكل زول قاعد ومستنينا، لكل زول قاعد ومستمتع بالترانيم الروحية وكمان بالأخبار الرياضية اللي قدمناها لكم عن افتتاح كأس العالم. وكمان بقول لكل زول عايز يعني راسلنا ويتفاعل ويشاركنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، إذا حاب تتابعنا على الستلايت فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان، التردد 11354، الاستقطاب رأسي فيرتيكال، وده كله حتلقاه على النايل سات. مرحب مرة تانية بكل زول يعني جهز في الوقت ده، بقول لك حبابك ما تأخرت، بالعكس يمكن تكون جيت في الزمن المناسب. حديثنا اليوم كان في موضوع جميل جدا جدا، قصة يمكن تكون فيها نوع من المحبة الجميلة والعميقة رغم الظروف الصعبة اللي كانت مرت بها أسرة نعمي والهمالك. يمكن قبل الفاصل سألنا سؤال، شنو هي علاقة نعمي وراعوس؟ علاقة نعمي وراعوس هي واحدة من أروع وأعمق قصص الوفاء والمحبة والمساندة الإنسانية اللي خلدها التاريخ، فهي نموذج فريد يعني ممكن يتجاوز العلاقات الكثيرة اللي نحن بنعرفها الحما وكنتا، يعني خاصة العلاقة التقليدية والمعروفة اللي بتكون بيناتهم. طبعا كثير من العلاقات بتكون يعني مشوهة جدا جدا وصعبة جدا جدا، لكن ده يعني قصة بتحول يعني بتتحول لرابط روحي إنساني صلب وكمان يعني صامد في وجه الشدة الأزمات. القصة دي يعني كانت فيها الوفا يعني الجميل جدا جدا في زمن كان فيه الانكسار، وعمل نقطة تحول كبيرة جدا جدا. بدت قوة القصة دي أو العلاقة دي بتظهر بشكل واضح جدا جدا في لحظة العدم، خاصة بعد وفاة زوج نعمي وأولادها الاثنين في أرض مؤاب اللي هو أرض الغربة. نعمي لقت نفسها وحيدة وفقيرة في نفس الوقت، يعني ومكسورة النفس حزينة، وممكن كمان في اللحظة دي يعني فكرت إنها بدل ما قاعدة هنا براها ترجع لموطنها بيت لحم، وطلبت من كنات الاثنين عرفة وراعوس إنهم أو عرفة وراعوس إنهم يعني يكونوا قاعدين في أرضهم لأنه دي بلدهم، ويبدوا حياة جديدة ويمكن كمان يلقوا لهم أزواج تانين. عرفة ممكن تكون يعني اختارت إنها تقعد، لكن راعوس أصرت على إنها تكون يعني ملتصقة بحماتها وإنها تكون موجودة معها، رفضت إنها يعني تخلي حماتها تمشي براها. القرار ده أعزائي المستمعين يمكن يكون يعني تحسوا كده إنه يا أخي بدي تكون عندها مصلحة مع حماتها، لكن لا، القرار ده ما كان مبني على أي مصلحة. فنعمي يعني ما كان عندها أولاد تاني ولا كان عندها مال عشان تقدمه لراعوس، ولا كان عندها سند ولا كان عندها مستقبل مضمون، لكن يعني دافعة للحب وإنها يعني بتحب راعوس وعايزاها تقعد في بلدها وممكن تلقى لها فرصة تانية في الزواج وإنها تبدأ حياة جديدة، كانت محبة خالصة وفيها وفاء. أكيد أعزائنا المستمعين بنستغرب خاصة لقصص زي كده، لكن يمكن في واقعنا بنلقى كثير إنه الكنة ممكن تكون بتهتم بأم زوجها لدرجة بعيدة جدا جدا، يعني بتحبها زي أمها، وكمان حتى يعني حماتها ممكن تحبها بزيادة زي بنتها، وهنا ما ممكن الحب ده يكون بتخلله أي يعني جانب من المصلحة أو يعني الاستفادة من طرف أو الطرف الآخر. عايزين نطلع كده فاصل ونرجع نواصل نشوف قصة نعمي الحصل فيها شنو في النهاية، لكن خليكم معانا ما تمشوا بعيدين وحنرجع نواصل.

0: لك حميد.
1: رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء وجينا لخواتيم حلقتنا اليوم، ولكن عايز أختم معاكم بأنه يعني نعم رعوس ونعمي كانت قصة جميلة جدا جدا، بتعبر عن علاقة الحب الموجودة بين الحما ويعني كنتها. رعوس قالت لي نعمة: حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما تموتي أموت وهناك أدفن. رعوز عبرت عن محبتها الجميلة جدا جدا، وده كان إعلان يعني على تعاطف كبير جدا جدا، يعني كان تنبؤ بأنه يا نعمة أنا حكون معاك في ثقافتك، في بيئتك الجديدة، وإيمانك وحشاركك مصيرك حتى لو كان لدرجة الموت. يعني رعوز كانت يعني مقدمة نفسها بالكامل لحماتة نعمة، ودي المحبة الحقيقية والتضحية اللي ضحتها يعني رعوس. لكن في النهاية بنشوف يعني إنه كانت نعمة كمان يعني حماة جميلة جدا جدا، ما أنانية في حياتها، لكن بالعكس كانت بتشوف دايما لمصلحة يعني كنتها رعوس. وده اللي احنا قاعدين نتكلم فيه عن الوفاء في وقت الانكسار، وعايزين نشوف النهاية كانت جميلة جدا جدا، إنه حصل بهجة وفرح في بيت نعمي بعد ولادة طفلي بوعز طبعا اللي سمي بعبيد، وكانت فرحة كبيرة جدا جدا. يعني بجد محبة جميلة بتعبر عن القيمة الإنسانية لعلاقة كانت بتربط بين الكنة وحماتها. نتمنى إنه كمان في حياتنا نكون كده يعني بنكيم محبة حتى للزول الغريب، لأنه نعمة ورعوس كانوا غريبين تماما من بعض، كل واحد كان من حتة تانية. سعدت مستمعين الأعزاء بصحبتكم ووجودكم معنا الليلة في ساعة سمر، ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم.
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: أمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاه زيه كده، بتقول الايه رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجه ناقصه. لكن الايه بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا أو أصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تاني لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معاه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه موقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطولته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
8: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل، وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقول كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عايز اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا ناسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيد عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضلي يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسه قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه قول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له وطلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملى بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
4: لا لا.

0: كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
1: أنا عايزة أشارك بحاجة.
0: اتفضل يا رانيا.
1: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانا إذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
2: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
0: تفضل يا سمير.
2: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
3: ممكن أسأل سؤال؟
0: اتفضل يا ناسي.
3: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
4: ممكن أجاوب يا مجدي؟
0: اتفضل يا عادل.
4: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية، لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
2: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني حتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
3: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه. أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد، لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
0: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته. ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
5: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
3: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
0: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة السمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا، دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم وبيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركه بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف انه الجماعه حييجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعه دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش. قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مسنة بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهت أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك عن الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق، أي شريعة الله، ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين، أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحه منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مسلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمنا يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إن نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمنا يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأن كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم أنه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي أنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم أنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح لهم، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت الشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترنيمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي، وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.